ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 76 24 3000.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الخميس وغرة صفر 1448 للهجرة. أي اليوم 1 صفر شهر شهر مبارك عليكم جميعا 1448 للهجرة الموافق ل 16 جويلية 2026. العلامة البارزة في حياة التونسيين بالكل بدون استثناء معناها هي السخانة. السخانة المتواصلة واللي ما عندناش فيها تنفيسة. هل فما تنفيسة اليوم؟ لا، باش تبقى سخونة والذروة متاعها تقريبا أسخن نهار في الأسبوع هذا باش يكون غدو بأرقام تكاد تكون قياسية، معناها مقارنة مع نفس الفترة متاع شهر جويلية. وتو نرجع لهذا من خلال المختصين ومن خلال نشراتنا الجوية، لكن الملاحظة العامة اللي نجم قولوها راهو طقس الخميس 16 جويلية 2026 طقس حار وقليل السحب بأغلب المناطق، ودرجات الحرارة اليوم بالرغم أنه نحسه تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية وموجود حتى في الترمومتر، معناه باش نقوه في السواحل الشرقية باش تتراوح بين 34 و 38 درجة، لكنها تتواصل مرتفعة ببقية المناطق وتكون بين 42 أي و 48 أي و 48 درجة مع ظهور الشيلي. الآن كيف نخرجوا في الشارع ونبدأ قصدي ربي نحسوا كاينها قايلة، حتى البارح في الليل كانت قايلة، معناها اللي ما عندوش كليماتيزور شو عملت مروة كيفاش رقدت وهي مريضة؟ قريب هذا ما يظليش قريب، يظلي حاجة أخرى يا لطيف، تطلعش هيك الكوفيد من الكليماتيزور. عملت كليماتيزور في الدار؟ الحمد لله عملت كليماتيزور ضربها بكوفيد ولا بقريب؟ لطف عليك، شاء الله بيه، شاء الله ما عندك سبب بنتي، فلك عليك. قلنا باش تتواصل سخونة مع ظهور الشيلي وارقام قياسية نوصلوا ل 48 درجة مقارنة مع نفس الفترة ما نذكرش في جويلية وصلنا لهذه الارقام، وخاصة في المنتصف الاول. تو احنا مشينا المنتصف الثاني شهر جويلية اللي تبدأ فيه الامور تصاعدية وفيها دي بيك عملناهم فترات سابقة، ان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا ونساعدوا احنا هذا ما نقولوه. كالعادة حسن الحسين نبدأ به حستكم اليوم كما متعودين وكما كل يوم، ونقول لمستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة. وراه ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا نهار زين. احنا مش متفقين رضاية الوالدين هي حسن حسين، اوكي باه، نزيدوها حاجة اخرى، رضاية الوالدين تحل كل البيبان وكان الزم شبابك المسكرين امام مرضي الوالدين، والأروع من ذلك أنها ترضي رب العالمين. ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل معكم وبكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة أو كبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة القمر بصوت المقرئ شيخ محمود الحصري، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر

الشجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

تَشِدْ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر

نكفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

بنشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر

هم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: لوط
1: نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

بصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق الآن، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا نساعد رواحنا بسخانة متواصلة. موجة الحر هذه مش باش تقف اليوم ولا حتى غدوة، غدوة بيك كاريمون باش نوصلوا لأرقام كبيرة، وتو نرجع على هذا وتتواصل مبدئيا يعني الى حدود نهار الاثنين. ان شاء الله ربي يفرجها بعد نهار الاثنين حتى نعملوا تنفيسه ميسالش وبعد ترجع الامور نتاع السخانه. نرحب بالخليفه نتاعنا. وين
2: صباح الورد حاتم، الاستاذ مرة الشباب في سوسه، كل مستمعات كل مستمعين خاصه شادين الطريق، نقول لهم يسيسوا رواحهم نمشيو ونوصلوا ان شاء الله لاباس سالمين كما تقول يا حاتم. الطقس هذا تو مش جديد على الناس كلها نعيشوا فيه، يمكن تقال من الاول في وسائل الاعلام الناس كل كذبت او شكت او قالوا هولوا. الطقس سخون
1: واضح حتى في الليل، معناها تقول تو تهفت السخانه ما تهفتش سخونة. وتبقى قايله في منتصف الليل
2: قايله في
1: منتصف النهار صحيح.
2: سخونه وربي معنا ان شاء الله يعملوا ربي ديما به،
1: ويعد يخرج يصلي الصبح ينجم ويرجع يقيل.
2: لاحظت حاجه وقتها الضوء يشعل في الضوء بون سموه البلدي، والله في الحومه شفت الضوء

0: طيب مش من غالي، اما ثم النص ساعه هذيك مؤكده.
1: في سوسه يقولوا لي لو خيانا البارحه القصان نتاع الماء ساعه. الماء
0: ما الماء
1: والضوء
0: في سوسه
1: وزاد عليهم الضوء،
0: زاد الضوء جهات كثيره طبعا الضوء.
1: في باردو مروه السالمي البارحه نتمنى عليها ما قصش عليها الماء
0: الحمد لله،
1: لا الضوء
0: قصت عليها لوناس،
1: اما لوناس فضت عليها.
0: لا وزاد عندهم حق توا ما يعرفوش المصالح اللي باش تجي توا، هذا في وسط كيس مسؤوليه الدار
1: والعائله في الضواحي الجنوبيه العاصمه. احنا
0: انتم مرجل اموركم،
1: احنا يمشي معانا فايت في الكياسات توا تنبك السخانه هذه ولا في المدينه الجديده في حمل في البحر يعوم هو واحنا ما نعوموش.
0: هم استغربوا كيفاش هكا
1: في بارد، استغربت في بارد في البحر يعوم لوناس، يعوم في البحر مياه المستعملة تعوم في البحر.
0: تي هذاك هو في السخانة ما تخلش المواطن دخل لوناس.
1: تصبيح تو خلينا نقدموا شوية
0: إن شاء الله لباس
1: تاخو
0: ناخو هاي يعطينا شوية فلوس.
1: فلوس
0: هاي
1: هاي لهنا بديت نعمل فك عرفت هذيك الكلمات بدا يدخل في بعض بديت الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 14 جويلي عندنا 1215 مليون دينار كانوا أكثر مش علاش نقصوا فرد مرة باش خلصنا حاجات. يمكن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة 15 جوان 2026 عندنا 22955 مليون دينار بأيام التوريد ولينا 91 يوم ولنا بديت نعمل
0: إن شاء الله تتحصل
1: 91 يوم رانا نهير بارك على المنطقة اللي نسميوها احنا لورونجي
0: أي. ان شاء الله
1: ماهيش الحمراء راه لورونجي
0: ان شاء الله
1: نبداو متفقين مازلنا في المنطقه الخضراء ان شئنا ولكن قراب من المنطقه الصفراء هذه اللي ان شاء الله نخرجوا منها وما نمشيولهاش مانيش عارف شبيها دفعه واحده.
0: هذا اليوم توا باش يجاوبنا عليه ان شاء الله سي معز السوسي الخبير والاستاذ الجامعي
1: شنو اللي عندنا
0: الاقتصاد
1: لازم نحلوا الكتاب على الحكايه هذيا لانه ماهوش عادي ما ينقصش بالشكل هذا.
0: عندنا مده ما عرفناهش على كل حال ديما تصاعدي كان.
1: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 14 جويليا نقصت شوية بعض الملايين نقصت 29268 مليون دينار.
0: مش ما عادش نحكيوا عليه هذيك موضوع ولا ما عادش تحكي بالحق.
1: كما قلت لك الدولار خذا مكانته توا يحوس في 2959 مليم اليوم فاصل 5 كذا كان نعمل اروندسمون فير قال الاخر لافون قدم نقاها 2960 مليم
0: ياسر طلع
1: معناها مشد بلاصه هذيك في حين اليورو تراجع ببعض المليمات ولا 3373 مليم فاصل 5 ب 3 مليمات ولا 4 تراجع ماهوش برشا لكن اللي نقولوا عليه قاعد يطلع الدولار وان شاء الله يتهد ان شاء الله يرجع للنسق التنازلي هو والاورو. بالرغم من ذلك راهو الدينار صبا مازال
0: شاب مازال لاباس الحمد لله
1: تروحوا بالقدا بالقدا
0: لاباس. طبعا في السياق هذا علاش استضافه سي معز السوسي حاتم وباش نحكيو على اقتصادنا وكيفاش يجابه المشكل هالطاقه تشوف فيه ولا موضوع تقريب زاد رئيسي مع تطورات الاوضاع الدوليه اقتصادنا احتياجاته تداعيات الازمه العالميه على مستوى الطاقه ومساله احتياطي العمله. طبعا في الارير بلون اللي هو المتابعه للطقس موجة الحرارة وغدوة كيفاش مش تكون كيفاش
1: أي
0: نهار إن شاء الله يكون ديما باللطف كما قلنا على بلادنا وعلى الجميع وتداعياته على البحر على البيئة على كل ممكن من تأثيراته الجانبية. باش تكون مع سي حمدي حشاد اللي هو غني عن التعريف اللي من ضيوفنا القارين في علاقة بمسألة المناخ
1: الخبراء اللي نرجعوا لهم معنا لأنه نستأنس دائما
0: هو سي عامر ديما تقريبا حاضرين معنا. متابعات أخرى طبعا على المستوى الإقليمي والدولي ونشرت الأخبار في سوسة شأن العام والرياضة
1: انتوكا اليوم فما بعض المناطق اليوم
0: أي.
1: اللي فيها يعني نتنفسوا صابة
0: إن شاء الله
1: حتى بعد الظهر معناها نبقى المناطق الساحلية بشكل خاص معناها وفضل المناطق هي باش نلقاوها المهدية 33 درجة بعد الظهر 35 في المستير 36 في سوسة 37 في نابل نلقاو 35 في جابس ريت المناطق هذيا
0: باهية 35 باهية جابس
1: لا باهي برشا في حين المناطق الأخرى تتراوح زوز ولايات بين الثلاثة الشهيري صفاقس 37 وشيلي، تونس الكبرى 39 وشيلي، 37 بنزرت وشيلي.

0: والبقية كلهم الاخرين فوق الاربعين درجة، من 41 درجة وصولا تعرف القداش اليوم 48 درجة.
1: ياسر وربي
0: بعد الظهر طقس حار هك، لكن نهار الجمعة خليفة الامور شوالي اصعب. نهار الجمعة الطقس حار على جميع ولايات الجمهورية، ريتك التنفيسة اللي نحكي عليها على السواحل الشرقية في سوسة مسير المهدية
1: حتى الجبل
0: ونوصل حتى الجبس شوية، فهمت؟ فماش غدوة
1: إن شاء الله ربي،
0: وغدوة من الأربعين وإحنا طالعين أقل الدرجات، مهدية 40 وطقس حار جدا، نابل 40 وطقس حار جدا، وصولا ل49 هي مو 48 49 مش نقاوها في القرواء، 49 غدوة في جندوبة، 45 تونس الكبرى
1: ياسر،
0: 45 سوسة،
1: 43 المدينة المدن الكبيرة مع الدخان والتلوث وغيرها،
0: 43 المنسير، 47 عادي احنا سنسنا بها تو توزر وقبلي، لكن داخلين في 49، وكان نقولوا 49 راهو تنجم ما توصل حتى ال 50 تنجم، غدوة الإمكانية واردة يقول لك أنا تمشي ل 50 غدوة طقس صعيب.
1: ناخذ حذرنا خاصة كبار السن
0: ما يخرجوش
1: الأمراض المزمنة
0: ما يخرجوش
1: الزبيبيات، إي بصراحة إي
0: غدوة لا ماهوش نهار نتاع خروج،
1: نتاع خروج كان اللي هو لاباس وعنده خدمته وحديها من الناس اللي
0: وحتى اللي معناها مش ضرورة باش يخرج يبقى في الدار،
1: ما عندوش علاش
0: أنت تحب تبقى في الدار؟ لا والله عندك شو كوفيد الطفاليك هذول اللي ضربت كوفيد قعدت بحذاها،
1: احنا معمر وقابلين كل ما يتضرب.
0: نمشي مباشرة، نمشي ويلا مروة خليه هو
1: نمشي
0: يسوق
1: نمشي لأن ما نعملوش قهوة مشي تول دني سخون
0: ما غير ما ناخذ في سيدي خليفة بار مباشرة لي أون بريف في سوسة.
2: أون بريف أون بريف أون بريف
0: صبح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
3: صباح النور والسرور حاتم عليك على خليفة ومروة ومنال وكل من يخلط له سجارة في ملقيت هذية، إن شاء الله نهاية مبروك سعيد على الجميع، إن شاء الله صبحية زينة. وانت ما كنتوا تسمعوا فينا مرحبا بكم بعد ليلة صاخبة سخونة، ربي يعديهم على خير ليمات ذوما الكل، سيسر واحكم الناس الكل إن شاء الله نهاية اليوم ما تسمعوا فيه كل أخبار الباهية وما تقابلوا فيه كان الناس الباهية. ومنال قلت لي صعب شوية ذي
0: انت ونيتك ها وما قلتها لك شي نقولها لك انا
3: انت ونيتك، وان شاء الله بتقبضوا فيه كاين برشا حلال طيب من عند رب العالمين. ما تصرفوش برشا، ما تخرجوش برشا للشموسات اللي ما عنده ما يقضي البرة، معناها ما فما حتى داعي باش يخرج. ما تخدموش برشا كليماتيزورات في ال 17 و 18 كان لقيتوا ضوء ذي بيان سور. شنو آخر كان ما لقيتوش ضوء عليكم كي مش يقولوا بغطال بغطال كسرونا الخفيف وتمرحوا حتى لين يسهل ربي يفرج ربي على الجميع إن شاء الله يا رب.
0: كلنا نمرح ولينا تولي
3: الناس كلها تمرح ما عندك شي فكرة
0: وتمرويحة اللي عملها خليفة بن سالم ترشقت الأخرى مروة ترشق خذاك الوراق متاعه اللي قدامه ومروة قدام الميكرو خرجت لي من الكاس قالوا ما مروة صغير ولا عمي
1: توا يا رسول الله يا بسمة هذوما عاملين اقتصاد في الطاق مسكرين لي الكليماتيزور
0: نبدلوا بالبلايس ويجقوا تحت الكليماتيزور
1: توا ايش نعمل بالله
0: احنا الكليماتيزور في جنبي
1: مروة حتى بحذايا
3: تسكر الكليماتيزور انت خليف علاش كملت من سوسة ومشيت لتونس ما في بالي بالي
0: ريت مصاب قعد غادي بعد من العبد التيف بعد من العبد التيف لا مصاب قعد غادي من العبد التيف شنو امورك
3: لبس مية مية قتلك
0: بربي أقرأنا أنت تقرأ شنو القهوة الكف شنو اللي تقرأ لأنه يعني قالت لنا الفينال عليه بالضبط
1: بالضبط
0: والبارح أنا حطيتها في مخي نتفرج في البريمير ميتون 10 دقائق تقول لي والانجليز ماركي واي قلت ليه ما جابتهاش آخر تروح الأرجنتين تقلب تروح وتترشح
1: لا وقديمة في الدومين هذا منال
0: باه منال عندي سؤال ليك
3: أي هجاوب
0: وحل كتاب ما نعرفش كتابك شنو اللي تحله انا شامم اللي فما حويجه فرحه حضرنا فيها مروه يا خطبه يا كتبان صديق سنان موجوده ولا لا يا منال
3: مروه باش تتخرج
0: باش تتخرج في عام دكتوراه في 6 شهور يا ربي مزلت كيف قيدت يا منال اللهم انت ماشي مزيان حتى العام اللي بعده. وهذا نتاع اوموا 3 سنين هذه نتاع اوموا هاني نقول لك ماني باه. ان شاء الله ربي يزين عليها ويزين على الناس الكل. لا لا لا عزيز
3: نمشيو
0: للعناوين نتاع الشأن. قل لي بس خليني نعطيك تعليق نتاع طلعت لي على مروه السلمي. ما فماش طاقه كعبه واحده يونيك ما فماش.
3: طبعا قل لي
0: اش قالت لي؟ قالت لي قل لها قل على منال ما فماش اللي عرفت حتى شيء قاعد على قلوبكم.
3: هذه
0: اسمع قاعد على الكرسي دي غادي انت قاعد على قلوبنا.
3: هذه رسائل مبطنية للا مروة فهمناها وشفرناها كيف شي يقولوا دي شفريناها. يعطيك الصحة ومرحبا بك ديما.
0: ما حاجناش بيك يلا باش تقعد لا على قلوبنا لا على كراسينا. الله يلا خذ راجل و
3: ان شاء الله ربي زين على اللي قدر ربي ان شاء الله على الناس الكل. نعطيكم بإيجاز ابرز العناوين في الشان الوطني الدولي وايضا الرياضي. مجلس نواب الشعب واحدى اللجان هي تحديدا لجنه التربيه تواصل النظر في مقترح القانون الاساسي المتعلق بالهياكل الرياضيه. من الشان الوطني زاد اعاده تشغيل بوابه التنفيذ سد
0: لجنه شكون اللي تشوف القانون هذا؟
3: لجنه التربيه تواصل النظر في مقترح قانون أساسي متعلق بالهياكل الرياضية. هذا صلب مجلس النواب الشعب.
0: بكشي التربية والرياضة مع بعضهم تلقى لجنة فيها تجمع التربية والرياضة.
3: أي المختصر معناها اسم اللجنة. إعادة تشغيل بوابة تنفيذ سد ملاك بعد استكمال أشغال الإصلاح وتأمين الجاهزية بتاعها أحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة بهدف معاضدة الجهود الدبلوماسية وأيضا بهدف تعزيز الحضور التونسي في المنظمات الدولية. في أبرز أخبار العالم ضربات أمريكية متجددة على مصالح إيرانية وطهران تعلن استهداف في المقابل مصالح أمريكية موجودة في الكويت في البحرين وفي الأردن. بالنسبة لعناوين الأخبار الرياضية البارحة أكيد تبعتوا الماتش بين الأرجنتين وإنجلترا وتأهل المنتخب الأرجنتيني للفينال متاع كاس العالم. الموعد متاع الفينال باش يكون نهار لحد 8 متاع الليل. الجامعة التونسية تواصل مفاوضاتها مع معين الشعباني لتدريب المنتخب. قائمة عادل مرجان تفوز بانتخابات أمل حمام سوسة. الترجي يتعاقد مع محمد الحاج محمود ويجدد عقد الجزائري البليلي. وآخر أخبار الأندية التونسية كيف كيف آخر أخبار الانتقالات متاع اللاعبين في الميركاتو الصيفي في جوهرة سبور. إن شاء الله تبعوها 7:30 على جوهرة فيم. أنا نرجع لكم بعد نصيف ساعة من توا في
0: قبل ما تمشي. لا لا لا قبل ما تمشي الحاج محمود متاع ليكيب ناسيونال هذاك الوليد يعمل كيف هذاك تعاقدت مع ترجي
3: ما ندريش تسأل فيه في حاجات ما
0: نعرفهاش. يذلي هو الحاج محمود. لكن البليلي المعطى اللي عندي كونه رفض الإمضاء إلا ما يخرج قرار التاس هي
3: فيما يتعلق
0: بالقضية متاعه ما زين ما صححش يذلي.
3: ما أنا عنديش حتى فكرة في الأمور هذية توليد الجزيري يوضح لنا
0: هو يوضح لنا يعطينا التفاصيل بعد قليل
3: شكون صحح شكون ما زال وشن هي آخر الأخبار بتبيع.
0: منال عبد اللطيف منال بنت خيل شكون شربح نهار لحد فينا
3: قلت لك فان سومان هذاك مازال الشيء بعيد شوية.
0: قلت لك والله قاعدة تحل في حاجات بتعمل في رقية شرعية ولا بتعمل ما نعرف شو اللي تعمل والله تحل في حاجة بالبخور اللي من الحج يجي هذاك تحطه ولا نو البخور لاخذ.
3: الحقيقة أنا مريد حد شيء
0: على سواق.
3: أنا مريد حد شيء كلها تكهنات متاعها. قلت لك حلت كتاب رايح حلت كتاب على روحها.
0: إن شاء الله ديما فمك الخير يا بنتي ربي يفضلك ويطولي في عمرك. شكرا لك بس ما نتلقاه بعد قليل بعد أقل من 25 دقيقة من الآن في نشط أخبار السابعة صباح. نمشيو
1: نمشيو
0: إلى صوتها وننطلق في النونشين مو يعمل كيف برأي عامل روايائها. خليكم معها وأنا متمنى عليكم وقلكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وبقوا معنا رجعين

تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع موجة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. مبادرة كشفية تستهدف غراسة 100,000 شجرة في المناطق الغابية والمؤسسات التربوية. ولجنة التربية والرياضة في مجلس نواب الشعب تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. في تفاصيل الأخبار، عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أمس برئاسة عبد الرزاق عويدات جلسة خصصت لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. وفي مستهل هذه الجلسة، أكد النواب ضرورة التسريع باستكمال مسار سن القانون ينظم الهياكل الرياضية ويواكب متطلبات إصلاح القطاع الرياضي بما يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويضمن تطوير الأداء الرياضي وتحقيق نتائج مستدامة بالنظر لما يتطلبه هذا القطاع من تخطيط محكم واستشراف ناجع وحسن تصرف. إثر ذلك، واصلت اللجنة مناقشة مقترحات التعديل الواردة من الخبراء ومن أهل الاختصاص الذين سبق الاستماع إليهم في إطار تعميق النظر في مقترح القانون والاستئناس بمختلف الآراء والمقاربات. تم أمس الأربعاء التوقيع على النظام الأساسي الخاص بإحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة، وذلك بمقر سفارة الجمهورية التونسية ببرن. وسيترأس بلحسن بن عمارة هذه الجمعية، وهو من الكفاءات التونسية العاملة ضمن منظومة الأمم المتحدة في قسم الإعلام والبحث والمعلومات لدى البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومقرها جنيف. وتهدف هذه المبادرة الأولى من نوعها وفق بلاغ لسفارة تونس في سويسرا إلى تجميع الموظفين الدوليين من أصول تونسية والعاملين بمختلف وكالات وهيئات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحت مظلة واحدة، بما يتيح توحيد جهودهم والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم. في شأن وطني آخر، أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية مساء الأربعاء عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاق بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. أفادت الإدارة العامة للسدود والأشغال بأن عملية إعادة البوابة إلى وضعها الطبيعي تمت بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الفرق المتدخلة وبنسق عمل متواصل، مؤكدة أن بوابة التنفيس أصبحت تعمل بصفة عادية وتحت السيطرة الكاملة لآليتها الخاصة مع استعادة وظائفها وضمان شروط السلامة المطلوبة. وقعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الكشافة التونسية تحت إشراف وزارة البيئة ضمن مبادرة نزرع المستقبل بهدف دراسة 100,000 شجرة بالمناطق الغابية. تنص هذه الاتفاقية تحديدا على غراسة 80,000 شجرة بالمناطق الغابية بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات و 20,000 شجرة بالمؤسسات التربوية والفضاءات العمومية ودور الشباب وأيضا بالمراكز الكشفية، إلى جانب بإشراك 1,300 شاب وشابة في الأنشطة البيئية وتكوين 48 قائدا كشفيا في مجال نشر الثقافة البيئية. كما تشمل هذه الاتفاقية وفق بلاغ الوزارة دعم 4 منظمات من المجتمع المدني عبر آلية التمويل المتسلسل وتوعية أكثر من 1,000 تلميذ بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها وتهيئة مسلك بيئي بالمركز الوطني للكشافة ببرج السدرية، إلى جانب إحداث شبكة وطنية تضم مختلف الفاعلين المعنيين بالتشجير والتربية البيئية. دوليا، تصاعدت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إثر شن القوات الأمريكية ضربات جديدة على مواقع إيرانية، في حين أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لطائرات مسيرة قال إن مصدرها إيران. وأطلقت البحرين من جهتها سفارات الإنذار ودعت السكان إلى التوجه إلى أماكن آمنة. تأتي هذه التطورات وسط خلاف متصاعد بشأن الملاحة في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على

0: إبقاء هذا الممر مغلقا حتى تقبل واشنطن بما تسميه النظام القانوني الإيراني فيه، بينما يقول البيت الأبيض إن المضيق لا يزال مفتوحا وإن النفط يتدفق رغم الهجمات الأخيرة على حركة الشحن. شهد جنوب لبنان تطورات ميدانية متزامنة مع اختتام جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، إذ أعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في عدد من البلدات الجنوبية، في حين قال جيش الاحتلال إنه قتل 3 أشخاص وصفهم بأنهم من عناصر حزب الله داخل ما يسميها المنطقة الأمنية. تأتي هذه التطورات في ظل ترتيبات ترعاها الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين في الجنوب. في أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس إن جيش الاحتلال قصف مناطق خارج سيطرته في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون في ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، في وقت دوت فيه انفجارات كبيرة في العاصمة كييف واندلعت حرائق في عدد من أحيائها. قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية قالت إن الانفجارات في كييف ناجمة عن سقوط صواريخ باليستية روسية على وسط العاصمة. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن وحيدة وحيدة بجاه ربي. صحوا على رواحكم وفكوا علينا بربي من الحوادث اللي نسمعوا بها هالأيامات. حتى لو كان قال الآخر باش توخر 5 و10 و15 دقيقة على الموعد متاعك، ولا عادي وخرهم ووصل سلامات وتحفظك السلامة إن شاء الله يا ربي، سلامة ربي سبحانه وتعالى، وانتم عاونوا رواحكم في المحافظة على سلامتكم. الرحب الخليفة وين؟
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبها إن شاء الله يوصلوا سالمين كما قلت، سيسوا رواحنا ونتفقدوا كرهبنا، خاصة العجل ديما عنده مشكل في الحرارة وفي الطقس هذا، واللي حظوا في رواحهم إن شاء الله موافقين. الله ورضاية الوالدين وربي مع بلادنا،
1: هذا ما نقولوه.
2: نحب
1: نهنيه وزاد كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 16 جويليا. ومروة تقول لي فما حد علق، بون قاعدة تتكرر العملية هذية والبعض يلوموا فينا، علاش واحد برك يتعدى؟ رو سعاد تتصل بهم ويوافقوا يقولوا هانا باش نكونوا معاكم، فيما بعد يعلق ولا معاش نقوى. بربي حاول حاول سعاد ومروة، كان تسمع فيها مروة وسعاد، حاولوا جدوا الاتصال به ولا خذوا حد آخر، لأنه برشا يقولوا لي رانا احنا بعثنا SMS ونحبوا نشاركوا، فماذا يشرفنا راهو يفرحنا، ونحبوا نشاركوا العباد في أفراحهم ونهنيهم بعيد ميلادهم، ثم نهديوا لهم الكادو الرائع اللي هو المقالة من أهداء سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه طبعا مع الرؤى بن سير، نقول لك صباح الورد رؤى.
4: صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير.
4: عايشك.
1: شوف شو تعرف انت شنو قيمتك معناها، قالك الانطلاقه بك انت وتسكير زاد الفخر بك انت.
2: اليوم كلها رؤى الحس.
1: انت رؤى. تفضل
2: اخويا. اه يلا رؤى.
1: الله يملك.
2: قمت ولا مازلت؟
4: لا قمت.
2: لا قمت معناها كل يوم. نعم قمت.
4: نعم قمت بكري.
2: آه يلا رؤى، إن شاء الله ديما كل عام وانتي حية بألف مليون خير. منين تكلم فينا هلا؟
4: من القلعة.
2: أيهما القلعة؟ زوز رو عدنا. القلعة الكبيرة هذا في الساحل، عدنا زوز، أما عدنا في البلاد كلها
1: القلعة. اللهم صلي عني بي عليهم، راهم دي في دال كارم في كل عيد ميلاد راهو يزمنا نقاو القلعة حاضرة. فبرافو عليهم، شكرا على هذه الثقة وعلى تفاعلكم وعلى مشاركتكم المتعدي اليومية يا سيدي، نجم نقول برافو عليهم.
2: تحية ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا في القلعة. قداش عملت الرؤى اليوم؟
4: ما عملت شيء.
2: كيف يا ما عملت شيء؟ تشربش قهوة، ما قمتش، ما حضرتش روحك، ما مشيتش خدمة، ما قريتش، لازم تهم حاجة.
4: ليه
1: مزلك قمت
4: تو
1: يا بنت؟ يسأل فيك على عمر، قداش عملت عمر؟ رد بالك، شد الفرانات، ما تحكي له حتى حكاية.
2: والعمر قداش يا رؤى؟
1: 26 تبارك الله. الله يسر يعني بتومك الشباب، ربي يطول في عمرك في الخير
2: يا والله. يا
1: ديما هكا فرحانة وديما فرحانين بيك العباد اللي بعثونا لسه.
2: يا والله يا مينا، يعطينا شكون صاحبة المفاجأة أو صاحب المفاجأة؟
1: كتنهيده خارجة منه أعماق الأعماق، فهم برا هو. هاي هاو سهل عليك، هاو سهل عليك. هو
2: سكون.
4: لا محالة ما يطلع كان هو.
1: أنا قلت لك، أنا سألت عليك، هاي شكون هو؟
4: خطيبك.
1: شو اسمه خطيبك؟
4: رجب.
1: زعما سي رجب ورانا العجب فسخانه هذه وشد صحيح. الوحيد اللي باش يتعدى يهني بعيد ميلاده اليوم، الناس كلنا عاوهم قالوا له طريق امامه.
2: هذا هو حاتم
1: ربي هو
2: ولا هو
1: رجب
2: كاينك حاضر
1: يصنع العجب.
2: الاستاذ رجب بن الصغير هكا ولا؟
1: ربي يحفظه.
2: قال لك يا احسن لحظه في حياتي الاغنيه هذه.
1: هاي هكا ولا؟ سمير العقربي غناها برشا.
2: بتاع سمير. هاي
1: هاي سمير العقربي غناها.
2: انت حب حياتي. هاي ايش قولك الرؤى؟
1: ايش تجاوبوا انت؟ شو تقول له؟
4: كله عايشك وربي يخليك وربي يفضلك وربي يفرحك وإن شاء الله كل عام وانت معايا.
1: بني هذه يا ربي.
2: هو جاب لك أغنية سمير العقربي وما أدرى.
1: قلت له ربي يفرحك. ربي يفرحك. يا مدام. قال لك انت احلى لحظه في حياتي واحسن فرحه في حياتي انت سي. قال لك انت قول له لراني ان
4: حبك برشا.
2: لاش
1: لله ربي داوم محبتكم وعشقكم
2: يا والله يمين.
1: وان شاء الله هكا في القريب في القريب نلقاكم متزوجين في داركم وتبشرونا يا زاد عام الجاي ببشاره باهيه ان شاء الله. ربي يحفظكم ويطول في عمرك ربي يخليك.
2: هذا خليل بن ميلاد سوسة أم صديقته سند الرئيس تهنيه بعيد ميلاد.
1: عاودي
2: خليل بن ميلاد.
1: سي خليل بن ميلاد هو اللي قالوا لي علق هكا.
2: أي ما أي
1: بربي يعطيه النمرون عم قلبه.
2: يا خليل كل عام وأنت حي بخير يا خليل.
1: خاصة أم صديقته هكا.
2: أي سند تقول كل عام وأنت حي بخير.
1: المنقالة واضحة.
2: المنقالة واضحة إلا رؤى.
1: ما غير تصويت ما تعبوكش مرة. أي شريت قداش محلانا
2: هي حرة في الاختيار تخوها نسائية ولا رجالية.
1: هي الكادو بمناسبة عيد ميلادها الرائع من أداء سيتي واتش. احنا نحاولوا ناخذوا أكثر وقت باعتبار الموجة متاع الحرارة الكبيرة وأيضا انعكاساتها على الطبيعة بشكل عام، البحر بشكل خاص، اليابسة الأرض بشكل أخص، المواطن كيفية التعامل خاصة من الناحية العلمية. فما أريال بلون مهم جدا باش يكون مع خبيرنا حشاد
2: حمدي حشاد.
1: حمدي حشاد
2: هذا هو الخبير في المناخ وفي البيئة.
1: فاصل قصير ونرجعك بعدين أكثر وقت كان فما الإمكانية. مروة
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: سيف سني حافله انترنت
2: سني في سيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منك كونكتي منك باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملاك تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: باش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: جوهره
0: بسمع من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موش مع الموجة.
4: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق. رحبوا بي سيد صالح سليمي. الحمد لله خلاص تو انت صالح لانه قبليك كان خلاص زيد قبليك شوي كنت ندخلك مره اخرى في قوم عيدك اليوم في المباشر حتى لو كان مش عيد ميلادك اليوم وسلموك الكادو نتاع المره الاخرى لانه جا باش تسلم الكادو نتاع عيد ميلاده الحقيقي.
5: مرحبا
4: نورنا سيدي العزيز. يلا
5: نمشيو للطقس حاتم.
4: يلا نمشيو نعلو الكتاب على الطقس في لاريير بلون.
6: أغير بلان.
4: هاي سيدي خليفة.
5: طبعا هذه تبدو أرقام قياسية غير مسبوقة تعيشها بلادنا على مستوى الطقس يعني وامتدادها على مستوى الزمن. الناس كل تحكي كان عن الطقس مع حديث آخر وكنت انت الصباح تقدم في ملامح عن الأحوال الجوية أنه غدوة باش يكون فيه أرقام قياسية وكبيرة. يسرك علاش خطرنا سي حمدي حشاد الخبير في المناخ وفي البيئة باش يعطينا فكرة وبسطة أولا على غدوة اللي الناس كل تسرع عليه ثم انعكاسات تداعيات موجة الحرارة هذه ونقولوا له سي حمدي صباح الورد.
7: صباح النور سي خليفة سي حاتم. مرحبا بكم مرحبا بكم مستمعين جوهر فيه.
4: هل هي نهايرين ثلاثة متاع حرارة شديدة شديدة وتوفى بإذن الله وإلا مواصلة؟
7: الله يحب نفرحك ونقول لك بسبب قطع للأسف ما زالت متواصلة وانا بوم سنخفض شوية نهار ثلاثة وانا مقارنة بالأيامات الرئية وانا فما ثلاثة أربع درجات أقل لكن ما زالت درجات الحرارة وانا منعتبرها موجات حارة وقت تكون فوق 35 درجة وهذا للأسف ما زال متواصل حتى يكش تقريبا الأخر جويلي عماني مش يكون درجات الحرارة أو خلينا نقوله المثل 24-25 جويلي بش تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا بعد بش تبدأ تطيح شوية عماني وتكون في مستويات خلينا نقوله الصيفية العادية تو ماني قد ينسجل بدرجات حرارة أعلى شوية من المعتاد ماني أعلى برشا من المعتاد لكن ماني تقريبا ما زال قدامنا أسبوع نوعا ما أو أكثر شوية ماني ما زال درجات حرارة مرتفعة بعد باش تنخفض جزئيا معناها على الاقل وتكون في مستويات العاديه.
4: باهي هذه الدرجات تتواصل اليوم غدوه بيك يقولوا معناها نوصلوا 49 وحتى البعض يتحدث على 50 درجه نهار السبت ولا حد زاد هكا ولا لا؟
7: نفس الشيء هو تقريبا درجات حراره تكون مرتفعه لكن غدوه معناها فما توقعات وحتى نهار الاثنين زادة تكون درجات الحرارة مرتفعة في نسق خلينا نقولوا تصاعدي من درجات الحرارة باش تكون أعلى شوية من المعتاد ممكن نسجلوا ثم حديث من درجات الحرارة باش تكون 5-10 درجات أعلى من المعتاد في عدد من المناطق وهذا لازمنا ننتبهوا خاطر درجات الحرارة هذيك شنو باش يكون معناها باش تكون معناها خطر صحي بالأخص للناس اللي تكون عندها أمراض مزمنة من تجم درجة الحرارة ذيك تأثر عليهم بشكل خاص.
4: هل عايشكم؟ هل الأرقام هذه بعد تنجيل
5: خلي يعطي المساج هذا يسمح
4: فضل سي حمدي هذاك علاش يعيشنا قلت يعيشكم وصل المساج لأنه مهم جبونس
7: الربع بالأخص الربع خطر ما فيها ما تعبرش اللي تعرضها درجة الحرارة حول حبها في بلاسة كليماتيزي ولا على الاقل مهويه فيها هوايه قاعد يتحرك حتى انا مش تفاديو
4: كيف باش نحركوا الهواء كان نحل الشباك منه وشباك ما غادي باش نعمل كورون دير نار داخله معناها
7: فما قواعد يا فهم نسبت لي سي حاتم كيف باش نحط معناها ما بين لي زونغ اللي على الاقل الهواء تخليه يتحرك ونقول مش باش نبرد تخليه على الاقل المستوى هذه باش يخفف شويه من درجه الحراره هناك نرجعوا للتكنيك تاع بكري كذا الشعر اللي يبدا موجود والهواء وكبر شبابك معناها كانوا فما دي تكنيك ما كانش في كليماتيزور معناها كانوا يتعالجوا درجات حراره قريبه لهكا ما نقولوش كيما هكا وحتى كان كيما هكا كانوا نهار نهارين هكا او ثلاث ايام
4: فقط صحيح
7: ما كانتش اسابيع حتى
4: معناها توا بنعيشوا في الاسابيع احنا
5: هذا اللي حبيت نسالك عليه استاذ حمدي هل هي ارقام غير مسبوقه وقياسيه في تاريخ بلادنا؟
7: مش قصة مسبوقة خليفة لكن عدد الأيام اللي وراء بعضها سخونة هذا اللي
5: ما عشناهاش قبل هكا في عدد الأيام أيوة
7: وصلنا الأرقام هذه تسجلت قبل نسكتوا عليها لكن المشكل الأيامات هذه ولا العدد الحيز الزمني يجي فيه وراء بعضها هذا اللي يخوف تجيك جمعة كاملة ولا 10 أيام معناها تبدأ درجات الحرارة
4: تحسن تقول لي أنت كيف تقول لي توصل لنهار 24 ونهار 25 حمدي أكثر من أسبوع فوق العشرة أيام لا فيل معناها سخانة هذه ما طاحتش يمكن الذروة هذا الأسبوع ذروة كبيرة هل بربي فاتت عندنا أرقام قياسية سابقة طيحتها هذه ولا هذه هي الأرقام القياسية ولا لا
7: متوقع غدوة ممكن قل ممكن مش أكيد ممكن أرقام قياسية جديدة تسجل في البلاد
4: فرش. ثم هو الرقم القياسي متاع شهر جويلية قديش حمدي واحد

0: الصغار، انت بتقول الصغار الربع بالاخص، معناها الناس ما تنجمش تعبر الحاجات هذيا. مازال لازم نكونوا متوقعين كخطة باء، معناها كحالة انقطاع الكهرباء، باش نجموا نعملوا البديل الاخر، نجموا نستعملوها وقتيا على الاقل حتى ترجع الكهرباء، ترجع التكييف. خاطر معناها تو ما نجموش نتوقعوا اللي معناها هذاك ال 47 معناها ولا 45 الناس ما تحل الكليماتيزور. الشبكه معناها متاعنا على غير ما طورناش، ما خدمناش عليها باش تكون اقوى. بالتالي معناها مش يصيرش بلاك اوت، معناها يقصوا الضوء. قلنا ما طورناش في الشبكه نتاعنا، ما عملناش مجهود كبير باش نطوروا، ما تصورناش الاوقات هذه تنجم تجي في الشكل هذا. اما مثال نستخلصوا العبره ورينا شنو صار، هذاك علاش لازمنا نطوروا من الشبكه نتاعنا على الاقل، مش كي تجي ظروف كيما هكا مستقبلا على الاقل قادرين بالطاقات المتجدده نجموا نوفروا معنا كهرباء 24/24 في اوقات سخونه كيما هكا. معناها نعتبر
1: الازمه
0: فرصه في حد ذاتها
1: باش نتعلموا منها وناخذوا التجربه ونحضروا روحنا للمستقبل، لانه هذه التغيرات المناخيه متواصله. نعطيك القائمه الرسميه اللي خرج المعهد الوطني للرصد الجوي نتاع درجات الحراره القياسيه التي سجلت البارحه وتجاوزت 43 درجه الى حدود الساعه الواحده بعد الظهر. نصر الله في القروان عملت 48.2 هي المرتبة الأولانية، جندوبة 48، قعفور 46.5، باجة 45.7، سيدي بوزيد 45.5، المكنيسي كيف كيف 45.5، الناظور بن زاد 45.3، هي والقيروان 45.3، مجاز الباب البارحة عملت 45.2، 45.2 زادة فلوس لاتية، والكيف 44.4، بير بن علي بن خليفة 44.4، 44.3 في عين بوسعدية، في برقو جمال 44.3، الدهماني 44.1، الكندار 44.1، تجروين 43.8، بوغرارة 43.7، وسليانة 43.5، وسخيرة 43.5. حمدي حشاد تعليق.
0: هذا متوقع على سمدية سيحات الحاجة اللي تخوف أنا اللي كما قلت لك من عدد الأيامات اللي ممكن درجة الحرارة تكون فيها مرتفعة، هذا اللي قاعد يقول لك فين توا. ممكن فما البارح حاجة حكيت عليها، معناها الليالي الاستوائية اللي ولات تتعاود برشا. كي نحكيو على الليالي الاستوائية شنو المفهوم هذا؟ أنا وين درجة الحرارة ما تطيحش تحت 30 درجة حتى بعد غروب الشمس، معناها
1: اللي صار لنا البارح وقت البارح مثلا.
0: صار لنا البارح وقت البارح، معناها أنت كإنسان لاباس عليه، معناها في كامل صحته ويتقلق، ما بالك معناها امرأة حامل ولا طفل صغير رضيع، معناها مازال لازم عناية، ولا الناس الكبار في العمر عندها أمراض مزمنة. درجات الحرارة هذيك مزعجة جدا وتنجم تسبب في مضاعفات صحية. طبعا نحن مش قادرين نربطوا في الموضوع، ما كان تحكم على الكوادر الطبية على عدد الناس اللي جاهم للزرجون في الليل، معناها ممكن في علاقة بالموضوع هذا، نحاولوا نشكلوا صورة أحسن شوية معناها على كيفاش درجات الحرارة تنجم تضر.
2: سي حمدي ثم ناس يختاروا يمشيوا البحر، شنو نجم تقول؟
0: فما ناس يصير نجم يمشيوا البحر، اما معناها هذه الحكايه المشكل مش نهار نهارين تتقدى الحكايه، هي معناها قاعدين نسجلوا في الظهر هذيا، معناها هي مات وهي مات. البارح معناها طلبت من جماعه معايا على الفيسبوك يتشاركوا معايا الصور، تقريبا معظم المناطق اللي ارسلوا منها صور معناها في حدود الساعه 10 تاع الليل، معناها ولا 11 تاع الليل، معناها اللي كانت في حدود 30 و33 و32 درجه. هي فوق 30 راهي سي بون، معناها دخلنا فك الاجهاد الحراري للجسم حتى في الليل، شيلي ليلي. معناها فوق 30 درجه ما في شيلي ليلي.
1: شيلي وقايله، شيلي وقايله في طنبك الليل، شيلي وقايله قايله في طنبك الليل.
0: هو المصطلح العلمي يقول لك ليلي الاستوائيه.
1: ليلي الاستوائيه.
0: المشكل كانت تجي مره اثنين ثلاثه، تو معناها قعدت تو في تونس. ثلاثة ليالي تحديدا معناها الناس تفهم معناها قادر راتب على الاقل في درجة حرارة في معظم تونس، فما بلايص كان 27 24 25، لكن في عديد من المناطق كان 33، معناها حتى ال 11 تاع الليل 33 درجة. اجهاد حراري معناها الجسم الانسان معناها فوق الطاقة معناها اللي قاعد تعرفوا فيه. المشكل يوليو برشا ليالي ورا بعضهم هكاك، ما نلقاوش فرصة للهدنة، ما كانش ليلة واحدة ولا ليلتين.
1: باش نتنفسوا معناها نتنفسوا. نتنفسوا ونرتاحوا وبعد نرجعوا يا سيدي كيف يرتحونا نهارين ثلاثة مثال ليلتين ثلاثة مثال توا في شرة بعض، وهذا اللي يخوف. شكرا ليك حمدي حشاد الإشارة كونه تواصل السلسلة هذه متاع الأيامات الحارة في شرة بعضها دون ترتيح راهي خايبة شوية، ثم الارتفاع راهو

زيد غدو وحتى نهار 24 و25 نجم يوصل الارتفاع متاع درجة الحرارة هذه. نساعدوا روحنا كما قال ننتبهوا للصغار للحوامل للكبار في العمر لأصحاب الأمراض المزمنة، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Musica. Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي
3: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
4: صباح النور صباح الورد. تعرفنا على طرفي نهائي مونديال 2026

0: شوارع اف ام تي في.
1: تعرفنا على طرفي نهائي النسخة 23 لكأس العالم 2026 واللي باش يجمع لحد القادم بداية من 8 متاع الليل الأرجنتين بإسبانيا. إسبانيا تأهلت للمباراة النهائية بعد الانتصار على المنتخب الفرنسي 2-0. الأرجنتين البارح تتأهل على حساب إنجلترا 2-1. شوط أول 0-0. المنتخب الإنجليزي يدخل الشوط الثاني بقوة، يسجل الهدف الأول دقيقة 55 بفضل لاعب برشلونة جوردون، بعدها سكالوني مدرب الأرجنتين وقوة قراءة مجريات المباراة يقوم بخمسة تغييرات في ظرف 10 دقائق: دخول بارادايس، سيمون مولينا، مارتينيز، تاليا فيغو. وجه الأرجنتين يتغير، تسجل هدفين في ظرف 6 دقائق: ميسي تمريرة حاسمة لفرنانديز يعدل النتيجة دقيقة 85، ميسي تمريرة حاسمة لمارتينيز سجل هدف التأهل دقيقة 90+1. تخيل مدرب انجلترا وامام بهتة الجميع وخاصة نجوم المنتخب الانجليزي اللي انتقدوه برشا البارح، نجوم نحكي على نجوم المنتخب الانجليزي السابقين، المنتخب الانجليزي متقدم هدف لصفر، شنو يعمل؟ يقوم باخراج 5 مدافعين، خروج المدافعين جيمس ستونس سبانيس ورايس، والمنتخب الارجنتيني وجد المساحات للضغط ويسجل هدفين كما قلت بعد تغييرات تخيل مدرب المنتخب الإنجليزي. الأرجنتين في المونديال هذا وفي العادات اللي تتكرر في كل مباراة تقريبا يبقى للدقيقة 85-84 متأخر في النتيجة، ثم الماكينة تخدم يسجل أهداف ويتأهل مباراة سويسرا، ينهيها بالتعادل هدف لهدف، عودة قوية في الحصص الإضافية يفوز 3-1. مباراة مصر الأرجنتين متأخرة في النتيجة 2-0 لحدود دقيقة 80، لكنه يعود بقوة ويسجل 3 أهداف في 10 دقائق ويتأهل 3 أهداف لهدفين. مباراة الرأس الأخضر تعادل 2-2، والأرجنتين تتأهل في الحصص الإضافية 3-2، معناها قوة ذهنية رهيبة، لياقة بدنية ممتازة، بنك قوي، تغييرات في محلها، وكل مرة يرجع في نهاية المباراة ويتأهل. فضل ميسي الأرجنتين البارح سيطرت على المباراة، 64% نسبة امتلاك الكرة، 15 تصويبة نحو المرمى منها 5 مؤطرة، 6 ركنيات مقابل ركنية واحدة للإنجليز، 588 تمريرة بين لاعبي الأرجنتين مقابل 325 تمريرة بين لاعبي إنجلترا. ومرة أخرى اختيار ميسي أحسن وأفضل لاعب في المباراة بالرغم من عمره 40 سنة. النهائي موعد لحد القادم 8 متاع الليل إسبانيا من أجل تكرار مونديال 2010. الأرجنتين للنهائي الثاني على التوالي مع وصول ثمن التذكرة إلى 35 مليون تونسية 11,000 دولار.

0: حديث مطول للناخب الوطني السابق صبري اللموشي مع الصحفي الفرنسي إسماعيل بو عبد الله. صبري اللموشي قال في الحوار أنه الأمور كانت ماشية في منحى إيجابي، لكن نقطة التحول السلبية كانت مباراة بلجيكا الودية والهزيمة بخماسية أثرت على مسيرة المنتخب. صبري اللموشي أضاف أنه قائمة المنتخب كانت من اختياره وما تدخل حتى حد في فرض أسماء في القائمة. صبري اللموشي تحدث على قرار إقالته اللي كانت قاسية ومفاجأة وقال اندمت لعدم توجيه الدعوة الفرجاني ساسي، واختم كلامه بقوله لا يوجد قائد داخل مجموعة المنتخب. كرة القدم التونسية تتميز بعدم الاستقرار بوجود 21 مدرب على رأس المنتخب خلال 22 سنة. قرب التوصل لاتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم والمدرب معين الشعباني لتولي تدريب المنتخب، خاصة بعد الوصول لاتفاق مع فريق نهضة بركان المغربي في خصوص الشرط الجزائي. مازال فقط الاتفاق على مدة العقد والأهداف الرياضية والإعلان الرسمي باش يكون في الأيامات القادمة. الملعب التونسي واصل تحضيراته تحت إشراف المدرب البرتغالي الجديد توزي ماريكو. زميلنا رضا الخليفي كان حاضر البارح في الحصة التدريبية وتحدث مع الحارس عاطف التخيلي على الطموحات الفريق في الموسم الجديد.
1: كما قلنا نتكلم على عام جديد، طموح جديدة، روح جديدة، انترنر جديد، قدرة ربي مع ديجا شوف في العوام الأخرى ستاج ولات في بالية أخرى. عندنا طموح قدرة ربي باش نمشيو ربعية السنة. جمهور مع شرطة توا في الحالة القايمة معناها بدون يكون الأولاني ثاني ثالث ما يلعب على الكوب. قدرة ربي إن شاء الله عازمين قدرة ربي إن شاء الله عم بيه مصر كله معنا. الجروب كبر كله معنا، الناس كلها لعبة طولة، الناس كلها على الاكسبيريونس، ما فماش بالاخلاق باش نتعامل معاهم، الكل اخوات نتعاملوا هوني، ما فماش كبير وصغير، فما تكون حاضر على صاحبه باش يلعب. قدرة ربي كما قلت لك ان شاء الله استاد ان شاء الله سنين تفوت بطريقة اخرى وان شاء الله ربي معنا ان شاء الله.
2: عاطف اطار فني جديد، مدرب جديد، كيفاش كانت البداية معاه في الحصص الاولى؟
1: والله كان معنا ان شاء الله تتفرجوا قدرة ربي في حتى السيونس اليوم من اول نهار، الناس الكل بدات تخدم سيريو، الناس الكل حاطه في ظروفها باش تنجح وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله.
0: البارحة تمرين الترجي عرفت انضمام المنتدب الجديد رائد الشيخاوي مع قرب دعوة عودة يوسف البلايلي لتمرين الترجي، من المتوقع أنه يجدد عقده لموسمين إضافيين. رسميا قائمة عادل المرجان باش تتولى رئاسة أمل حمام سوسة للفترة النيابية 2026-2028 لأمل ليوصل تحذيراته لانطلاق الموسم الجديد تحت إشراف محمد علي نفخة. تركيبة الإطار الفني الجديد للنادي البنزرتي، محمد عزيز مدرب أول، مساعدان سفيان غانم، هيثم المزي، محمد علي الجزيري مدرب حراس، وائل الذوادي معد بدني، رامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. تركيبة فرع كرة السلة بالنجم الرياضي الساحلي، أيمن الدهش رئيس فرع كرة السلة، محمد علوان نائب رئيس الفرع، محمد ماهر قحبيش مسؤول فرع الشبان، فخر الدين الحشفي المسؤول الإداري للفرع. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM Dimamak à l'App Store ou Google Play.
4: Publicité. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
5: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
6: Publicité.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: بعض الأصدقاء برمجوا حبوا على الويكند هذا يسخونا برشا يقول لك انت لاقي من نهار الجمعة خلنا نمشيو نعديو ليلتين ثلاثة ليالي في اوتيل من الوتلة اللي يكون بيدون لو بطبيعة الحال وفيه البيسين وكل الأجواء هذيك الكل حابين عليها تفرهيدة خاصة أنه المناطق الساحلية باش تبقى فيها شوية حتى في تنبك البيك معناها متاع نهار الجمعة ونهار السبت تبقى فيها شوية نفس وشوية مروحة معناها

0: فبداو يبحثوا يلقاو برشا اللي يقولوا لهم كومبلي وصحيح. اذا كان ما تعملش لا ريزرفاسيون نتاعك من قبل راهو تلقى الوتله دخلوا في المرحله نتاع الذروه، مرحله اللي ما تسمع كان سيء على غال ما فماش بعد ووت، فما اللي يقول لك حتى بعد ووت موجود ولا يعطيك ايامات، هاهم الايامات اللي موجوده وما تمشيوش معك انت التونسي ديما يحب في الويكاند. على كل وجهتهم البراء يرجعوا لي ويقولوا لي رانا لقينا. علاش لقاو في براءه؟ شنو السبب؟ لانه في السيت نتاع براءه فما الوتله الكل في تونس، الوتله الكل دون استثناء، وديما راهو باحسن سوم في تونس. دونك اللي مازال يخمم وين باش يريزرف نقول له من غير ما تلوش، خاطر ماكش باش تلقى اقل من سوم اللي موجود عند براء. اقل سوم في تونس راهو عند براء بواياج، والكم العدد الكبير متاع تقريبا كل الوتله اللي موجوده في تونس اللي موجودين على السيت يسهل على التونسي باش يلقى اللي يحب عليه. ولقاو كما قلت لكم السيت تعرفوه www.braavoyage.com، ادخل وريزرفي على كيف كيفك وباحسن سوم في تونس.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.braavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
0: اللي ناوي وان شاء الله يا رب يكتبها له ويكتبها لي كل التوانسة الكل سونس اكسبسيون، اللي ناوي على العمرة سنة ويحب يمشي في عمرة رائعة على مستوى الخدمات، المرافقة، الجودة متاع الخدمات، الثقة، ومازال ما حضرش باسبور وإلا باسبورو الفاليديتي متاعو قريب توفى، نقول له ازرب. اي تخلنا في مرحلة ازرب روحك، بدلوا وازربوا رواحكم، سجلوا اساميكم على بكري مع براءة فواياج كان تحبوا تمشيوا في الرفقة الامنة وتعملوا عمرة ولا في الاحلام مع براءة فواياج. وان شاء الله ان شاء الله قريبا وفي الايام القليلة القادمة باش يتم الاعلان على افتتاح موسم العمرة، برشا جديد برشا مفاجآت وموسم واعد يستنى فيكم. ان شاء الله كالعادة باش تلقاو احسن الخدمات واحسن المرافقين واحسن الاسوام، وديما شعار براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة امنة. الاولانية وقتاش؟ ما بينات ما تقولوا لحد حد، موصيني ما نقولوش ما نقولش، لكن انا اللي نسمعوا نقول تتزامن العمرة الاولانية البرمجة الاولانية باش تتزامن مع المولد النبوي الشريف، ومحلها عمره في المولد. برمجوا من توا واتصلوا من توا باش تقيدوا الاسماء نتاعكم على الارقام التاليه 70 550 020، نعاود 70 550 020، ولا عندنا 21 8 8 1 8 8 2، نعاود لكم 21 881 882، والا 21 8 8 2 881. دونك 21 882 881. براء فواياج votre partenaire de confiance.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والموجات الإيجابية تعودنا بها من خلال لي سوبر كوندكتور دو كات أسيرونس اللي يعطيونا يوميا برشا دي زونت بوزيتيف يقولونا راكم تنجموا كيما نجمنا احنا قدروا باش يعملوا دي ريكور من 5 سنوات وأكثر ووصلوا حتى ل 54 سنة ما تسبوا في حتى حادث. تخيلوا كان كل السواق في تونس يكونوا كيما لي سوبر كوندكتور دو كات أسيرونس، تخيلوا حتى حد ما يتسبب في حتى معناها حتى حادث في المده هذه الكلها. فما من اللي خذا البيرمي لل 54 سنه، من اللي خذا البيرمي 54 سنه بعد هو متسبب في حتى حادث، معناها اللي ما عادش فما حوادث نقضيو عليها بيتمي معنى الكلمه. وهذا ما نتمنوه احنا، يا رب ان شاء الله تهز علينا هالغول متاع الطريق هذا اللي قاعد يفكنا ويخذلنا في وليداتنا وبنياتنا وصغارنا وكبارنا وعائلتنا. ساعدوا روحكم يعيشكم وشوفوا لو بون اكزامبل اللي قاعدين ناخذوا فيه كل يوم، وناخذوا معاه جرعه كبيره من لي زونت بوزيتيف.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: امير السيكوريتي روتيير اليوم معايا هكا ولا لا؟
3: ألوية عسلامة سي
1: أمير. أمير السلامة المرورية معايا اليوم، مرحبا يا أمير.
3: أمير بفضلك
1: أعطيني الاسم بالكامل، وين السوري، وقداش عندك من اللي خذيت البرمي؟
3: باهي، أنا أمير المجري، نسكن في مازا بورقيبة، نعمل في نافيت كوتيديان من مازا بورقيبة تونس. لاسيرونس عندي طو من 2021 من عملت لاسيرونس مع جات.
1: اي وين اجونس جات؟ وين
3: اللي في منزل بورقيبة؟
1: منزل بورقيبة باه في وسط البلاد.
3: اي في وسط البلاد
1: باه. وقداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله الحمد لله من اللي خديت البرمي ما صاريش حتى حادث.
1: يعني بيه وتبارك الله. معناها قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: خلينا نقوله من 2009 كيكا 2009 من اللي خديت البرمي.
1: ومباشرة الاسيرونس مع جات انطلقت في 2009 ولا بعد شوي؟
3: لا بعد شوي الحق، ما كانش عندي عليها فكرة. معناها
1: وقتاش انطلقت؟
3: خلينا نقوله 2021 ولا 2020 حاجة كما هكي.
1: لا انت بالضبط أسوري عند جات أسيرونس كما قلنا أجونس مازل بورقيبة سامي باكوش. أجونس سامي باكوش صحيح،
3: سامي باكوش اكزاكتوم.
1: به قديش عندك أنت ما تسببت في حتى حادث قتلي؟
3: والله ما نذكرش روحي تسببت في حادث من عام اللي خذيت الترميم الحمد لله.
1: اللهم صل على النبي،
3: من عند ربي سبحانه.
1: اللهم صل على النبي، ان شاء الله يا خويا 50 سنه اخرين و 60 سنه اخرين.
3: نسأل فقط
1: نسمع لي، انت في السياره تو هل واقف على اليمين ولا قاعد مواصل في اللوتوروت؟
3: لا يا خويا، انا مانيش انا اللي نسوق، انا عندي والكونت بحذايا سوق، وانا هاني قاعد نحكي معك بالتليفون كو كوندكتور.
1: سلم عليه ولد حومتك وقول له حيدة وحيدة. شوف لي الكونتور فاش يمشي ولد حومتك، قل لي.
3: لا واحدة والله
1: يعطيك الصحة.
3: نزلك دخلنا للنحلينا.
1: مزيتو كيف دخلتوا النحلة جايين على اللوتوروت؟ معناها
3: جايين على اللوتوروت بالضبط.
1: وهذا طريق السلامة شو اسمه ولد حوم؟
3: هيثم
1: النسك بسي هيثم.
3: يعيشك يا اخويا ربي يفضلك.
1: باهي أمير الطرقات وأمير السياقة وأمير لي سوبر كوندكتور، تعرف اللي فما كادو ولا ما تعرفش؟
3: اي والله نعرف. اي
1: شنو شنو
3: سمعت البارح اللي فما شكون خذا 500 دينار اسونس؟
1: ها راهو كل يوم وقسمه، ساعات تنقص وساعات تبقى 500 دينار.
3: أخويا إن الهدايا على قدر مهديها أخويا.
1: أخويا العزيز 500 دينار 500 دينار اسونس كارت اجيليس متاع عجين انرجي تهديها لك جات اسيرونس وتقول لك برافو وواصل هكا وتستحق هذا التكريم. امير اللي كما قلنا امير واسوري في امير المجري في منزل بورقيبه في لاجونس متاع سامي باكوش وعنده من اللي خذاه البيرمي من 2009 ما تسبب في حتى حادث. إذا كان نحسب نقام بك بتفدليك 17 سنة ما تسبب في حتى حادث, إن شاء الله يبقى هكذا طوال العمر متاعه. يلا فاصل ونتواصل, ابقوا معنا.
0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي, سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس, نور شيبة,
4: الحب صعيبة مزق لي جاشي,
0: غازي العيادي,
5: شفت القمر انت احلى من القمر,
0: نادية خالص,
6: يا والله ليلة مهبولة,
7: يا والله ليلة,
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026, بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي.
10: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم. اليوم 16 جويلية اشري فنتيلاتور دو تابل بريستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: ما فاتك شيء, نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش, في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السنتي, في الايتي, في التكنولوجي, في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين, وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي وبشهادة إمساد معترف بها عالميا من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
11: جو صيف سني حافلة انترنت
12: اسني في الصيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج, وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
11: فاش تستنى؟ خاطر صيف سني حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
13: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويلية. برومواتنا توصل حتى لشطر الرسوم على تستحقوه للمة والشيخات باش تحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة, وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
0: مونوبري ديما معك.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
14: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
15: على الجوهرة FM TV. موجة مع الموجة.
0: ميتيو على الجوهرة FM.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية, وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق, وإن شاء الله تساعدوا لروحكم في الطرقات من ناحية, ومن ناحية ثانية أخرى تساعدوا على روحكم في السخانة الكبيرة هذه. باش نبدأ الميتيو دي جور, ميتيو سبيسيال زادة باش نقدمها لكم. باش نبدأ بالميتيو دي جور, محمد إبراهيم علق على لاريال بلون يقول احنا في توزر البارح في 10 متاع الليل عندنا 44 درجة في الليل, اللي عادة في 10 متاع الليل ما نسجلوش 44 درجة, لكن شو وين وصلت. والبعض الآخر يزيد يقول لك ويقص الضوء والكليماتيزور ما يمشيش كما المثلوثي سوسو مثلوثي. بعض الآخر يقول لك القص علينا الماء فالسخانة هذه اللي استحالة باش نجم ما غير ماء وما غير ضوء, وفالسخانة هذه انك نجم تعدي نهار كامل في الدار, صعيبة برشا العملية. على كل ساعدوا روحنا, نستعملوا الأشياء التقليدية اللي معناها ريتك بتاع الجرومير هذيك ليزاستوس نتاعها هي والله يتوا يعاونونا برشا ويمشيو برشا. البحر زاد النجم وراه نتفرجكو في البحر، ولكن من العشرة متاع الصباح للخمسة متاع العشية ايفيتي البحر، نجم طابت بكري، وإلا بعد الخمسة متاع العشية حتى مع الستة ميسيلش غابت البحر. هات نشوفوا ساعة احنا شنو اللي عندنا في طقسنا وفي نشرتنا اللي تم تحيينها من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي منذ الصباح الباكر تقريبا، عند يجي حوالي ساعة أو أقل شوية من اللي تمت نشر الميتيو بعناوينها ساعة ساعة بالضبط 59 دقيقة. طقس حار وقليل السحب يغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية. طقس اليوم الخميس 16 جويلية 2026 باش يتميز ببحر قليل الاضطراب. نجمو نمشيو نعملو التبحيرة مع الانتباه بطبيعة الحال، وبعدوا على ذروة الشمس، الذروة متاعها يقول لك من 11 للخمسة متاع العشية، ان نزيد ناخو حتى سويعة اخرى من العشرة للستة متاع العشية، خاصة لصغيراتنا والكبار في العمر واللي عندهم الامراض المزمنة. الحرارة في تراجع نسبي، هذه بشارة، قرب السواحل الشرقية، معناها السواحل الشرقية مش مشيرة الاخرى، شيرة سوسة ومستير ومهدية وصفاقس وغير ذلك، وقلت لكم عليها منذ قليل. الحرارة في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية، حيث تتراوح القصوى بين 34 و 39 درجة، وتتواصل مرتفعة ببقية المناطق، وتكون بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشيلي. هاوش نشوفوا مع بعضنا الخريطة ونمشيوا للنهارين القادمين، وخاصة غدوة اللي بش يكون الطقس متاعه حار جدا. نبدأ اليوم الخميس في الفترة الصباحية، درجة حرارة تتراوح كلها ثلاثينية باستثناء في المهدية 29 درجة هذا الصباح، معناها مروحة بشكل كبير، 30 في سوس في المهدية، 29 مهدية، 30 مونستير، 31 سوسة، 33 هذا الصباح في نابل وبنزرت، 34 في تونس الكبرى، 33 صفاقس، 35 في قابس، 36 مدنين. وفي الشمال الغربي باش تكون سخونة بيتمي معنى الكلمة، 38 في باجة و38 في جندوبة، في حين في سيدي بوزيد سحب عابرة واليقظة برتقالية وجاري في هذه الفترة التحيين. تشوفوا خريطة اليقظة في سيدي بوزيد، تسجلوا فيها 39 38 في القصرين، زاد اليقظة كان على مستوى سيدي بوزيد، هذا اللي تقولون الخريطة. أقصى درجات هذا الصباح في توزر 40 درجة واليقظة برتقالية زاد، وجاري التحيين والتفاصيل وتكون على الخريطة متاع اليقظة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، 40 في قبلي، وأيضا هنا جاري معناها التحيين جاري في هذه المنطقة ونراجع.

الخريطة متاعنا، لكن هي تحطت برتقالية، دونك فما مناطق برتقالية أنا نشوف فيهم مع بعضنا بالنسبة للفترة الصباحية. بعد الظهر اليوم، باقي نتحدث على الخميس، بعد الظهر باستثناء نجم قلوب بن زرت اللي فيها 38 درجة و36 نابل و35 سوسة والمسير 36 و33 فقط في المهدية و37 في صفاقس و38 في جابس، ريتو وشريطة الساحلي هدايا الكل 30، وما فماش علامة يا متاع طقس حار وإلا شيلي مش موجود، في حين بقية ولايات الجمهورية الكل دون استثناء، معناه الكل باستثناء يمكن الكيف، الكيف نسجلوا فيها لا لا، باستثناء القصرين 44 درجة وسحب أحيان كثيفة، الكيف 45 درجة وطقس حار، لا حارة حار، بقية المناطق كلها طقس حار وتتراوح درجة الحرارة بين 41 درجة وطقس حار في تونس، مرورا ب 48 في بيجة وجندوبة، 45 في سليانة و 46 في القيروان، بعد الظهر نتحدث 45 في سيدي بوزيد هي وقفصة، 47 في توزر، 46 في قبلي، إذا درجة حرارة تتراوح بين 41 في تونس وأيضا تونس الكبرى ومدنين، و 48 درجة أقصاها في بيجة وفي جندوبة. نتحدث على بعد ظهر اليوم باش نفهموا رواحنا وين احنا. الليلة الفاصلة بين اليوم وغدوة الجمعة تبقى المناطق الشمالية معناها الشرقية الساحلية الشرقية مروحة، الساحلية الشرقية مروحة، المناطق الشمالية الغربية درجة الحرارة مرتفعة حتى في الليل، هاو علاش باش تعملوا الملاحظات، نسجلوا مثلا في المهدية 26 درجة هذه الليلة، 27 في المستير، 27 زادة في سوسة، 29 في نابل، 29 في تونس الكبرى، 31 في بنزرت، 29 في صفاقس، 29 في جابس، بقية درجة الحرارة 30، نبداوها من بنزرت 31 كما قلت لكم، مرورا ب 34 درجة في باجة، 36 جندوبة في الليل، 33 الكيف هي وسليانة، و 32 القيروان ومعها القصرين، نوصلوا أقصى الدرجات باش تاخذوا فكرة 37 درجة في توزر و 37 درجة في برج الخضراء في الليل، أي نعم في الليل. غدوة غدوة الحيطة ضرورية، واللي ما عنده ما يعمل يعيشكم ما يخرج، راهو من الصباح من طقس الصباح باش يتميز الكل، الكل والولايات كلها تعيش الشهيد وتعيش درجات حرارة مرتفعة جد، فما مروحة شوية لكن فما الشهيد يراو على المناطق الساحلية في بنزرت 36 درجة وشيلي، تونس الكبرى 37 وشيلي غدو في الصباح نتحدث، نابل 38 وشيلي هي أسوسة 38 وشيلي، شيلي زاد في المنسير ونسجلوا فيها 38 درجة، 35 فقط في مهدية وشيلي كما تلاحظوا، حتى 35 في مدنين وشيلي، هذه على الشريط الساحلي، أربعينية داخل الجمهورية درجة الحرارة باستثناء زغوان 39 وشيلي هي والقيروان 39 وشيلي، 38 زادة في الكيف وشيلي، 41 في باجة و 41 في جندوبة، 40 في سليانة، هذه في الفترة الصباحية. بعد الظهر خنشوفوا كيفاش تولي، بعد الظهر شولي طقس حار في أغلب ولايات الجمهورية تونس الكبرى، 44 47 في باجة، 48 غدوة في جندوبة، 46 في الكيف وخلايا رعدية، 43 في القصرين وخلايا رعدية بعد الظهر، 46 في سليانة وخلايا رعدية، خلايا رعدية زادة في القيروان ونسجلوا فيها 48 درجة، أقصى الدرجات هي 48 اللي نلقاوها في جندوبة، نلقاوها في القروان، نلقاو 48 زادة في توزر، 47 هذه قبلي فقط، ثم على الشريط الساحلي 39 في بنزرت، 44 تونس الكبرى وطقس حار، 39 وشيلي في بنزرت، 40 في نابل وشيلي، 42 في سوسة وشيلي هي غدوة الجمعة، و42 في المنستير وشيلي، 37 فقط في المهدية وشيلي، 42 في صفاقس وشيلي، 41 في جابس وشيلي، 45 درجة وطقس حار في مدنين، و44 في تطاوين وطقس حار، أقصى درجات قلت لكم رأي 48 درجة.

في برج الخضراء مثلا أقل من توزر ومن جندوبة. برج الخضراء أقصى نقطة في الصحراء وفي الحدود التونسية تسجلوا فيها 46 درجة وطقس حار. ساعدوا رواحكم يعيشكم حتى في الليل غدوة يتواصل الطقس حار، معناها 30 في كل ولايات الجمهورية من 30 سوسة اللي هي مروحة تتسمى بارابور للولايات الأخرى، و30 في المادية، 32 في المستير، 31 في نابل، 29 في تونس الكبرى. أقل الدرجات هذه توصل غدوة إلى حدود 39 درجة في الليل في توزر، و39 درجة في قبلي في الليل، و37 في برج الخضرة في الشمال الغربي، توصل 36 في جندوبة. طقس سخون من الصباح بعد الظهر وفي الليل. الطقس هذا يتواصل نهار السبت، يتميز بحرارة مرتفعة جدا، معناها تنخفض بدرجة ولا درجتين مقارنة من نهار الجمعة، لأنه توصل الماكسيموم تحت 47 في توزر، لكن طقس حار على أغلب المناطق باستثناء الساحل التونسي. 36 نقاو وما فماش شهيدي وما فماش طقس حار في المهدية وفي المستير وفي سوسة. سوسة 37، فثلاثة ولايات هذوما هما اللي باش يكونوا مروحين بارابور ل 44 مثلا في صفاقس، 43 في تونس الكبرى، 43 في نابل اللي هي وبنزرت، نوصلوا 46 في كل من باجة وجندوبة، 44 في الكيف، 43 في سليانة، 46 القيروان، 47 في توزر، 46 في قبلي، باش تعرفوا اللي يتواصل زادة نهار السبت الطقس حار. علاش نقول هذا؟ باش تساعدوا على روحكم نهار السبت اللي ما يخدمش ما يتحركش من الدار أحسن وأفضل، ويستحف دار روحه خاصة في الذروة متاع الحرارة، ينجم يبرمج على سوسة والمستير والمهدية مروحة شوية مقارنة مع مروحة برش، لأنه فمش الشيدي توصل 36 باهي برشة بارابور ل 46 و 47 وحتى 48 غدوة. فهمت؟ هذا ما يخلينا ندعوكم أنه الثلاثة أيام هذوما حيطة ضرورية، علامة نحطها برتقالية للناس الكل باش نستحفظوا على رواحنا وعلى خاصة صغيراتنا والكبار في العمر في العمر، وإن شاء الله وزاد أوسي اللي عندهم أمراض مزمنة، وإن شاء الله يا رب يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، وإن شاء الله الفترة هذه تتعدى سلامات على التونسة الكل. كانت هذه ذن الميتري وخذيناها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
2: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم. اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل بريستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: يتجدد الموعد مع الدوره 17 للصالون الوطني للصناعات التقليديه بالشراكه مع الديوان الوطني للصناعات التقليديه من 17 ل 26 جويليه بمعرض سوسه الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهوريه. والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
4: تسمعون الاثنين للجمعة
5: من 6 إلى 9
4: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على الجمعة التي موش مع الموجة.
6: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق الآن. باش نحدثكم على حكاية قبل شنو قبل 20 سنة التالي يمكن ولا 30 سنة التالي على أقصى تقدير. وقت نقولوا جراحة بالمنظار شنو هذه بالمنظار جراحة؟ بوان دانتيروغاسيون يبدا يسأل فيها لو باسيون معناها نحن كتوانسة. أيضا عملنا عملية جراحية عن بعد. شو معناها عن بعد؟ لين توا ولات حاجات عادية. ومرينا إلى موضوع آخر هو حديث العالم هي الروبوتيك. مشينا للروبوات معناها تشتغل في العملية اللاجراحية. شنية الهدرة بالضبط وكيفاش وعلاش؟ خلنا نفركوا الرمانة مع بعضنا ونسهلوا العملية ونبسطوها. هذاك علاش اليوم استضفت لكم البروفيسور يونس دحمان اللي هو اختصاصه في الجراحة العامة. أونسيان بروفيسور أجريجي في الفاكولتي دو ميدسين. ثم اليوم باش يحدثنا على اون بروميير على جهة سوسة. هي تظاهرة لأول مرة تصير وشكون اللي نظمها؟ الكلينيك متاعنا كلينيك القنطاوي. بروفيسور نورتنا وشرفتنا سيدي.
7: بارك الله فيك سي حاتم. نحب قبل كل شيء نشكر جوهرة FM وإطاراتها ونصبح على مستمعي جوهرة FM
6: منورنا وشكرا لحضرتك. إذا كان نمشي لأهمية ليفينمو هذا اللي تقريبا إذا كان ما خدنيش الذاكرة لأول مرة يصير في سوسة ومن طرف الجامعة متاعكم أنتم.
7: الحقيقة هو ستان ايفينمو مهم برشا لخاطر عنده عدة أهداف. الهدف الأولاني هو أنه نلتحق بالركب الأوروبي اللي هو فاتنا شوية على المستوى هذا. انطلقت التجربة في تونس في المركز جراحة الروبوتيك في مستشفى شارنيكول تحت رئاسة الدكتور رمزي نويرة اللي نحييه. وتوا دون لو بوت دو جينيراليزي التجربة هذه اللي هي المستقبل الجراحة. كما كنت تقول اللي جراحة كانت بجروح كبيرة ومن بعد توا من التسعينات ولات ميني انفازيف ولات بنقب نحو المرارة ونحو المصران الغليظ وكسترا اللي هي تتسمى الشيروجي سيليوسكوبيك. توا وصلنا للجراحة بالروبو اللي هو جراحة ويد الجراح تبقى معناها لازمة
6: كيفاش تشتغل لي دا الجراح على الاورديناتور؟
7: ايوا ها باش نوصلوها فهمتني. بقى هو اللي باش ليكسيكوت لو جيست اللي باش يعمل الحركه هو الروبو. الجراح باش يبقى وراء الكونسول وهو اللي يدير العمليه بالاعانه نتاع الروبو وخاصه بالاعانه نتاع الذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي الفا هي بيدها باش تعاوننا في اختياراتنا شنو نحيو شنو ما نحيوش وين نزرعوا وين نربطوا الامعاء هذا الكل جراس على الانتليجنس ارتيفيسيال. معناها
6: مع التذكير كاينوا العمليه لهنا سي لو ريليزاتور دون ميشن ريتو ريليزاتور كيف يبقى قدام البيبيتر هذاك ويطلب على الكونسول هذيك ويطلب كل شيء والاكزيكيوشن تصير وهو كيف الحصه دو ا زد. انتما
7: تبقى اجابه الجراح لازمه معناها لازم الجراح يكون عنده ان اكسبرتيز وعنده معرفه بالاناتومي معناها فيزيونيل نتاع الروبو ولا حتى نتاع السيلوسكوبي باش هو يوجه الواحد. شنو باش يزيد الروبو باش يقول القائل خاطر الروبو ماهوش رخيص الا معناها تتكون من ثلاثه اطراف تو بعد كنت تحب نحكيوها اليوم باش يزيد الدقه في الحركه وباش يزيد سهوله باش نوصلوا للبقايا اللي في البدن اللي هي صعيبه سكون ابيل بالفرنسويه لي كونفان دو لابدومين. فما عمليه اللي تصير في جراحه المجاري البوليه هي لابروستاتيكتومي في بلاصه صعيبه برشا معناها باش نلحقوا لها جراسو روبو توا ولتنا نحقولها بسهولة كبيرة ونجموا يقوموا بحركات دقيقة جدا والروبو ينحي الرعشة لخاطر كون لو فيو نو الجراح في الحركات نتاعو فما رعشة اللي هي تبدا ملتيبلي بار 4 و 5 يبدا بالكاميرا الروبو باش ينحي الرعشة هذيك وباش يخليك عندك نظرة مقربة جدا من
6: ربي بلغني انه جربوها في شنيكول جو بونس اذا كان ما خدمش
7: الذاكره أيوة
6: ونجحت العمليه نتاع البروستات هذه.
7: المركز الطبي بشنيكول هو مركز عمومي وجاب الروبو اللي هو كوري جنوبي على ارك الروبو اللي عندنا احنا في مساحه القنطاوي توا سي تا روبو شينوا توا نحكيو على تقنيات الروبو بعد شويه وقاموا بعمليات حقيقيه معنا على الانسان باعانه اكسبرتيز كوريان دو سود
6: في القنطاوي بديتوا في العمليات الحقيقيه
7: لا كلينيك القنطاوي توا جبنا الروبو لخاطر قبل ما نبداو العمليات الحقيقيه فما فتره نتاع تعليم خاطر سي اون مانيبيولاسيون
6: فيها
7: اللي احنا توا في الوضعيه هذه ستدير جبنا ان روبو سيمولاتور باش يمكننا باش نتمرنوا على الاله هذه en vue de un autre jour acquérir le robot et معناها هي مرحله تحضيريه
6: لل جورني دو فورماسيون هذه هي موجهه لكم انتم وايضا مفتوحه للعموم لعموم لي بروفيسور شيلوجيا ولا كذا
7: هذه نقطه مهمه جدا ودل اللي القطاع الخاص ماهوش منفصل على القطاع العمومي والاستشفائي الجامعي والروبو سيميلاتور هذا هو على ذمة الزملاء الجراحين الكل كسوا في القطاع العمومي ولا في القطاع الخاص باش يجيوا يتمرنوا باش يتعلموا لي جيست دو لا شيروجي روبوتيك وهذايا تحت الاكسبرتيز نتاع الاخوان الزملاء الصينيين اللي هما معناها عندهم تجربة كبيرة وفي حتى في مساحة القنطاوي في

0: الجراحه العامه بصفه
1: عامه.
0: عامه. احنا ما هو احنا انا بارتيان اون جينيراسيون اللي كنا نعملوا كل شيء، اما توا المستقبل قاعد يتبدل، والجراحين الشباب قاعدين توا يسو سبيسياليز دون دي سو سبيسياليتي، وهيك علاش توا لا بيرفورمانس دو لا شيروجي قاعده تقدم بالقدا في تونس.
1: لي جورني لي جورني بروفيسور مفتوحين لي شيروجيان، ومعناها اللي في الميدان الطبي والعموم ينجموا ولا لا معناها باش يشوفوا؟
0: لا، هي الجورني مفتوحه لاهل الذكر، معناها للجراحين كسوا جراحين في القطاع الخاص، ولا باش يقع زاد استضافه جراحين من القطاع الاستشفائي الجامعي، رؤساء الاقسام نتاع مستشفى سهل وولف، مستشفى حشاد باش نستدعوهم زاد باش يجيو، وهذه الكل دون لو بوت دو لانسي لا شيرجي روبوتيك. لاخاطر في تونس بدات باركونت في الساحل وفي صفاقس وفي منستير، هي منستير تابعه شويه سوسه، مازالت ما بداتش، واحنا اخذنا الانيشيتيف في مصحه القنطاوي.
1: لا مصحه القنطاوي برافو عليها. آه. برافو عليها، معناها بوفري سونس دو مو. وقتاش الايامات هذيا؟ الايامات
0: الوغ الجورني تنطلق غدوه العشرة متاع الصباح في مصحه القنطاوي. مصحه القنطاوي الحقيقه اللي هي معناها تنجم تمكننا من الانطلاق في التجربه هذه، لخاطر البلاتو تكنيك نتاعها هو بلاتو تكنيك معناها كي ريبون المواصفات العالميه، وهي نو بيرمي دو سو لانسي دون سيت افونتور. هي وقت اللي تبدا حاجه جديده ديما سي اون افونتور، معناها في احسن الظروف، وان شاء الله النجاح للجراحه التونسيه.
1: خاطر لي جورني قداش تمتد؟ معناها تنطلق غدوه العاشره متاع الصباح سي لو فوندرودي حتى الوقت
0: مده 10 ايام. وباش ان شاء الله باش نخليو معناها الامكانيه مفتوحه للزملاء اللي يحبوا يختاروا ان بلاج اورير باش يجيو.
1: هذا اللي حبيت نسلك عليه. أيه. هذا اللي حبيت نسلك مفتوحه
0: عليه،
1: ينجموا يخلطوا معنا.
0: نعم،
1: اللي يسمعوا فينا توا.
0: أيوة.
1: مازالت الاماكن مفتوحه لذمتهم، ينجم يتصلوا.
0: اذا اللي ما ينجمش يجي نهار الجمعه ينجم يجي في اي وقت اخر بوان رونديفو باش يتمرن على الاله. الآلة ذي اللي نحب نقوله هو هي آلة صينية الصنع.
1: تلقى
0: الآلة الأم متاع لاشيرجي روبوتيك اللي هي ماكينة دافنشي أمريكية. الآلة هذه ناريانا أنفييل دافنشي، وميم كو أسهل شوية لخاطر الجراح يقعد قدام كونسول ألورك ويحط مرايات باش يولي يشوف ان 3D، فما مرايات خاصة تحط. دونك أرتح برشا للجراح. الور كو آلة دافنشي الامريكيه يلزم يحط عينيه في الـ في الـ في الميكروسكوب.
1: في الميكروسكوب تعب
0: وقت العمليه متعبة. طول برشا متعبة. هذه ارتاح برشا للجراح.
1: سبري.
0: والحاجه الاخرى المهمه
1: نختموا بها،
0: الاله هذه تمكنك بالارتباط مع جراحين اديميلي دو كيلومتر، معناها كي تبدا عندك عمليه صعيبه ولا تحب راي نتاع ان اكسبير اللي يعمل فيهم بكثره وكل شيء، تنجم ترتبط بالصين، ترتبط بامريكا مع جراح اللي عنده اكسبرتيز وهو يعاونك بالقيام بالعمليه هذه.
1: حبيت نشكرك بروفيسور يونس دحمان. نذكر الايام هذوما يمتدوا على 10 ايام في مساحه القنطاوي، ينطلقوا غدوه في العشرة متاع الصباح. الدعوه مفتوحه لكل الاطباء لاهل المهنه باش يكونوا متمتعين بالتجربه الفريده من نوعها اللي تسبق سوسه فيها، معناها سبق كبير علمي، وبامكانكم باش تخلطوا على امتداد ل 10 ايام هذوما باش تعملوا الدربه نتاعكم على روبو. هذه جراحة الروبوتيك اللي رأي في العالم قاعدة تتطور بشكل كبير، وفي تونس بدينا ويزمنا نواصلوا قطاع عام وقطاع خاص. يلا فاصل ونستقبلوا ضيف الدنيا وما فيها.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: حل ورد، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. سعيد جدا باستقبال الأستاذ بالجامعة التونسية وخبيرنا المالي والاقتصادي وقراءته المتزنة والعلمية في خصوص ما يقع في العالم وانعكاسه علينا نحن من ناحية، أو من ناحية ثانية باش نعملوا بارونتيز نبداو بها، هي في خصوص ريزيرفون دوفيز اللي وصلنا مصباح قلنا 91 يوم. هل ألارمونت العملية ولا لا؟ يجاوبنا الأستاذ معز السوسي.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: أستاذ معز شكرا لك على تلبية الدعوة.
3: يعيشك سي حاتم، صباح الخير. أنت سي خليفة اللي يسمعوا فينا الكل على موجات جوهرة أفام.
1: 91 يوم ريزيرفون دوفيز.
3: 91 يوم ماهيش مخترة، لكن التوندونس هي اللي مخترة. دونك احنا ديما نقولوا فما أن سوي كي نوصلوا له وقتها نوليو نقولوا لا يفو فيغ معناتها نردوا بالنا برشا. هي 90 يوم، 3 شهور توريد. اش معناها 90 يوم؟ معناها
1: الاحتياطي العمله النهار قداش؟
3: النهار في حدود 250 مليون دينار.
1: واضح
3: 250 مليون دينار بمليماتنا هذوك ملي معناها لازمهم يمولوا يوم توريد. دونك وقتها نكونوا احنا في حدود معناتها 90 يوم كالفلوس هذيك. بتبيع ال 250 اليوم، احنا قلنا 250 كنت نجم تزيد عبر الوقت، لانه تكلفه يوم توريد هي كذلك هي تدخل فيها الحركه الاقتصاديه والحاجيات اتسيتيرا. ولكن ديما نحسبوا شنو استوردنا تقريبا في العام هذاك بدايه من تاريخ اليوم،
1: نعملوا معادله.
3: نعملوا معادله يعطيك صح. دونك المعادله ذي طبعا احنا مثلا 10 سنين التالي كان نهار يتكلف لنا 180 وكان يتكلف لنا 160، تو احنا 252 بالضبط، معناها 252. دونك هذوما وقت لا نشوفوا شنو يلزم يكون عنا احتياطي عمله، يلزم على الاقل يكون عنا 3 شهور. 3 شهور يجيو 90 يوم.
1: 3 شهور ونهاير.
3: ونهاير اي ونهاير. هو الحقيقه فما انا قلت لك اللي يشغل البال هي معناها التوندونس.
1: عملنا بهم من 106 نوصلوا في ظرف ايام قليله، معناها ال 91 يوم هذا اللي خلينا نسالوا.
3: هو ما كانش مفاجئ الحقيقه، احنا حكينا شويه قبل وقلنا اللي راهو اذا كان حتى شيء ما يتبدل مش نعملوا هبطه 10 ايام اللي هي سداد قرض الاورو بونتس اللي هو معناها 700 مليون دولار
1: خذيناهم
3: عام 2016 بنسبه تقريبا 6-75%
1: كيف هكا. وقتاش نكملوها القرض؟
3: صحيح مادام خلصناها توا. هو هذاك علاش فسر لك
1: سكرنا
3: خلصناها توا ال 10 ايام وحدهم. هو توا كي نحسبوا المبلغ ونحسبوا لي زانتيري يطلعوا 2500 مليون دينار
1: بالضبط. 10
3: ايام شفتهم
1: 2000 بالضبط.
3: دونك لقاو روحنا وقت ريانكو احنا نكونوا في 106 او 105 نخلصوا في لحظه باش نهبطوا ل 95. هذايا خاطي حاجات الاقتصاد.
1: واضح.
3: معناتها خلصنا هذايا القرض، دونك بالطبيعه الاقتصاد يحتاج كذلك الى تمويل. دونك يهبط شو بيعد يطلع اعتقادي اللي انا من هنا الى اخر السنه، معناتها ما يلزمناش نعملوا فزاعه ابدا. نجموا ناخذوا هذايا بمنطق ايجابي كونه تونس تواصل التزامها بسداد معناها الديون نتاعها والتزاماتها خاصة القرض هذايا.
1: هي خذات قروض جديدة أخيرا صادق المجلس النواب على قروض.
3: وي وي القرض، القرض معمل باش أنت تصادق عليه ويدخل للكاسة. فما فترة معناها تنجم تمتد شهرين ثلاثة حتى لين تصير يعني عمليات فنية.
1: النسبة نتاع معناها الفايدة تو التريم تاع القروض اللي خذيناهم في 10% واكثر صحيحه هذه؟
3: لا مش صحيح، مش صحيح.
1: خرشين
3: القروض تاع التمويل لا فما انواع نتاع قرض. كان احنا ناخذوا قرض تمويل معناها على سداد نتاعو على متوسط او طويل المدى ما نجموش ناخذوه اكثر من 6%. يعني قلت لك القرض هذا خذيناه غالي، خذيناه 6-75% في الفتره هذيك معناها نتاع بوتيتر كنا نتمناو باش نمشيو في نسق نمو اتسيتيرا. ولكن القرض هذا نفسروا للناس اكثر علاش هو لو فات كي نخلصوه مهم جدا. هذا قرض على السوق الماليه، معناها ما عندكش مانح معين، ما عندكش بنك سلفتك او دوله
1: سلفتك. السوق الماليه العالميه
3: يعني على السوق الماليه العالميه. اذا لو كان تأثير تعثر في سداد القرض ذا لقدر الله يأثر على الإيماج متاع البلاد كلها. وهذاك علاش دونك نجموا ناخذوا الجانب الإيجابي كونه خلصنا. اثنين كونه معناها من هنا لآخر السنة ما عندناش سداد حاجة كبيرة، حاجات بسيطة معناها صندوق النقد الدولي معناها حاجات متاع عادي معناها مونتون ما يفوتش 120 125 مليون دولار إلى حد تقريبا 2029 إذا كان ما ناخذوش قروضات أخرين، خاطر احنا ماخذين من عندهم قروضات وإحنا تو نسدوا فيها. لكن أنا قلت لك بين تحط 125 و120 وساعات 80 كل فترة معناها دونك من هنا لآخر السنة ما هوش باش يكون عندنا سداد قرض كبير. ودونك نعتقد اللي ما معناها احتياطي العملة إن شاء الله ما يوصلش يعيش صدمة كما اللي عشناها ذي في هي لو 15 جويي بالضبط الخلاصة.
1: خلاص كان شوي صح بيه عادي معناه اللي
3: بيه اليوم 16
1: خلينا نسأل بعض الأسئلة البسيطة بسرعة في الدقيقتين اللي مازالوا لي قبل الفاصل، بعد بمشيوا للملف اللي نحلوه. بيه الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بالدينار معناها عندنا 22,955 مليون دينار. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة السبيس اللي قاعد يدور في السوق تاريخ نفس التاريخ معناها تقريبا عندنا 29,268 مليون دينار.
3: اي
1: واش ديزيكيليبر لهنا؟
3: شوف هما تيوريكمون كي نحكيو نظريا ما عندهمش علاقه بعض. هذاك احتياطي، الاحتياطي هو ايكيفالون للمونتون تاع الاحتياطي العمله الصعب، هو يقول لك بما يعادل بالدينار. خاطر انت ريالمون انت هذوكم هما موجودين في ديكونت، في ديكونت عند ساعات بنوك عالميه عند صناديق سياديه لان البنك المركزي زادت بلاسي راهي الفلوس هذيك بقشان. دونك هذوما يتسميو ديكونت اون ديفيز او كباش تكون نحن تكون عندنا فكره على ما يعادلها بالدينار. دونك يجينا المبلغ هذاك بما يعادل الدينار. مانتنو النقد اليدوي سي بليتو لا ماس مونيتير فيدوشير اللي هي الدينارات يعني لي بيي لي بيس. هذاك هو المبلغ اللي في حدود 29,000 مليون وشوية دونك يقارب 30. هذه قاعد يرتفع بطريقة أكثر من العادة. هذا احنا في الاقتصاد ما يهمناش فيه هو قديش، ديما نرجع يهمنا التوندونس متاع الزيادة معناتها قاعد يزيد بأي نسق. هو قاعد يزيد بنسق معناها في العام تقريبا 10%. هذا يفوق طاقة تحمل الاقتصاد العادية. شنو لا ريفيرونس معناتها كي تقول انت زدت بعشرة قداش بيلزمو يزيد وقداش يزيد؟ هو يلزمو يزيد بنسبة التضخم اللي عندنا نقولوا احنا عندنا 5% ونزيدوه من نمو 2.5% 7.5% هذا يولي يعني سكون ابل اوغمونتاسيون نومينال. دونك احنا كي يكون هو 7.5% 8% لاباس، كي يزيد بجوز نقاط زايد على ما هو يمكن اتحمله يولي فما فما فما مؤشرات مش كلها خايبه. دونك شنو نفهموا مليح راهو على خاطر انا الحقيقه سمعت برشا كلام هذا وبرشا تخلويث
1: اذا كان
3: فوالا دونك دو بوين اون بلوس هذوما دو بوين اون بلوس يزيدوا لهنا تو ديبون دو لا ستركتور دو ليكونومي. معناتها انت وقت عندك جهاز تاع نقدي ومالي كبنك مركزي تسير البلاد عندك حلين. يا ما تحب تقول يلزمني نقعد في الريكل هذيك وما نفوتهاش، تجي تلقى عباد شاده صف على البنوك ما تنجمش تلقى الفلوس، والا تمشي انت تقول خلي نعطي مؤشر نتاع اطمئنان ونوفر السيوله هذه للعباد وقت اللي تحتاجها. احنا الاقتصاديين لوجوا على الاسباب علاش العباد ولات تحب الفلوس برشا، لان اون بو ريمونتي نرجعوا علاش احنا كي يجيو مثلا اصلاح سي حاتم نبداو تحس ما خاطر تستشرف. هذا كله من قانون الشيكات. معناتها تو احنا نجيو اليوم نقولوا كومون ساسفي لا موني في دو سير قاعده تطلع. اخي ان احنا ننتظروا في حاجه اخرى، مش ننتظروا في حاجه اخرى. انا نقول لك الحمد لله اللي 10% برك،
1: لانه كنت تعتقد تكون اكثر.
3: كنت نعتقد يكون اكثر.
1: يلطيف.
3: عندك هذايا قانون شيكات وعندك طبعا الاقتصاد الموازي. هذو ما زودش عملنا فيهم، عملنا قانون شيكات نحينا معناها ان نستعمل الشيك ودوك نستعملوا اكثر في السبيس. شوف العالم وانت سيرتينمون سي حاتم تعيش برا اي قضيه تقول لك برا ايش بد مداب يقول لك معناتها تمد له سي حاتم شيك وقول له يقول لك ما عنديش توني شيك يقول لك هاي الدب بجنبك برا تعرفش معناها ايش بدم الداب معناها لا فلوس
1: اسبيس
3: فوالا.
1: شكرا لك، ابقى معنا باش نرجعوا نواصلوا معك في انعكاس الوضع العالمي الاقتصاد العالمي الاسعار نتاع برميل البترول اللي قاعده تطلع على بلادنا.
2: بالمعلومة الصحية نجم تنقذ حياتك.
4: نجم تنقذ حياتك.
2: موضوعنا في سانتي بلوس مع أحلام غيلان نهار الخميس مع ماضي ساعتين نحكيو على أورام الكلى والمثانة، شنية العلامات اللي لازمنا ما نتجاهلوهاش، كيفاش يتم التشخيص، وشنو يصير لا قدر الله في حال انتشار الورم. التفاصيل هذه الكل مع طبيب مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية اللي يفيدنا بكل المعلومات اللازمة لضمان صحتكم. إذا كان عندكم أي تساؤلات كلمونا على 36 300 ألف، وإلا سجلوا أصواتكم على الموزع الصوتي 29 100 100. في سانتي بلوس، صحتكم أولويتنا.
5: جوهرة اف ام،
6: جوهرة اف ام،
7: جوهرة
5: اف ام. بوبليسيتي.
8: يلا جو سيف سني حافلة انترنت.
9: اسني في السيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
8: فاش تستنى؟ خاطر سيف السني حافله انترنت. مالا يلا جو عندك اورانج.
10: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل برستيجيا ب 69 دينار و 990 فوق 119 دينار.
11: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: جوهره اف ام. بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
12: من 6 إلى 9
0: الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: الأستاذ معز السوسي في الدوسيام بارتي باش نمشيو لقراءة علمية كريمون بالتابلو، ولا محضر تابلو نشوف فيه في خمام
3: بيدي سيحاد تابلو بخط اليد.
1: تابلو بخط اليد الوضع العالمي الآن ونعكس علينا احنا يا مباشرة ثم نعمل بروجيكسيون شو شي سيلي إذا كان يتواصل هك.
3: أنا ممكن نجيب حذيك سيحاد تقول لي بربي يمشي دروا وبيوت ما انت بتحب شوية. الوضع العالمي هو وضع عدم اليقين.
1: بالضبط.
3: كلمتين
1: بالضبط.
3: نصام دونزي سيكوليسور معناتها هو وضع عدم اليقين يعني جينيراليزي معناتها في كل البلدان الناميه والاقل نمو والبلدان
1: الناميه
3: والبلدان المتقدمه الناميه. فهمت اليوم معناها الاوروب في وضع عدم يقين.
1: بالضبط.
3: علاقه الاوروب مع روسيا علاقه ما تعرفش شنو هي، علاقه الاوروب
1: مع امريكا
3: ما تعرفش شنو هي، علاقه امريكا مع دول الخليج ما نعرفوش شنو هي. دونك هذا تشوف فما حاله نتاع عدم يقين، وهذا يؤدي معناها تأثير كبير جدا على الموازنات الاقتصادية العالمية. فيش حتى نقاش، راهو الاقتصاد يتبنى على معناتها الاستشراف. ما يهمنيش شنو فما اليوم، يهمني غدوة شنو باش يصير. وغدوة شنو باش يصير احنا في الاقتصاد نطلعوها من لي توندونس. بكري كنت نقول لك مش قلتي مش في الرقم، اعطيني توندونس وين ماشي. اليوم حتى حد ما نجم يقول لك توندونس شنو. انا اعطيك مثال صغير. اليوم بدينا جويليا ما وقت اكلمي قلنا فما وقف الحرب ما بين أمريكا واتفاق وسواديزان بين أمريكا وإيران، رجعنا أكلمي معناها بديدي تجويلية الباريل 70.14 طاح. اليوم احنا في 84.6، خاطر قبلها بنهارين سمعنا إلي رجع الفيو دارتيفيس وزرع معناها القنابل ورجع ذرب. يعني عملية معناتها تخلي معناتها الوضع الاقتصادي مهدد بكثير أشياء. لهنا هذا الظرف معناها
1: العالمي
3: يعطيك صحة
1: عدم اليقين.
3: دونك نرجع توا إلى نحبوا ناخذوا رؤية بشوي وإحنا جايين. هل العالم اليوم في الصدمة الكبيرة هذية اللي بدأت معناها خاصة في الحرب أمريكا إسرائيل إيران وتداعيات هذيك مضيق هرمز تداعيات الاقتصادية، هو بيدو جاي في ظرف وين الاقتصاد يعاني من هزات منذ خاصة 2020 مع أزمة كوفيد. دونك 2021 عندنا أزمة كوفيد امتدت حتىش أوفيسيلمون حسب الـ OMS المنظمة الدولية للصحة، أوفيسيلمون كملناها في ماي 23 والعالم تعرف شنو صار وقتها.
1: وقف بلوكاج
3: بلوكاج به. بعد هذا اون باراليل أعطى أزمة على سلسل الإمداد والتضخم. هذه مهم جدا خاطر في كوفيد وقتها معناها صار معناها الأزمة شنو حابوا يعملوا البلدان المتقدمة كما في الأزمة نتاع 2008 تاع ساب برايم خليفة كان ذكر وقتها شنو عملوا قالوا برا انجكت لا ليكيديتي معناها سيبوا برشا السيولة السيولة خلي باش الاقتصاد ينتعش كما معناها أكسجين نعطيه خلي ينتعش وصحيح معناها ذيك جابت أكلها حاولوا يعملوا نفس الشيء وقت اللي جات الأزمة نتاع كوفيد دخل سيولة لكن أزمة كوفيد كانت أزمة نتاع إنتاج لأنه توقفت سلاسل الإنتاج خاصة مواد غذائية وسعر نتاع النقل واللوجيستيك والأسيرانس هذا كله يعني هذه أزمة حقيقية السيولة ذيك اللي حملوا يعملوها كيما عملوا في 2008 سابرايم خاطر كانت أزمة مالية قبل ما توصل أزمة اقتصادية كوفيد سيتي أزمة اقتصادية دونك أثرت على التضخم زادوا معناتها امريكا اللي كانت
1: في العالم الكل التضخم
3: شنو عمل لذي توا احنا بشوي بشوي نحكيو باش اش خلى التضخم للبنوك العالميه الكبار وقت اللي صار فما تضخم رفعوا نسبه الفائده قل قايل توا امريكا الفيدرال ريزيرف بانك يدفع كيرفع نسبه الفائده وانا في تونس اش دخلني فيه تي انا مو من قبل ما مرتفعه ليه باش ياثر على تدفق الاموال بتونس خاطر كانوا قبل يجيونا دي بلاسمون اون ديفيز يطمعوا في نسب الفائده نتاعنا العاليه وقت اللي تولي هي امريكا نسب الفائده نتاعها عاليه ما عادش يجيك معناها سورتو انت عندك ريسك بي ال في دونك يولي يلقى روحه يبلص في امريكا ويبلص في الاوروب وحتى كان عندنا شويه ديفيز كان تقعد في البلاد خاصه من الناس اللي غير مقيمين والا مقيمين اللي هما يتعاملوا معناها في الاوفشور شنو يصير وقتها يولوا يحاولوا يخرجوا فلوسهم برشا دونك هذا عطانا ازمه اخرى جديده لفيت اللي البنوك المركزيه في الدول المتقدمه ترفع نسب التضخم ترفع نسب الفائده خلى عنا معناها النت انفلو نتاع الكابيتال اللي يدخل تونس تضاءل وهذا حسيناه مش فقط على الفلوس اللي تقعد معناها في الدوفيز كذلك على الاستثمار الخارجي المباشر لانه المستثمر سي خليفه ماذا به هو يلقى الربح الاسهل وقت اللي الفيدرال ريزيرف بانك تولي تعطي ان تو دانتيري دو 4.5 وعلاش هو يقعد يلوج باش يحط
1: التقديرات هذه
3: مع العلم فقط الكوانتيتاتيف ايزينغ اللي عملوه في 2008 جوست باش نفسروا للناس باش يفهموا 2008 راه وصل نسبه الفائده سلبيه في الدول معناها في امريكا كي تحط فلوس راقده الفيدرال ريزيرف بانك يعطيك نسبه فائده حقيقيه سلبيه تو كيف مراو هذا خلينا سي خليفه الناس اللي عندها فلوس تولي ماذا بها ما تخليهاش الغادي تولي وين تمشي تستثمر في البلدان الناميه سواء تبلصها وإلا تعمل بها استثمار هذه كلها تسكر علينا الباب هذا وأصبحنا طبعا من أزمة هذه متاع الكوفيد شفتوا احنا جايين وسلاسل الانتاج ثم بعد دونك حكينا ارتفاع نسب الفائدة هذه رأي 22-23 ومن بعد أكتوبر جينا الحرب على غزة معناها الحرب على غزة ما كانتش شوية عصبت اضطرابات في البحر الأحمر معناتها وكانال سويس اللي كانت هي ان تيير دي كو معناتها اون بو ايبارني دو تيير خاطر الدوره هذيك تعرف سي حاتم اذا كان ما عادش تنجم تتعدى من غادي باش تمشي لاوروب من اسيا لاوروب لازمك تولي تهبط على جنوب افريقيا وتتعدى على الاتلانتيك وتدخل دونك هذا معناها العدم الاستقرار اللي صار في المنطقه هذيك قبل ما نوصل مضيق هرمز هذه حرب على غزه
1: تتوقع مش تزيد البترول تزيد اسعار الغذاء في العالم
3: فيه
1: هو عندنا احنا الفوسفات مثلا يقول قائل علاش ما يزيدش
3: ايوه
1: زاد هو أيوة من
3: هذه ازمه اخرى هذه مشكله اخرى معناها سي خليفه حتصبوا على اونكور معناتها احنا الفوسفات بعد ما صارت الحرب ما بين اوكرانيا وروسيا معناها اندلاع الحرب هذيك بين اوكرانيا وروسيا معناتها عملت الدول خاطر حرب اقتصاديه هي عملوا خاطر تعرف الفوسفات اوكرانيا وبدرجه اقل روسيا ايلون فيتو باش السعر الفوسفات ملي كان في حدود 350 طن البروت هبط توا من ديسمبر 2023 من ديسمبر نحن في 150 قعدنا 150
1: من
3: 350 ل 150 واحنا التو 150 معناها ال 150 هذايا تقول لي اي وين القاع وين ارتفع لي ديريفيت فوسفات تشوف الدي ا بي
1: هو اللي ارتفع
3: الدي ا بي هو اللي ارتفع معناتها علاش قلت لك هذه مشكله اخرى معناتها انت اليوم مش تقعد يعطيك صح تحب تقعد تنتج الفوسفات البروت راك تنجم تكون كالقصبة في مهب الرياح يكاوروا بيك كما تحب. تحب تكون موجود وعندك سيادة
4: تمشي
3: السيادة الاقتصادية تمشي أنت تمشي مشتقات الفوسفات وتخرج وقتها معنى ان برودوي فيه فالور اجوتي
1: وتابلو نحب نوصلو
3: نوصلو بون. دونك لهنا عندنا بعد شنو صار بعد الحرب في غزة جينا سي ترامب الحمائيه هذه الحمائيه والتوترات التجاريه وفي بين 24 و 25 هالحرب هذيك بين نتاع المعاليم الديوانيه والجمركيه وكل مره طلع لنا بطلعه وما بين ما بين ما بين الصين والولايات المتحده الامريكيه هما يتعاركوا واحنا ندفعوا الفاتوره
1: واضح
3: داكور. دونك تو سا سي اثر برشا على الواحد. ثم معناها اتساع التصعيد في الشرق الاوسط خاصه الحرب ايران امريكا والكيان الصهيوني حركه معناتها هذا خلى حركه الملاحه في مضيق هرمز تعرفوا كل مش لازم نطولوا بيتنام مضيق هرمز قداش يمثل في الطاقه وكل شيء. راهو كي نقولوا طاقه معناها نقولوا ماكله
1: بالضبط.
3: رانا كي نقولوا مثلا سعر البترول رانا نقولوا قمح ونقولوا فرينة ونقولوا معناها المواد الأساسية معناها خاطر كلها هي حلقة مربوطة ببعضها يعني مدخلات معناها الإنتاج ارتفعت بصفة كبيرة جدا.
1: هوك التابلو خرج
3: التابلو
1: هذاك المهم عندي
3: مش حكيو على خاطر توا هذا كله خلى اللي معناها المؤسسات العالمية كما صندوق النقد الدولي البنك الدولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يعرفوها الناس اسمها OCDE والأمم المتحدة راجعت استشرافاتها على النمو في سنة 26 معناتها بدينا قداش وتوا معناها قاعدين يراجعوا كل مرة ينقصوا. نبدأ بالفمي صندوق النقد الدولي أول ما بدأ سنة 26 توقع نمو ب 3% النمو العالمي النمو العالمي طبعا النمو من 3 معناها من 3 كيف هو توا حاطط 3% كان حاطط في جانفي 3.3 دونك 3.3
1: عاود رجعها هبطها
3: ل 3.1 في افريل ثم رجعها 3 في جويليا تو ريسامون رجعها في جويليا
1: 3 ولا متحققش
3: هو هذا استشراف تاع 2026 دونك توا باش نعرفوا تحقق ولا متحققش لازم نكملوا 2026 خاصه هذه نتاع العالم سي حاج معناتها الدول كلها
1: بعد في حسابه في الدين كل
3: البنك الدولي البنك الدولي البنك الدولي في جانفي كان يستشرف 2.6% ثم جويليا قعد نقص شويه 2.5 راني انا ما حاجتيش بقديش نقص حاجتي بالتوندونس
1: التوندونس ماشي نحو
3: في المخ التنقيس. في المخ التنقيس. كلها ماشي للتنقيس لو سي ديو منظمه التعاون والتنميه الاقتصاديه بدينا ب 2.9 بدينا ب 2.9 هذه في مارس مش في مارس كان 2.9 نقصوا زاد هما توا في جويليا ولاو 2.8 ثم الامم المتحده دونك بدينا في جانفي ب 2.7 والان يستشرفوا 2.5
1: اذا كلها توندونس التوجه الكامل مشى نحو
3: مراجعه نسب النمو الى ما اقل واعتقادي اذا كان باش نقعدوا في هالهزات وشطحات هذيا اللي تصير على مستوى معناها معناتها الجيوبوليتيك العالم الكل اعتقادي اللي باش تكملوا معناها في نفس التوجه
1: انعكس هذا علينا
3: انعكاس على احنا طبعا تونس راهو الاقتصاد نتاعنا يتاثر مباشره بالبيزاج انترناسيونال باللي يصير في العالم لانه كل حاجه في بلادنا اي حاجه تخزر لها بجنبك سي حاتم خذ تاكد كونه على الاقل 60% منها راهي جايه من برا ان كانت معناها تجهيزات يعني تحبش العظم معناها نتاعنا
1: نشوفوا في الفلوس من
3: تشوف
1: المرة.
3: تشوف العظمه قدامك ما هي تونسيه ما هو معناها اعرفها راهي كذا الحليب اي حاجه تتصورها في ذهنك
1: في
3: ما نحكيوش على الكربيرون ما نحكيوش على كذا دونك
1: في الكربيرون هنا البعض يتحدثون ازمه احنا بالبعد الاجتماعي اللي مشيت فيه الدوله ما عدلتش وبالتالي العجز كبير برشا باش نعانيو برشا هل صحيح ولا لا؟
3: الدولة عندها خيار سيادي مشات في كونه معناها تمتص الشوك نتاع الأسعار هذا تمتص وهي طبعا نفقات في الميزانية كبيرة جدا هذا أنا ما نناقشوش معناتها ديما نقول لك الاقتصادي الحقيقي توجه تاع دولة اختارت
1: اجتماعيا محافظة على السلم الاجتماعي محافظة
3: وين عندي مشكل؟ المشكل عندي أنا كونه وقت اللي عالم الكل مشى توجه آخر مشى كونه هو يخلي المستهلك يتحمل جزء وتونس عملت تمتص الأزمة يلزمك تمشي كونه الناس تستعمل الطاقة بالقدي معناها ما فماش تبذير في استعمال الطاقة
1: تحس اللي احنا قاعدين نبذروا باعتبار رخيصة طبعاً
3: برشة تبذير
1: واضح.
3: برشة تبذير وبرشة استعمال طاقة غير نون كونترولي نون كونترولي تعرفش معناها كي نقول لك هذا راهو حاجة نون كونترولي مثلا استاك جي تعطي اليمونتاسيون لشخص باش يضوي داره مش تعمل فريجيدير وتلفزة وكذا تلقاها ضوى ذاك ما بتخيط للوادي يجب تبيه في الماء
1: دونك
3: هذيا انا راهو فلاحه معناها تعرفني دمي فلاحه معناتها انا معناتها جوفاك لكن انت اللي علاش تخلي الناس تلتجئ باش تعمل هكذا معناها اساليب وقت لازم تلقى لهم حلول
1: فلاح تقالوا حل باش يعمل يخرج الماء نتاعو والموتور ويخدم الكل لانه راهو هو اللي سيملك في نسبه النمو اللي تعملها انت
3: هذا علاش انا كي نقول الطاقه معناها حاجه مصيريه حاجه حياتيه معناتها التخطيط نتاعنا والنمذجه اللي نمشوا فيها ماهيش ملائمه للمنوال معناها للحياه الحياه العامه نتاعنا معناتها ما تجمش انت تجي تقولوا راهو ما تضخش الماء
1: واضح
3: وما
1: نختم حويجه برك استاذ معز السوسي خبيرنا واللي ندلوا عليك فيها الدينار نحس به احساس ماهوش امور علميه مانيش نحسب كيما حضرتك كتب دويت بس الشدد روحه بالقدا قدام الدولار واليورو مقارنه ما عندي كيف راهو
3: هو راهو ماهيش سباي نيجماتيك ماهيش سحر مع الدينار لانه احنا بدينا اليوم الحصه نتاعنا قلنا اللي اهم شيء ان انت الناس شنية كيفاش ترى مستوى الثقة في البلاد خاصة على الدفعات الخارجية معناتها الدينار متاعنا حتى وإن الوضع الاقتصادي الداخلي متعثر ما نجموش نخبيه هذا معناتها ما نيش نعمله في نسب نمو كبيرة عنا نسب بطالة معناها مرتفعة عنا نسب تضخم ما هيش في اللي ناخ خاطر حتى 5 و5.5% راك بعيد على 2 و2.5

0: شدتهم. معناها كيلكو بار تونس ماناش مهدين بتعثر على سداد معناها وليزونجاجمون، وكذلك الناس اللي تعاملوا وقت اللي يجي مثلا باش يعمل عمليه استيراد، حتى التوانسه اللي عندهم شركات وكل شيء، صحيح فما يطولوا شويه في الاجراءات، لكن في الاخر معناها ما سكرناش الفانا وما عملناش فزاعه. دونك على الاقل على هذا المستوى الدينار ينجم يحافظ على شيء من مصداقيته.
1: عندي احساس اخر نختم به في 30 ثانيه زيدني. انا نحس الاستاذ معز السوسي الي توجور اوبتيميست، عندنا مشاكل لكن جواب نجم نسيطر عليها. مازلت هكذا اوبتيميست في الايامات مع الايامات المتبقيه مع 2026 و27.
0: عمركش مره لطف عليك وربي يفرج، عمركش مره مشيت لطبيب ممتاز مختص ويقعد معك ويقول لك راهو ما عندناش حل ولا ما عندناش بلان؟
1: لا استحاله.
0: دونك اي انسان مختص في ميدانه ماهوش معقول، معناه هذا اللي قريته انا وهذا اللي شفته في الكتب. معناتها قلت لي انت تعمل ان دياغنوستيك دون سيتواسيون وتقول راهي تسكرت، معناها انت ما عندكش قيمه، ما عندكش وجود. انا لما لا نرمي لا في احلام حتى شيء، تلك هي معناتها الحقيقه، وهذيك علاش نوتر ريزون ديتر.
1: ميرسي بوكو، شرفنا
0: ربي، نبقاو ان شاء الله ربي يمتعك بالصحه ديما،
1: ربي يخليك ربي يفضلك
0: كذلك
1: خويا العزيز، ونبقاو ديما في تواصل مع حضرتك. نحبوا نعطيو الجرعات العلميه، جرعات علميه معها شوك الدوزاج، جرعات زاده نتاع التفائل الرصين زاد
2: هذا هو
1: لسيز ممتازة. شكرا للأستاذ معز السوس، شكرا لكم، أنتم تلقوا غدوة بإذن الله من 6-9 متاع الصباح، وربي يحفظوا لي على روحكم. باي، تحياتون،
0: باي باي.

0: بعد الباك الحيرة طبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك Your Digital Bank.
0: iTeam University. De la connaissance à la compétence.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار. على جوهر FM. بسمة صعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. توفر شركة النقل بالساحل بصفة استثنائية خلال الموسم الصيفي الحالي وفي إطار تأمين خدمات النقل رحلات استثنائية لفائدة المواطنين والمصطفين نحو الشواطئ والمناطق السياحية، إلى جانب تأمين التنقلات المرتبطة بالمهرجانات والتظاهرات الصيفية وتدعيم الربط بين المناطق الداخلية والشريط الساحلي عبر توفير خطوط جديدة وتحسين شبكة النقل بالجهة. اجتمعت بالعاصمة شركات ناشئة تونسية وإيطالية بمناسبة الدورة الثانية من تظاهرة حوارات الابتكار، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز جسور التعاون بين منظومتي الابتكار في البلدين وتشجيع إقامة شراكات تكنولوجية. هذه هي تظاهرة انتظمت بفضاء القرية الخاصة بالشركات الناشئة بمبادرة من سفارة إيطاليا بتونس ومنطقة تيرنا للابتكار في تونس، وجمعت شركات ناشئة ومستثمرين وصناديق رأس مال المخاطر وعدد من الأكاديميين ورواد الأعمال لبحث فرص التعاون في مجالي الابتكار والانتقال نحو التنمية المستدامة. دوليا، أعلن القضاء العراقي اليوم الخميس ضبط 25 مليار دينار عراقي، أي نحو 19 مليون دولار أمريكي، إلى جانب 200 ألف دولار و4 كيلوغرامات من الذهب ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان جميلي، مؤكدا أن الإجراءات مستمرة لتعقب متحصلات هذه الجريمة والأشخاص المتورطين في القضية. بحث وزير الدفاع الأمريكي ونظيره من كيان الاحتلال الإسرائيلي آخر التطورات المرتبطة بالعملية العسكرية في إيران، في وقت أكد فيه الجانبان مواصلة التنسيق بين واشنطن وتل أبيب لمواجهة أي تطورات محتملة وسط استمرار التوترات الإقليمية. أعلن إلى ذلك الجيش الإيراني أن فتح مضيق هرمز يقتضي التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفكير

0: فهم ووقف القتال واحترام حقوق طهران. شنت طائرات حربية إسرائيلية 3 غارات جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي برعيشت وبيت ياحون في جنوب لبنان، وذلك في تصعيد عسكري جديد طال مناطق كانت تشهد هدوءا نسبيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: 14 جويلية قصت علينا الماء تقريبا من ماضي ساعة التوم الماء ما رجعش. علاش في أولاد تعمر الفقاية دائما هو بدن نفس المشكل الصغمات من خمسة بغير من نصف الليل وخمسة ما تماش في الخبر من نصف الليل خمسة ما تماش الماء نهاري قصر عشرة نهاري قصر ستة ونص نهاري قصر عشرة ونص خلاص هم توصل للسيد الرئيس.
2: عكرمة أنا اسمي إشراف من حي الزهور، نحب نحكي على سوق أسبوعي بحي الزهور سوسة متروك عنده عامين ونص أنا كيريا فيه. بالنسبة للي أنا مثل حوانت كان أنا حالة من 8 حوانت فارغ ما في حد شيء في كل لقطات ما فهمت شكون متكلف بيه نمشيو للمعتمد ما يعطينا حد شيء. جاي الوالي باش نحكيو فيه الموضوع باش نشوفو عنده تو يجي 8 شهور 9 شهور ما عمل شيء زادة كل صراحة كارثة للسوق هذا.
3: بربي شوفونا في حكاية النقل هذه نتاع الشراشير حتى المساكن ومن الشراشير حتى كشي دي الهاني رانا قاعدين في أسفل التافلين. شوفونا حل وجارة فينا بربي بتكون معنا. عندي أمل كبير يا سيف جوهرة.
4: بالله لفت نظر البلدية قصر الهلال الموظفين اللي يخدموا غادي المسؤولين عن النظافة بالله يشوفوا حل. أغلب الشوارع والنهوجة متاع قصر الهلال ما فيهاش حاويات تقولوا ما عندكمش إمكانيات عمون احتر برميل يا أخويا. أغلب الأنهج ما فيهاش حاويات كانت تشيات ملوحة كاكا ومقطعة بالحيوانات وملوحة وكاو عمون على الأقل احتر برميل يجي البلدية تهزوا تطبروا الكاميو مش تخليه هكا.
5: ألو عاصمة مترو جوهرة سيجن تحمم سوسة نكلم فيهم يهزوش علينا وصغاري في الدار وانا خرجت نخدم وكل بريس متاع اللي في الدار في الضوء متاع التلفزة وهما قاصين الضوء زيت باش يرجع الضوء كيفاش باش يرجع والله لا نعرف ما يهزوش علينا ما قالوناش حتى كيفاش يقصوا في نهج الهادي شاكر عليه وما يهزوش علينا عليه كي يرجع الضوء من بعد الفور اللي يرجع بها الضوء كيفاش نعملوا احنا في جداراتنا كلمات بيت كل شيء حطيناه في البريز متاع الضوء علاش ما يعلوناش ما يقصوا.
6: يا جوهرة براس بميمتكم شوفونا حل السونات الماء مقصوص الضوء مقصوص الساك معناها تمشي بكيفها السونات يمشيو بكيفهم يا ودي رانا فاتين راهو ضربة ضربتين ولا عنا لا ماء لا ضوء كيفاش باش نعيشوا معاهم بالحق وصلونا لا فما لا وزير لا والي لا تالي لا عمدة لا معتمد ما خويا وصلونا صوت.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان.
3: مع أحلام غيلان
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
4: برعاية
5: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة شوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بي دافيون وجهة من وجهات نوفاليف ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
2: السنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أغاني
3: جوهرة أفلام
4: بمبليسيتي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Business News.
3: مرحبا بكم معنا نسكول في بزنس نيوز. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10.08 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. تتواصل عمليات تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية تزامنا مع تقدم عمليات الحصاد اللي بلغت نحو 86% على المستوى الوطني إلى غاية تاريخ 13 جويلية الجاري بحسب ما جاء في البلاغ الصادر عن ديوان الحبوب. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة بزوز 2,242,000 قنطار، أي ما يعادل 22.25% من الكميات المجمعة على المستوى الوطني. تجي بعدها ولاية بنزرت 1,398,000 قنطار وبنسبة تناهز 13.28%، ثم ولاية سليانة 1,037,000 قنطار بنسبة تناهز 13.65%. أيضا نقاو نسبة التجميع أو كميات المجمعة في ولاية الكاف تناهز 1,366,000 قنطار بنسبة تناهز 13.55%، ثم تأتي ولاية جندوبة 1,020,000 قنطار بنسبة تناهز 10.12%. رقابية مشتركة تم تنظيمها على طول الشريط الرملي الساحلي بشاطئ الميناء بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت، أفضت إلى فتح عدد من المسالك، حجز وإزالة مجموعة هامة من المساقف ووقيات شمسية وأكواخ خشبية، وتحرير محاضر اقتصادية وصحية وعدلية، وحجز عدد من الكراسي والطاولات. تفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 14/7 فيه 1,215 مليون دينار. بالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 15 جويلية تناهز 22,955 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها في حدود 91 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق حسب آخر تحيين موجود على موقع البنك المركزي التونسي في حدود 29,268 مليون دينار. دولياً تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط موجة لجني الأرباح وتقييم الأسواق للمخاطر الناجمة عن الضربات الأمريكية الأخيرة لإيران. بالتفاصيل، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر أوت المقبل بنسبة 0.25%، والسعر كان في حدود 79.40 دولار للبرميل. أيضا تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.48%، وسجلت سعر في حدود 84.54 دولار للبرميل. بيانات شحن أنه عدد أقل من السفن عبر مضيق هرمز البارحة الأربعاء، وهو اليوم الأول بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية في ظل تصعيد البلدين للهجمات عبر الخليج. أظهرت بيانات منصة كابلر تحديدا أنه 7 سفن عبرت المضيق نهار الأربعاء، معظمها عبر المسار الإيراني، انخفاضا من 13 سفينة في اليوم اللي قبل. كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2,221 مليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2,959 مليم، واليورو ب 3,373 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
4: بزنس نيوز. برعاية
5: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
6: أريدو طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليوم يجمعنا بكم لقيت هذايا في فقرة تندانس. اليوم نحكيو على جديد شركة سبيس اكس اي واللي تقول اللي كونها صمت ذكائها الاصطناعي الجديد الجروك 4.5 والهدف منه هو التعامل مع المهام الصعبة وطويلة الأمد لا سيما في هندسة البرمجيات مع إمكانية استخدامه زادة في الأعمال القانونية والمالية. واستغلت الشركة الإطلاق لعرض أمثلة على بناء التطبيقات اون ان سول كليك، هذا بطبيعة وفقا لما ذكره موقع انديا توداي. قول الشركة شركة سبيس اكس اي اللي كونه جروك 4.5 ولا توا النموذج الافتراضي في جروك بيلد وينجم يعمل نماذج مثلا اكسل معقدة باستخدام البحث عبر الانترنت والصياغ متعددة الصفحات. ينجم يدون الملاحظات باش تعاود ترجع لها بعد ما تكمل الخدمة نتاعك. ينجم يعمل زادة كيف كيف لتشارتس ولا الرسوم البيانية على باوربوينت. ينجم يكتب نصوص واضحة على وورد. شركة سبيس اكس اي نتائج اختبارات الأداء للجروك 4.5 ويقولوا مثلا اللي كونوا في الاختبار نتاع ديب اس دبليو اي 1.0 المعياري لبرمجة الذكاء الاصطناعي نلقاو نموذج الجروك 4.5 يغلب الأوبوس 4.8 من عند الأنتروبيك وجاء مباشرة بعد الجي بي تي 5.5 من عند الأوبن اي. بالنسبة للجروك 4.5 تم تدريبه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات المتطورة من عند الانفيديا جي بي 300 ويعتبر الإصدار هذا جزء من جهد أوسع قاعدة تقوم به شركة إيلون ماسك للحاق بركب سباق الذكاء الاصطناعي وكسب المزيد من الحرفاء. وين يقول إيلون ماسك في وقت سابق مسنا اللي كونوا شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم الاكس اي قبل ما تندمج مع سبيس اكس قاعدة تحاول تريكوبيري الرتار نتاعها اللي عندها في تطوير البرمجيات، شيء اللي أدى إلى تغييرات في فريق العمل. دونك جروك 4.5 نقاوه ولا توا كومباتيبل بالكدا مع الباوربوينت مع الوورد ومع الاكسل بالنسبة للناس اللي يستخدموا للوجيسيال هذو. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.
8: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس
9: كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية
8: على جوهر FM.
9: على جوهر FM
10: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
11: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
12: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
13: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.

0: بلاسم في دون لو مع ريما نصيف وأمين الميلادي على جوهر اف ام. موج مع موجة.
1: باش دقيقة صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها رونديفو جديد كالعادة من بي دون لو ينطلق معكم من توا حتى الماضي ساعة تاريخ الخميس 16 جويلية 2026 الموافق لواحد صفر 1448 هجري. إن شاء الله نهيركم مبارك سعيد مع درجات حرارة مرتفعة ديما نقول لكم فيها موجة الحر دوبالكم على رواحكم أكيد صور أكيد فيديوهات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة يجي في مقابلها انقطاع التيار الكهربائي كيف زاد الماء في بعض الجهات ولكن الحاجة اللي يمكن من خلال هالأيامات اللي قاعدين نعيشوا فيها الليمور خلينا نقول اللي عند التونسي ما يغيب على مواقع التواصل الاجتماعي هذيك علاش صور بعد شوية وفيديوهات توصلنا من هنا ومن غادي توثق هكا أجواء سبيسيال يعيشها التونسي في الفترة هذية. دونك خليكم معنا فقراتنا تباعا نلقاو فيها القفيفة نلقاو فيها الدبارة نلقاو فيها النصائح نلقاو فيها زادة الخدمات. دونك نقول لكم رونديفو على تيدي ثلاثة سوايع ان شاء الله ما تلقاو فيه كان المود الصيفي مع ليكيب الكل. دونك صباح الفل صباح النور الجيجي جرحومه في الاخراج اهلا وسهلا ومرحبا جيهان البارح قص الضو واللي تتغني عزيزه لامه تغني على الضو البارح عزيزة على قلبها جيهان الضو البارح كما توانسة الكل. تحياتنا زادة الياسمين في ديجيتال تأمننا للايف متاعنا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. تحياتنا لجمال بقديدة في التنسيق العام سعاد العدواني اليوم هي اللي تكون في ستاندار وأكيد تكون مع تفاعلاتكم. ريما نصيف مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم وأكيد ريتم صباحي بامتياز نبداوه بالمود أوف ذا داي. مود أوف ذا داي الأغنية ذي راي تحبها جيهان الحقيقة أول ما طلعت قلت لي أنا نحب المود اللي يكون هكا صيفي وما نلقاوش فيه الموجات السلبية نلقاو فيه كل الموجات الإيجابية وهذا اللي بشي غني أحمد سعد وتسويت. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: معلومة صحية نجم تنقذ حياتك.
1: نجم تنقذ حياتك.
0: موضوعنا في سانتي بلوس مع أحلام غيلان نهار الخميس مع ماضي ساعتين نحكيو على أورام الكلى والمثانة، شنية العلامات اللي لازمنا ما نتجاهلوهاش، كيفاش يتم التشخيص، وشنو يصير لا قدر الله في حال انتشار الورم. التفاصيل هذه الكل مع طبيب مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية اللي يفيدنا بكل المعلومات اللازمة لضمان صحتكم. إذا كان عندكم أي تساؤلات كلمونا على 36 300 ألف، وإلا سجلوا أصواتكم على الموزع الصوتي 29 100 100. في سانتي بلوس صحتكم أولويتنا.

0: الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن بدء موسم العمرة، وتطبيقا أيضا لمقتضيات المذكرة التوجيهية لتنظيم الموسم الصادرة بتاريخ 13 جويلية الحالي. الوزارة أكدت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية اليوم على ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب الأنموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك ضمانا لحقوق الطرفين. ويمكن الاطلاع على المذكرة التوجيهية لتنظيم العمرة عبر موقع وزارة الشؤون الدينية. تونس يومي 13 و14 من أكتوبر القادم فعاليات الدورة الأولى للصالون الوطني للتوصيل السريع للطرود بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تحت شعار لوجستيك ذكي مبتكر وناجح. وتنظم هذا الحدث الغرفة الوطنية للنقل السريع للطرود التابعة لمنظمة الأعراف بهدف إرساء منصة مرجعية تجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والهياكل العمومية والخاصة المتدخلة في قطاع التوصيل السريع والتجارة الإلكترونية واللوجستيك. لليوم الثالث على التوالي عملية إخماد الحريق الذي كان اندلع مساء 13 من جويلية الحالي بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاك سيدي عبد الرزاق بمعتمدية الكاف الغربية، حيث تواصل وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك بالمنطقة. لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرون في حريق نشب في دار للأيتام في الجزائر، وقد تم إسعاف ونقل 19 مصابا بينهم 10 مصابين بحروق متفاوتة الخطورة. ونجحت أيضا الفرق الميدانية في تأمين وإجلاء 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم نقلهم إلى موقع آمن وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للحماية المدنية الجزائرية على الفيسبوك. شخصان وأصيب 6 آخرون اليوم في هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، في حين يتوجه رئيس الوزراء البريطانية المنتهية ولايته كير ستارمر إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
3: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
2: غازي العيادي،
4: شفت القمر انت احلى من القمر،
2: نادية خالص،
5: يا والله ليلة مهبولة،
6: يا والله ليلة،
2: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.

0: ترسموا في يد الله مع هبه نصيف وامن البلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
1: من جديد في بي دون لو، مرحبا باللي التحقوا بنا لقيت هذا حديثنا طبي بامتياز ومهم جدا في علاقه بصحتنا. باش نحكيوا على الضوء، باش نحكيوا على الصحه، وباش نحكيوا على ظاهره قاعدين نشوف فيها برشا في مواقع التواصل الاجتماعي ودي ريكومونداسيون ما عندهم حتى فونداسيون لا علميه ولا طبيه ولا حتى شيء. دونك بربي من فضلكم نحاول نتفاديوهم هاك باش تعرفونا انتم علاش نحكيوا بالذات.
2: نحكيوا على
1: الحال هذا الكل مع المختصين.
2: بسيو لامين، نحكيوا على نظام يمنع الطيبات ويؤدي الى تعكرات صحيه. اليوم الدكتوره ورئيسه قسم السكري والغدد الصمي بمستشفى فرحات حشيد بسوسه دكتوره يسرى حسني تطلق صيحه فزع. احنا نقول لها صباح النور، اهلا وسهلا دكتور.
3: صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل ومرحبا بمستمعينكم الكرام.
2: دونك نظام يمنع الطيبات ويؤدي الى تعكرات صحيه، منين نبداو؟
3: الحقيقه اول حكايه بدات من اللي شفنا الحالات اللي جاتنا في سبيطار فرحات حشيد، فما حالات وصلت ترقد في طاق بيت الراحه، معناها طاق الانعاش الطبي، وشفنا اللي الحالات هذه معناها كثرت عندنا المده الاخرانيه في المستشفى. وكي جينا نتبعوا في الاخبار شفنا اللي حتى في الزملاء نتاعنا في الاختصاص في الخاص عندهم برشا حالات كيما هكاك. وفيت احنا حبينا نحكيوا على نظام
1: عندهم نفس لي سيمتوم،
3: عندهم برشا حالات كيما اللي صار عندنا. فيت هما هذا نظام اللي موجود على الريزو سوسيو يقول للمرضى وقفوا دواكم، سورتو الانسولين اللي هي معناها هرمون حياتيه بالنسبه سورتو لمريض السكري رقم واحد. بليش بيها ما نجمش يعيش. دونك ويظهر لي اغلب الناس تعرفش معناها
2: انسولين
3: وقداش مهمه، اللي هي عندها ألف اكثر من 100 عام اللي اكتشفوها، وكانوا العبيد قبلها يموتوا بلاش انسولين. دونك توا فما وداير توا فما حالات وصلت لنا لسبيطار فرحات حشيد وصلت للموت، وصلوا شكون خسر الكلى نتاعو في جره النظام هذايا. معناها نظام يقول لنا وقفوا الانسولين تكيفوا ميسالش، على الحقائق الطبيه الكل اللي كاي ورات والدراسات انه الدخان مضر، وحتى العباد اللي تتكيف وحتى الطب يتكيفوا يعرفوا المضار نتاعو كسوا على الامراض الخبيثه والا في الجلطات الدماغيه والقلبيه اللي تنجر عليه. نظام يقول لك وقف الماء، ربي قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، واحنا نعرفوا ان الماء باهي لكل شيء. دونك نظام يقول ما تشربش الماء، يخلي العباد هذوكم ينقصوا. ومعليش برشا
2: علاش الناس يقول لك حسيت روحي ملي تبعت النظام هذا تحسنت
1: خفيت.
2: اي وسورتو هلا فاموس كلمه خفيت وحسيت روحي في الميزان خير. شنو اللي يصير؟
3: عرفت هما هذوما عباد يقولوا لهم ما تشربوش الماء. معناها تصور انت في السخانه هذه تبدا مرات تقول لولدها ما تشربش الماء لخاطر هو ديابيتيك باش السكر نتاعك يقعد معدل، وهو مش صحيح على خاطر الماء هذاك ولي يضعفوا في ساعة المرضى هذوكم ينقصوا كمية كبيرة من الماء. أول حاجة مش تخرج هي الماء، دونك هيك علاش يحس روحه في ساعة خف وتحسن، ألوغ كو سي با فغي، راهو نقص من الماء ويقعد بدنه معناها متعكر، يوصل ديزيدراتاسيون الجفاف، ويؤدي هيك الجفاف هذاك يوصل حتى للقصور الكلوي من بعد.
2: الحالة
3: اللي صارت في فرحة حشيد، فما حالات أخرى متاع سكتات معناها أزمات قلبية على خاطر نقص الماء باش يعطي تخثر نتاع الدم، ويولي فما المريض معرض اكثر للجلطه الدماغيه ولا الجلطه القلبيه. وداير فما حالات فما عباد وقفوا دواياتهم نتاع الجلطات وقعدوا بالنظام هذايا ووقفوا الماء وصارت هالجلطات وعاودت. وداير اللي تبعوا النظام هذايا في بلد شقيق فما برشا حالات نتاع تشكيات على اللي طلع بالنظام هذايا، وفما عباد توفاو. معناها احنا توا يلزمنا من المنبر هذايا نوقفوا هالمهزله اللي قاعده تصير في البلاد، واللي العباد معناها مسكنات فما ناس تتبع هكاكا من غير ما تفهم شنو قاعد يصير.
2: تفهم بدنها ديجا، معناها تفهم بدنها والبزوان نتاع بدنها، لانه خليني نحكيو شويه نحكيو في الاوف. الناس اللي تقول لك والله حتى في معدتي ما عادش عندي القلق، فسر لنا
3: هو النظام هذا يدعو زاده باش انت توقف عن اكل الخضروات الورقيه، معناها كيما الكرومبو كيما برشا الخضار الكل كي يودي حتى الحمص الخضره الكل ما عادش يخليهم ياكلوها. دونك فما عباد اللي هما عندهم ديجا الكولون العصبي هذايا اللي هو ديجا يتقلق كي باش ياكل خضره نيه باش يمشي يصير لهواء ويتقلق. دونك العباد هذوما كي يمشي يوقفوا سي نورمال باش يتحسنوا. الوغ كو فما ريجيمات اخرين مثلا يولي طيب يولي يعرف شنو ياكل شنو الحاجات اللي تسبب له الكولون العصبي هذا ويتفاداها. واش نوقفوا الخضره هكاك
1: وبيان زاد فما اللي في بلاسيبو هو يحب مخه يحكي له انه هو حياته تحسنت وصحته تحسنت.
3: ميرسي بور لا رمارك. على خاطر فما احنا اون فيت هو شنو يقول لهم
1: النظام هذا في بلاسيبو يعني حاجه هكا ظهرت لك في مخك.
3: اون فيت هو باش يقنع العباد اللي ماهوش مرض مزمن. ما تقولش السكر مرض مزمن واحنا اي
1: نجم تغلبوا
3: اي ديابيتيك ولا اي مريض عنده مرض مزمن ماذا بيش يكون يجي يعطيه حتى امل كاذب كما هكاك. دونك اي واحد باش يعني باش يشد فك الامل الكاذب الوغ كو سي با فري. راهو السكر مرض مزمن وما نجموش نتداواو بيه معناها صحيح نجمو نتحسنوا نتعايشوا معاه. ودوك عندنا برشا ديابيتيك دو تيب ا ولا حتى ديابيتيك دو تيب 2 اللي هما عايشين ولاباس عليهم
2: ولكن ملتزمين بدواياتهم
3: يراقبوا رواحهم يمشيوا لطبتهم يعملوا تحاليلهم امورهم.
1: دكتوره الاشكال انه اليوم نشوفوا حتى وانا مش نسمي معناها مش نسمي على غالب انا هكا مؤثرين في لي بادي بيلدرز يعني اللي يعملوا المسكولاسيون اللي ياخذوا زاد لي كومبليمون اليمونتير واللي تبعوا فيها النظام هذايا نتاع لي سامباتيك انا هكا نحب نسميه ويقول لك حياتي تبدلت وتحسنت وشوف الميسكول شوف الكتله العضليه وشوف وجهي منور الور كو يظهر لي فما معناه شيء هز شيء ومغطي على اشياء اخرى
3: بتاتر. خاطر مش قاعدين يتبعوا في النظام الصحيح. هو النظام الصحيح يقول لك ما تاكلش الخضروات ما تشربش الماء نحي الانسولين اتكيف مثالش وزيد فوق هذاك معناها يقول لك ما تاخذش الكومبليمون اليمونتير. خاطر هي ديما فما نظريه المؤامره انه لي لابوراتوار فارماسيوتيك هما جابوا لي كومبليمون اليمونتير باش ويحبوا الطب معناها متامرين الوغ كو سي با فري. اللي خلق النظام هذايا راه هو كان يخلص في اكثر من 5000 دولار على كل حصه يشوفها يشوفها مريض. تصور معناها انت كيفاش بارابور احنا المريض البريفي لنا ياخذ 70 دينار الى كارت ومش كل الطب يعطيوك لي كومبليمون اليمونتير. لي كومبليمون اليمونتير نعطيوهم للعباد اللي ما عندهمش اذا كان ما عندهمش ماكله متزنه واذا كان فما ديزاناليز وفما دي سيمتوم يقول لي بار اكزومبل الفشله والتعب والمتواصله هذاك يخليني نخمم في اما فما ديفيسيت اون فيتامين دي. دونك معناها مش اوتوماتيكمون باش نعطيو الدويات ولا باش نعطيو لي كومبليمون اليمونتير واي كومبليمون اليمونتير نقولها زاده ما نجموش ناخذوها على طول. احسن حاجه احسن حاجه انك تاخذ ماكله متزنه فيها كل دونك العناصر الغذائيه اللازمه. وحاجه اخرى زاده مهمه سيكو الريجيم هذا يقول لك زاده وقف على اكل البيض العظام
2: اللي والدجاج زاده
3: الدجاج والبيض لوغ كو الدجاج والبيض دونك يجيبوا لنا لي بروتيين بالعكس باش يولي يخلينا فما نقص تاع بروتيين وسوء تغذية ودوك وتعرفوا احنا المقدرة الشرائية متاع المريض
2: تمشي كان اللحوم البيضاء صحيح
3: الدجاج وسرتو والعظم معناها توا ولاو العباد ماش تكفي العظم خايفين منه دوك الوغ كو هو معناها كابتن عظم متعادل معناها لحمة معناها 100 غرام ويأكدوا باش ناخذوا الزيوت المهدرجة اللي تلقاها في النيوتيلا واللي تلقاها في السمنة وفي الحكايات هذيك
2: وقت اللي احنا زيت زيتونة متاعنا
3: ويقولوا زيت زيتونة ذار الوغ كو زيت زيتونه الدراسات العلميه الكل اثبتت انه زيت زيتونه راهو معناها عنده برشا منافع كسوا ينقص من الجلطات الدماغيه والكل وعنده فوائد صحيه معناها لا تحصى ولا تعد ومن شجره مباركه معناها معناها هذا نظام سامحني نحب نقولها
2: انت هاك اخترت يمنع الطيبات
3: جوستومون يمنع الطيبات وهو مش يشبهنا معناها باليهود يا اخي فما كل اليهود هما اللي فما برشا اكلاتنا منعوهم ربي في القران منع علينا كان
1: هذا نظام قاتل دكتور
3: نظام قاتل اذا كان باش يمنعنا من الماء راه وجعنا من الماء كل شيء
1: اذا كان باش تكمل فيه انت ماشي الاثنيه واحده
3: ماشي للتهلكه وفما برشا عبيد يعملوا بالسرقه معناها تو فور اكزومبل اني علاش حبيت ندير نوصل الصوت هذايا عندي برشا ناس يقول لك يبداو خايفين يخاف ما يقولش للطبيب يخاف ما يقولش تراه القاعد يذوب حتى الطبيب اللي طلع بالحكايه هذه
2: ديجا كيفاش
3: كيفاش كان قبل بصحته ولاد معناها وجهه منور وكل بعد بشوي بشويه بدأ يتكمش ويضعف الكل شو هذاك نقص في في الماء ونقص في المشكل معناها باش يبدا يولي عنده ساركوبيني.
2: دونك اليوم ميساج للي قاعدين يسوقوا لهالنظام
3: ردوا بالكم راكم قاعدين تضروا في برشا ناس فما برشا قضايا صارت في مصر على الحكاية ذي، فمع بعض وقفوا على دواياتهم، فما منهم واحدة فارماسيين نعرف الحكاية متاحة، وشفنا برشا حكايات، فما شكون عمل جلطة وتوفى، فما شكون وقف الانسولين، وكما توا عنا الحالة هذه موجودة عند دكتور خالد بالجيزي، دونك كيف كيف وقف الانسولين وكلاويه تعبوا. دونك فما عبيد راهو انتوما راكم يا مؤثرين يا جماعة الإعلام، راكم انتوما قاعدين تبثوا في فتنة في مرضتنا، راكم قاعدين تتعبوا فيهم، راهم فما حالات خطيرة قاعدة توصل معناها للاستعجال ولينا احنا وقاعدين نشوف فيهم. راكم ما تنجموش تقولوا كلام انتوما ما عندكم حتى حقائق علمية ولا دراسات اثبتتوا، ودير الطبيب هذاك راهو ما عنده حتى دراسة مكتوبة باسمه كي نشوفوا في البحوث وفي الكل. دونك معناها راكم انتوما تضروا في الناس ماكمش تنفعوا فيهم، حاولوا باش تكون الكلمة نتاعكم صادقة عليكم، ومش باش تهزكم للتهلكة وباش تخليكم تضيعوا عباد في جرتكم. برشا ناس ماتت في مصر، ما نعرفش الاحصائيات الموجوده في تونس، اما احنا الحالات اللي وصلت لنا في فرحات حشيد خليتنا بنكونوا متشنجين،
2: ويلزمنا نتكلموا
3: ويلزمنا نقولوا الكلام هذايا، ويلزمنا نوقفوا هالمهزله اللي قاعده تصير في البلاد.
2: وفما برشا
3: حاجه اخرى بربي، فما برشا اطباء يقولوا فما بيان نتاع وزاره الصحه اثبتت وقالت اللي النظام هذا يلزمنا نبعدوا عليه خاطر النظام ضار. فما العباد اللي ضد الدجاج، راهو الدجاج معناها لحوم بيضاء، واحنا ديما نقولوا اللحوم البيضاء تنقص من نسبه دونك معناها من الكوليسترول، فيها اقل كوليسترول، نستعملوها للريجيمات، نستعملوها عبيد ولات ماش تاكل باش تصير لها تصير سوء تغذيه، ويقول لك الريجيم هذا تاكل كل حمل علوش، الوغ كو تعرفوا الحمل علوش
2: اوكي باهي، السعر غالي، وثانيا زاد مش
1: موجود اوبسيون، وما زاد فما الفيرسيون الاخرى نتاع انه الدجاج السوري مزرقين له هرمونات.
3: بارك الله فيك على الرمارك هذيا،
1: ذاك اللي يحب الدجاج ياكل العربي وقعد لوج على
3: باش نجاوبك على باش نجاوبك على الرمارك هذيا. ان فيت راهو فما بيان من عند أطبائنا الأطباء البيطريين يقولوا اللي ويثبت ومعناها ويأكدوا اللي الدجاج متاعنا ما همش مزرقين له ليزهرمون، ويقول اللي دواء اللي يعطيهولو سي جوست دواء متاع ديزانتيبيوتيك باش ما يمرضش وباش الأمراض اللي عنده معناها، وهذا مصادقين عليه معناها، والدولة التونسية تراقب في الشيء هذا. دونك معناها شوية ثقة في العباد اللي عندهم الاختصاص، وخذوا المعلومات من أهل الاختصاص. كيفاش تمشي تسمع حكاية متاع حب تسمع عن عن عن عن كيفاش معناها خذ من المصدر متاع الصحيح معناها.
2: هذا مساج المؤثرين توا المرضى، ونخصوا بالذكر اللي عندهم السكري،
3: المرضى اللي عندهم السكري راهو لازم مريض السكري رقم واحد اللي يعرف روحه وهو صغير معناها جاه السكر وهو صغير ما عادش عنده انسولين في بدنه، ما فما حتى حاجه اخرى الى حد الان تنجم تداويه ابار الانسولين، والانسولين حياتيه حياتيه معناها حتى اذا كان هو ما ياكلش يلزمه يزرق، خاطر الانسولين يستحقه بدنه باش الخلايا نتاعه معناها تصنع الطاقه وباش تصنع برشا حاجات اخرى في البدن مهمين. دونك ما ينجمش يقعد ما يزرقش، تقول لي ما ناكلش ما تزرقش الانسولين الرابيد السريعه اللي هي باش ترفح السكر بعد الماكله، اما الانسولين البطيئه اللي هما يعرفوها المرضى الكل هذيك لازم تتزرق حتى كان ما تاكلش لازم تتزرق منها، ممكن تنقص شويه اما لازم تتزرق خاطر هي انسولين حياتيه، وناكد على كلمه حياتيه، راهي فما حالات نتاع وفاه وصلت لنا وما نحبوش راهو الشيء يصير، صغيرات ممنوعين من الماء، صغيرات ممنوعين من العظام من الدجاج، عليه هذا الكل كي عليه
2: الى من هيئ لهم انه النظام هذايا يعاون فيهم وعاتي ريزولتا به.
3: برا ثبت مع طبيب تشوف اللي هو مش صحيح، قلنا اذا كان نعملوا امبيدانس ميتري تشوف اللي النقص اللي باش تلقاه في الميزان يا مدام ولا اللي تبع في الريجيم هذاك راهو نقص من الماء، خاطرك ما تشربش الماء، ثانيا سي دونك نقص من العضلات كيما قلتوا صحيح وزيد فوق هذاك راهو معناها ريجيم يؤدي معناها باش نتعبوا الخلايا الكل كي صحيح ما يتراش توا، ما من بعد باش نوصلوا معناها احنا المريض مثلا هذا اللي وصل لنا توا كانت لنا صعوبه على الاخر باش نجمنا نعاونوه وهذا يقول لك باهي صوموا صحيح صوموا، اما صوموا الصيام المتقطع اللي منصوح به هو الصيام اللي نستعملوا فيه الماء سواء الصيام الديني نتاعنا الصيام الديني كما قال الرسول صوموا تصحوا، والا الصيام المتقطع اللي ينصحوا به زاد الطب اللي يعاون خاصه العباد اللي عندهم برشا انسولين ريزيستانس يخلي السكريسيون تاع الانسولين تنقص. دونك هذايا من خاصيات نتاعو انك تشرب الماء بصفه منتظمه باش يعاون الخلايا يخرج معناها السموم اللي فيها والكلى وباش ينضاف للبدن
1: بالنسبه بربي لل

0: تقولي حاجه تبكيني وما تقوليش حاجه ضحكتني تخليني تعبه من بعد.
1: يمكن كي تمشي تتوز انت تلقى روحك ضعفت زوز كيلو ثلاثة كيلو وتفرح اما بعد
0: لا ديزيدراتاسيون الماء ينقص من بدنك اللي هو مش يؤدي الى تعب كبير من بعد وتاثيرات
2: في الصيف. فما حاجه فاهمينها برشا من الناس وحكينا فيها قبل بالغلط انه كيف نعرفوا فما برشا ناس مش بالها اللي قاعده تنقص في الجريس
1: لا
2: الدهون اللي هي حاجه غلطه. اي اذا كان عرقت راك قصت من الماء تشرب الماء
1: تشرب الماء سي
2: راك حتى وكان انت تعمل في السبور وعرقت في سال دو سبور ولا كي تعمل مارش ولا كي تعمل جري
1: ما عندوش
2: حتى علاقه بالدهون ما تقولش راهي دهون خرجت في صفر متاع عرق دونك هذا غلط.
0: كمية الماء بكري سؤال قالت لي قديش كل واحد فينا يلزم يشرب ماء وفيت كمية الماء راهي على حسب الميزان مثلا واحد يوزن 100 كيلو راهو 3 إترات 30 مليلتر بار كيلو بار جوغ معناه دونك الماء هذا يجي من برشا حاجات يجي من الماكلة يجي من السوائل اللي نشربوهم الاتزان الكل وبدأنا يصنع كمية صغيرة العبيد اللي باش كيما قلت في في الوقت هذايا وفي السخانه هذه الكل لازم نزيدوا شويه في الكميه هذيك باش يكون بدننا دونك بيان هيدراتي و
1: بيان سور ويقاوم هالموجه هذه اللي ان شاء الله ربي اي نتاع ان شاء الله ربي يرحمنا
2: قص الماء قص الذوق. انا يظهر لي وقايت باش نقصوا الكونيكسيون خاطر الناس تسكرولي كل يوم وتشوف الاشكال اللي قاعدين نحكيو فيها
1: لازم وعي لازم
0: احنا رانا ما نقصوش
1: احنا نقولوا راه نقصوا من موجه
2: تعبير مجازي ما لا غالب
1: انه احنا نتبعوا لي توندونس
2: هي بقى التاثير نتاعهم راهو كبير انورم
1: بالحقيقه
0: مسيش هو انتم انتم زاد عندكم زاد دور كبير باش تصلحوا الحقائق الغالطه وباش الناس تاخذ المعلومه من المصادر الصحيحه نتاعها
1: دونك اليوم هاو دكتور انت بحذانا اليوم وبالحق معناها صيحه فزاع اليوم تلقوها مجموعه من الاطباء دونك رئيس قسم السكر الغدد الصماء بمستشفى فرحات حشيد الدكتوره يسرى حسني اليوم تقول لكم ردوا بالكم استشيروا دكاتره بيان سور المختصين اطبائكم اللي انتم تعالجوا عندهم ما تغركم شكل كيلو وزوز كيلو اللي تحس روحك نقصتهم في الميزان تودنكوره وذاك عنده تداعيات خطيره على صحتك ما نحكيوش على الامراض المزمنه راهو مرض مزمن سي مرض مزمن معناه مع سي بون دخلت في خانه مرض مزمن ليش تخرج من المرض المزمن
0: اللي ما تتعلم وتتعايش معاه وما برشا ناس عايشين مرجلين دونك اخر دونك ليكزامبل نتاع الجوار دو تينيس اللي ديرنييرمون خذا دونك فما برشا حالات نتاع عبيد عايشين
2: زفيريف ان فيت يلعب
0: ديابيتيك تيب 1
2: هو معناه جوار ديابيتيك ويلعب الماتش نتاعو وكيف يستحق يعني في لي بوز يمشي يزرق
1: ماهوش عيب دونك نتعايشوا مع
2: الانسان هذا رقم واحد في العالم
0: ان شاء الله
2: يمارس في حياته بطريقه طبيعيه ويعمل في سبور اللي تستحق برشا مجهود
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يحمي الجميع دكتوره دونك ربي يشفي المرضى اللي وصلكم للقسم واللي هما تعكرت حالتهم
0: ان شاء الله ما فهمش حالات اخرى نشوفوها من بعد ان شاء الله الموجه هذه توقف ان شاء الله توقف
1: هاو بكم انتم واكيد احنا من خلال المنبر هذايا ننبهوا الناس ونقولوا لهم ما تنساقوش وراء اي نظام طلعوا برشا ما تبدا هكا
0: راهي ما فهمش ما احسن من الماكله نتاعنا الريجيم ميديتيرانيا اللي فيه كل شيء عندنا توا الحوت السردينه عندنا زيت الزيتونه عندنا الخبز الكامل دونك هذوكم الكل كي دونك حاجات باهيه راهي ماكلتنا باهيه برشا دونك وربي كي خلق لنا هذا الكل كي
1: باش نعرفوا في كل شيء سبحانه وي دونك يعطيك الصحه دكتوره شكرا يعطيك الصحه ومن واجبنا اليوم باش نوعيوا الناس دونك بربي اوقفوا هالحمله هذه نتاع الانظمه مش بنحكي على النظام بعينه ولكن النظام هذا اللي خذا اون بلوغ معناها في الوطن
0: العربي عمل برشا مشاكل
1: عمل برشا مشاكل ولعل اخر الحالات اللي وصلتكم التعكرات الصحيه اللي وصلت لمرضاكم في قسم السكري والغدد الصماء بمستشفى فرحات حشيد واكيد الاقسام اخرى راهي تعاني نفس المعاناه دونك شكرا لك دكتوره على الجراه ديجا في تناول الموضوع هذايا خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه

0: ديبلاسمون بيي دون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهرة اف ام.
1: الحديث ربي بثقة على موجاتنا كالعادة، فقراتنا متواصلة معاكم. لو بيوتي مود تو تويتا.
2: بيوتي مود، بيوتي مود.
1: ظهر لي وقيتها الفقرة هذه اللي نحكيه على وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق الكريهة والحصول على رائحة جسم عطرة. اليوم الدكتورة في الصيدلة دكتورة عبير ربالله تعطينا وصفات طبيعية. نقول لها صباح النور، صباح الفل دكتور.
3: صباح الفل والياسمين،
1: شحوالك؟
3: الحمد لله.
1: وصفات طبيعية ما تكلفش.
3: ما تكلفش أكيد، جبتو معها السخانة وقصنا الضوء والماء.
1: فمش واحد تكلم وتقول صباح الخير كل قصنا الماء. انا ما بعثت لي ذوق، ما بعثت لي، قالت لي ضم صوتي لمستمعي جوهرة فيهم لو الذوق قصالي
3: ما ضمني ضم صوتي معها.
1: تري بيان، هيا لله نبداو بالوصفات الطبيعيه. هو براتيك مشو اللي يصير في البدن مع ارتفاع درجات الحراره؟
3: هو مع ارتفاع درجات الحراره تصير عمليه فيزيولوجيه طبيعيه اللي هي اسمها لا ترانسبيراسيون، يعني التعرق. الغدد نتاعنا سيدو ريبار اسمهم، هذوما غدد مسؤولين على انتاج لا سيور العرق هذايا. الهدف نتاعها راهو بالعكس يعني بينيفيك، مش صحيح اللي يقول لك انها تخلص البدن من السموم، هذه راهي مش صحيحه. راهو الكبد والكلى هما اللي يخلصوا البدن نتاعنا من السموم، لكن التعرق عنده دور كبير ومهم جدا في تعديل درجة الحرارة متاعنا. باش مع ارتفاع درجة الحرارة احنا التمبيراتور انترن متاعنا تقعد ديما 37 درجة، وهكيك تحمي الأعضاء الداخلية أكيد، تعمل لنا موازنة زادة بين الأملاح والماء في بدننا، وتخلصنا من بعض الديشي ميتابوليك كيف لاسيدوريك. دونك لي غلوند هذوما راهو يقع التحكم فيهم السيستيم نيرفو اوتونوم اللي هو اللي إرادي. وفما راهو زوز أنواع من لي غلوند سي دو ريبار اللي تنتج العرق هذايا. عندنا أولا لي غلوند إكرين اللي هما موجودين بارتو في بدننا الكل، سورتو موجودين في كف اليدين، في قاع الساقين وفي الجبين. دونك النومبر نتاعهم كبير برشا، من 2 ملايين ل 4 ملايين يعني غده في البدن نتاعنا. وتنتج عرق عباره على 99% ماء، والباقي راهو املاح كيف الكلورور، كيف الصوديوم، كيف المغنيسيوم، الكالسيوم، وكيف ما قلنا لي ديشي ميتابوليك كيف لاسيدوريك. بالنسبه للابوكرين تاعو، الجلاند ابوكرين هي موجوده جينيرالمون في لي زيسيل، منطقة الإبطين، الريجيون أنوجينيتال يعني منطقة العانة. الانتاج متاع العرق في المناطق هذه يبدأ مع سن البلوغ تحت تأثير الهرمونات الجنسية. شنو الفرق بينه وبين العرق الآخر اللي موجود في البدن متاعنا؟ زيد أنه فيه نسبة من الليبيد اللي بروتيين، يعني من البروتينات والدهون. نورمالمون العرق راهو إينودور ترانسبارون، يعني لا فيه ريحة لا فيه لون كي ينجو البدن نتاعنا، لكن ينجم يتفاعل مع المواد الكيميائيه اللي موجوده في البشره نتاعنا او في مواد التجميل نتاعنا ولا في لي ديودورون، وقتها تنجم تتبدل الكولور نتاعو. اما الرائحه عندها سبب اخر. احنا في بدننا عندنا دي بكتيري ريزيدونت ابيتويل، الهدف نتاعها هي حمايتنا من الجراثيم الخايبه الباتوجين، لي بكتيري باتوجين. دونك موجودين بصفه عاديه في بدننا، لكن شنو يعملوا هما؟ يكسروا اك الدهنيات هذوك، من الدهون هذوك ومن البروتينات هذوك اللي موجودين في العرق، سورتو في منطقه نحكيو لنا على الابطين، وهيك اللي يعطي اك الريحه اللي نشموها. مع بيان سور وقت اللي نتعرقوا بصفه زايده في السخانه، او نعملوا اكتيفيزي فيزيك، او تصير لنا بيرتورباسيون هرمونال في فتره الحمل ولا البلوغ ولا بعد المينوبوز. دونك لين نمشي تزيد نسبه التعرق، ومع زياده البكتيريا اذا ما نحافظوش على النظافه الشخصيه نتاعنا تولي عندنا زودور خايبين على الاخر، ديزاغريابل، تدخل تمكن الروائح الخايبه. دونك لنا الوقايه ديما خير من العلاج،
1: ولازم الوصفات الطبيعيه
3: اكيد. باش نبداو بالوقايه ونكملوا بوصفاتنا الطبيعيه. دونك للوقايه لازمك بالطبيعه الهيجين نتاعك تنظف كونفينابلمون وبانتظام الاستحمام، حتى ما دوشتش منطقه الابطين تنظفها وتجففها بالباهي وتجفف الثنيات نتاع الجلد نتاعنا. ثاني حاجه انك انت تبدل البشره نتاعك كوتيديانمون، كلاسيت اللبسه نتاعك، وما تخليهاش يعني لازمها تتغسل سوق كلاس اذا عرقت فيها، لانها تشد ريحه العرق هذاك. ثم بعض الأكلات اللي تعطينا ريحة سبابا كيف الثوم، البصل، الحاجات المتبلة بزيد هكا ماذا بيك تنقص منهم، فما زادة التدخين. فما برشا زادة أمراض تنجم تكون مسؤولة على ريحة العرق هذه وتبديله هذا، بيان سور ما نجموش نتحكموا فيه، كيف مرضى السكري تقاه ريحة العرق كيف ريحة هكا الغلة شوية. أما مرضى الكلى زادة والكبد تنجم زادة تتبدل لودور متاع العرق متاعهم. دونك لنا باش ننظفوا زادة الملابس متاعنا ماذا بينا إذا شدت فيهم ريحة العرق تحط بيكربونات الصوديوم ولا الخل على الملابس وين فماك البلايص الصفرة وين فما برش عرق وموا يعني باش نتخلصوا من الروائح هذيك. نفس الشيء سباب تمتعنا نجم نحطوا حتى بيكربونات الصوديوم يعني ونبيتوه فيهم. وبتبيع استعمال مزيلات العرق المناسبة
2: يحب
3: ذيك ان تكون بيان سور طبيعية كالعادة. الحلول
2: الطبيعي اعطيني في الطبيعي شو نجمو نعملو
3: طبيعي اكيد راك ممكن كيف برشا توينسا سمعتوا بشيء الانوثه دونك عمل البوز برشا كسوا في الشرق الاوسط ولا حتى في تونس. شيء الانوثه هذه هو الشيء فيه نباتات عطريه يعني كي تشربه وتحافظ عليه شرب الشيء هذايا ريحه البدن نتاعك باش تولي اغريابل فاوحه على خاطر فيه مركبات عطريه. الشيء هذا يتكون اولا من شوش الورد دونك شوش الورد فيه ريحه ياسر فاوحه فيه زاد اليانسون النجمي واليانسون النجمي فيه لانيتول ولانيتول هو مركب عطري ومضاد للبكتيريا ويعمل ريحة باهية وفي نفس الوقت يحسن الهضم يعني هنا نضرب عصفورين بحجرة واحدة. فيه زاد أكيد كعبيت من عود القرنفل من كثروش منهم للناس اللي ما تطيقش الريحة متاعه سيبا لابين تحطه يعني أشواره والكمبوزيشون هذية أشوى. فيه لوجينال اللي هو أكيد مركب عطري ومضاد أكسدة أقوي. عنا القرفة السيليانية راهي ماهيش كيف القرفة العادية اللي احنا نستعملوها اللي هي حارة حتى المطعم متاحة تحسه حار وقوي ويابسة دونك هي من سريلانكا وهي فيها مركبات عطرية وفيها مذاق حلو برشا وبنين برشا يعني مش كيف القرفة الأخرى. وهذه الأحسن انه نستعملها حتى في تطيح السكر نستعملوا القرفة هذه وهي راهي غالية الثمن. كيفاش نميزوها؟ العويد متاحة تتكسر في ساعة مشكلة أخرى كي تكسرها تتكسر معاك وقت اللي تعمل منها الشيء تلقى المطعم نتاعها حلو برشا
2: يعني يبيعوا فيه توا خاطر احنا القرفه
3: موجود موجود في تونس اما لازمك تمشي بالطبيعه للمختصين اللي تلقى عنده الحاجه يعني الاصليه مش القرفه اللي مغشوشه او تاخذها بودر
2: كيفاش كيفاش نفرق بين القرفه المغشوشه والاصليه
3: قلت لك المطعم اولا انت كي تشري متعرفش بالمطعم تتكسر العود نتاعها سهل التكسير عمل فوفة من داخل هكا كيني هكا سيجيرو أما على الداخل منا ومنا دونك ولو تقاها سهلة التكسير هذاك الفرق. عندنا البابونج زيد البابونج من الأعشاب العطرية المزيانة برشا اللي تنحي لنا الأرق اللي ريحتها ياسر فاوحة. وعندنا زيد الميرامية والخزامة تنجم تستعمل واحدة منهم ولنا نحبذ الميرامية على خاطر الميرامية أثبتت بعض الدراسات أنها تقلل من نسبة التعرق. وأكثر حاجة عندنا هي الكركدي أكل وردات الأحمر هذوكم دونك نستعمل نوهم احنا في العاده لتعديل مستويات ضغط الدم المرتفع يعني الناس اللي عندهم ليبرتونسيون ارتيريال يستعملوا الكركدي دونك هذايا جينيرالمون شنو فيه الشيء هذا
2: داكور
3: انت لنا تختار مدام حسب الرغبه حسب البري خاطر الحقيقه غاليين شويه يعني لينسون النجمي ماهوش رخيص القرفه السيليانيه ماهيش رخيصه الاخرين الحقيقه عود القرنفل زاده كيف كيف ماهوش رخيص دونك تختار حسب ميزانيتك. الحقيقه كان تخيرني نقول لك استعمل شوش ورد كعيبتين قرنفل ينسو النجمي تحط كعيبة تكفي تنجم تعوض بشوية نعناع والنعناع متاعنا رخيص ويعني وريحته باهية شوية بابونج
2: دونك
3: لنا كافي
2: هذا اسمه شيء الأنوث
3: شيء الأنوثة يخلي لك ريحة عطرية يعني تخرج من بدنك مع التعرق. شنو توا نعملو للبدن بيدو نجيو لك منطقة الإبيطاي دونك وقت اللي انت عندك ريحة ديزاغريابل يعني فما تكاثر بكتيري في المنطقة هذيك مش تاخذ شوية خل وقدها ماء تخلطهم وبعد تمسح بقطنة ولا بحاجة قطنية بيان سور المناطق هذيك ويا حبا ذا بيان سور حتى في الملابس زادا نستعملوا الملابس القطنية هذا يعني أكيد دونك باش تمسح منطقة الإبيطين بك الخل هذاك أما ماكش باش تخليه راهو تخليه من 5 إلى 10 دقائق وبعدين تغسل بالماء. شنو البيوت نتاعو الخل لنا الخل راهو باش يحافظ لك على حموضة الجلد ويمنعك النمو البكتيري المفرط اللي باش يسبب لك ريحة العرق.
2: داكوغ
3: تنجم زادة إذا العرق منشور في بدنك الكل تنجم تاخذ هكاية دبوسة متاع زيت مش زيت ماء الورد دونك ماء الورد هذية تحط فيه شوية شب لين تذوب تخلطها لين تذوب وترشو على البدن متاعك. تحب معاها ريحة عطرية زيدها قطرات من زيت الورد بيدو دونك يولي عندك ماء ورد زيت ورد ولنا شوية شب. إذا أنت تتحسس من الشب تنجم تحط كعيبتين عود قرنفل اللي هو مضاد به أنتي فانجيك أنتي بكتيريا يحد مك البكتيريا وإنتاج العرق والروائح الخايبة اللي في بدنك دونك تحطها في الفرجيدير وترش منها على بدنك الكل. سينا باش نبداو بمزيلات العرق الطبيعية
2: يلا نقيدو
3: الماسترسين لنا في الحكاية الكل هما 3 مكونات دونك عندك الشب عندك نشاط الذرة وعندك بيكربونات الصوديوم. لان مش الناس الكل راهي تطوقها كيف كيف. ماذا بيك تجرب على سرفاسة صغيرة من بدنك وتشوف اسكو صارت اغيتاشون احمرار تهيج في البشرة متاعك ولا ما صارتش. تجرب وتستعمل على ضوء الحاجة اللي انت تحسها واللي تمشي مع بدنك شنو تستعمل. اني كتخيرني بيان سور نقول لك باش تحط مغيرفتين كبار متاع شب ومغير فمتاع نشي وشوية بيكربونات صوديوم مش برشا ما نكثروش خاطر نخافوا من تهيج البشرة متاعنا. وكل بودر هذيك تنجم هو تحطه على بشرة نظيفة مجفة بالباهي تحطه بلاصة مزيل العرق الطبيعي. دونك من ثلاثة مكونات هدوما مغيرفتين شب مغير فنشي ومعهم شوية بيكربونات صوديوم وتبليكيهم على المنطقة هذه منطقة الإبيطاي. دونك بالطبيعة الشب راهو باش يقلل مك الروائح هذيك. بيكربونات الصوديوم باش يعطيك أكل يعني مضاد لك الروائح الخايبة وينقص مك البكتيريا هذيك. ونعرفوا إنه نشي ينقص من الرطوبة كل إحساس نتاع إنك مبلول متعرق برشا وفي نفس الوقت راهو مبيض يعني للبشرة. كيفاش توا نحضروا ديودورون؟ احنا ما نحبوش بودر وقولوا نمسحوا حوايجنا اكسيتيرا دونك نحب عليه ديودورون. نفس هما كل مغيرفات هذوكم مغيرفتين شب مغير فانشي ومعاها شويه بيكربونات الصوديوم. بيان سور تنجم تستعمل راهو الشب وحده تنجم تستعمل انشي وحده تنجم تستعمل انشي مع بيكربونات الصوديوم او الشب مع بيكربونات الصوديوم لان الشواء يقعد للمراه شنو تحب تستعمل او الراجل كيف كيف. مش ناخذوا مغيرفتين شب مغير فانشي وشويه بيكربونات صوديوم باش نضيفوا عليها باش ناخذوا مغيرفتين زيت جوز هند ومعاهم مغير فمتاع زبده شيا. بطبيعه زبده شيا اختياريه ما عندك زبده شيا يوليو ثلاثه مغارف زيت جوز هند تحطهم في بان ماري باش يتحلوا هما في الصيف محلولين حاضرين. تضيفهم على كل البودر اللي عندنا نتاع الشب ونشي وبيكربونات الصوديوم تخلط. ومن بعد شنو باش تعمل؟ باش تبدا تزيد بشويه ماء الورد لين تتحصل على كريمه. نزيدو نحبو عليه زيت عطري تو خاطر الزيت هو اللي يعطيك الريحة هذيك وفي نفس الوقت عنده مواصفات أخرى. تنجم أولا إذا أنت من الناس اللي تتعرق برشا وتلاحظ أنه عندك ريحة كريهة برشا مش تاخذ زيت شجرة الشاي. زيت شجرة الشاي راه مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات باش ينقص لك النمو البكتيري في المنطقة هذيك. تحط قطرات من زيت شجرة الشاي على الديودورون تاعك. إذا ما تحب زيت شجرة الشاي نجم نعطيك مثلا زيت إكليرسيسون وإحنا نعرفوا أنه بعد بيلاشون ولا باستعمال لي برودوي شيميك لاحظوا فما اسويدات في المنطقه نتاع الايبيتاين نتاعنا لي زيس. دونك تنجم تحط زيت السيترون او يا حبذا زاد زيت الليمون بيدو زيت الورد بيدو خاطر انت ديجا حاطه ميل ورد باش ما نكثروش الروائح. تنجم تحط زيت الخزامه المتوفر عندك ما تصعبوهاش. دونك من بعد نمشيو نحطوه في الفريجيدير ويقعد هكا يجمد يولي كاينه كريمه جامده كيف الديودورون بالضبط. وقت اللي تجي باش تستعمل تاخذ منه بيان سور ماك الكريم هذيك وتحطها على المنطقه وتنجم تعاودها يعني لابليكاسيون اذا انت باش تخرج والا باش تعرف روحك يعني متعرضه للتعرق بصفه كبيره. اخر مشكله زاده تعرض النساء واحنا نعرفوا انه العرق في المنطقه هذه يخرج ماهوش من لي بور يخرج مع الشعر. واحنا نلاحظوا انه فما ناس عندهم كثافه نتاع شعر كبيره في المنطقه هذيك. دونك تنجم بلاصة ما تحط زيت شجرة الشاي أو زيت السيترون أو زيت الليمون تنجم أو تضيفوا إضافة هو زيت السعد. وزيت السعد هذا من الزيوت اللي نستعملوها بعد ليبيلاشون لمدة جمعة من خمسة الجمعة من خمسة أيام الجمعة بعد ليبيلاشون تخفف برشا.
1: زيت السعد
3: أنا سيلونسيو. دونك زيت السعد هذايا تابليكيه بعد ليبيلاشون يخفف برشا من طلوع الشعر ومن كثافة الشعر. بيان سور لي في نتاعو يعني بالدوام ماذا بينا يعني شهرين ثلاثة وتلاحظ اختلاف كلي وجذري في طلوع الشعر في المنطقة هذه. وهكاك يولي عندك منه ديودورون ومنه زادة يخفف لك من الشعر وزادة إكليرسيسون خاطر فيه نشي وزادة إذا فيه زيت سيترون اللي فيه الفيتامين سي أو زيت الورد أكيد باش ينقص لك برشا من تكونية ومن مناطق الداكنة في الإيبيتاين.
1: تري بيان هذوما الوصفات دونك اللي اكيد ان شاء الله يتبعوهم. واهم حاجه هي النظافه مع ان شاء الله يلقاو الماء دونك البحر باهي البحر احنا كلنا الوجهه نتاعنا البحر في
3: السخانه وقصه الضوء الماء البحر هي ديستيناسيون نتاع التوانسه الكل.
1: دونك ان شاء الله فتره وتتعدى واكيد الوصفات اكيد تواجدوا يلقاوها على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جهر فين. تحيه ليك الدكتوره في الصيدله مدام عبير جاب الله اللي تعطينا هكا وصفات كل مره نختاروا موضوع انتم تنجموا تقترحوا علينا المواضيع وتكون حاضره معكم في فقره البيوتي مود. شكرا ليك نهارك سعيد مبارك عبير. احنا 11:53 دقيقه اكيد بوز مع الموسيقى ونرجع ونكمل معكم بقية الموعد من بيدون لوحة الماضي ساعة.

0: شارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 على 85990 وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهه من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمو دار العيلة مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا. جوهرة
1: بيبليسيتي.
0: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
1: جوهرة اف ام بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. بسبب أزمة مالية غير مسبوقة نقابة الصيادلة تهدد بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع. والولايات المتحدة توافق على صفقتي أسلحة للسعودية والكويت. في تفاصيل أخبارنا، قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة مهددة بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من السبت غرتوت القادم في صورة عدم الوفاء الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. خطورة هذا الوضع المالي، قرر المكتب الوطني ما يلي: أولا، استئناف تفعيل قرار الجلسة العامة المنعقدة خلال شهر أكتوبر 2025 واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية الوقائية اللازمة لحماية الصيدليات والدفاع عن حقوقها. ثانيا، تكليف المكتب القانوني باتخاذ جميع الإجراءات القضائية والإدارية والمؤسساتية اللازمة لإلزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض باحترام القانون والاتفاقية والتعهدات المبرمة. ثالثا، تكليف المكتب القانوني بمتابعة ملف البلديات والتصدي لكل إجراء مخالف للقانون أو ماس بحقوق الصيدليات. ورابعا، تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادم في صورة عدم الوفاء الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. واعتبر المكتب يوم الجمعة 31 من جويلية الجاري آخر أجل لمواصلة العمل بنظام الطرف الدافع ما لم يقع خلاص كامل مستحقات الصيادلة المتفق عليها والملزمة قانونيا وتعاقديا وأخلاقيا. شأننا آخر، وفي نشرة محينة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي هذا اليوم الخميس. يكون الارتفاع ملحوظا يوم غد الجمعة 17 من جويلية الحالي، إذ ستتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى منها بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. يتواصل الطقس عموما حارا بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض الحرارة نسبيا بداية من الأربعاء المقبل. تتواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء 13 من جويلية بجبل بوغان بمنطقة حمام ملاك سيدي عبد الرزاق بمعتمدية الكفة الغربية، وفقا لما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية، مضيفا أن وحدات الحماية تواصل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك بالمنطقة. ونظرا لخصوصية المنطقة وصعوبة الولوج إليها في بعض البؤر النشطة، تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل طائرة مروحية للمساهمة في عمليات الإطفاء الجوي واستهداف النقاط الوعرة التي يتعذر الوصول إليها بالوسائل البرية. وقد تم دعم فرق التدخل بإرسال تعزيزات من الإدارات الجهوية للحماية المدنية بكل من صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتطاوين وسوسة، إلى جانب تسخير 3 شاحنات مخصصة لإطفاء الحرائق حرائق الغابات وآلتين ماسحتين، فضلا عن مشاركة 15 عاملا من مصالح الغابات، وذلك في إطار دعم الجهود الميدانية والرفع من نجاعة التدخلات. وسعت الولايات المتحدة الأمريكية نطاق ضرباتها الجوية داخل إيران لتشمل العاصمة طهران ومحافظات جديدة إيرانية، في تصعيد وصفه عديد الخبراء بأنه يعكس انتقال العمليات الأمريكية إلى مرحلة تستهدف البنية العسكرية والصاروخية الإيرانية. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن إيران لن تسمح للولايات المتحدة تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال بالتدخل في مضيق هرمز، مؤكدا أن ذلك يمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بالنسبة لإيران. هذا فيما أكدت مصادر ملاحية دولية استهداف ما لا يقل عن 10 سفن شملت 7 ناقلات نفط و3 سفن شحن منذ توقيع مذكرة التفاهم في 17 جوان الماضي، وحتى انهيار الهدنة ودخول الحصار البحري الأمريكي يوم أمس الأربعاء حيز التنفيذ على الموانئ والسفن الإيرانية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة لبيع الأسلحة محتملة للسعودية بقيمة تقدر وتبلغ 1.96 مليار دولار وأخرى مع الكويت لتقديم خدمات دعم طائرات عسكرية بتكلفة تقدر ب 48 مليون دولار، واعتبرت ذلك دعما لأهداف السياسة الخارجية عبر تعزيز أمن حليفين من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو. شكراً وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي على جوهرة FM TV.
4: برعاية
5: إسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. إسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
2: عجيل إنرجي قدملكم انفوسبور.
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: نص النهار وتسعة دقائق، مرحبا في انفو سبور. البداية بمونديال 2026 بعد تأهل منتخب الأرجنتين البارح للفينال على حساب انجلترا، ثر الفوز 2 مقابل 1 سجل أنتوني جوردن لانجلترا دقيقة 55، ثم ريمونتات العادة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، انزو فرنانديز عادة دقيقة 85 ولو تارو مارتينيز كان اضاف الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 بعد 2 اسيست بتاع الزوز اهداف كانوا من ليونيل ميسي، وهكا الأرجنتين في الفينال للمرة ثانية على الدوري. فينال المونديال باش يتلعب نهار الاحد 19 جويلية 8 متاع الليل في ميتلاف ستاديوم، يجمع الارجنتين باسبانيا. الارجنتين من اجل اللقب الرابع بعد سنوات 78 86 و2022، الفينال السابع في تاريخها، خسر 3 فينالات سنوات 1930 1990 و2014 في مواجهة المنتخب الاسباني اللي يسعى للقب الثاني في تاريخه بعد تتويجه باللقب مرة وحيدة عندها 16 سنة سنة 2010. دونك يحاول انه يفتك اللقب هذا ويكون الثاني في تاريخه. حلم لامين يامال نجم المنتخب الاسباني وبرشلونه يتحقق بمواجهه ليونيل ميسي، واللي قال حتى قبل ما يبدا المونديال انه يطمح ويحلم انه يقابل ليونيل ميسي في الفينال ويطلب قميص ليو. المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث تلعب نهار السبت 18 جويلية فرنسا إنجلترا العشرة متاع ليل في استاد هارد روك في مدينة ميامي. دونك مواجهة باش تكون بين كيليان مبابي وبيلينغهام اللي هما ثنائي ريال مدريد واللي خرجوا بالموسم صفر من الألقاب سواء مع الريال وإلا مع منتخبات بلدان. للمرة الثالثة على التوالي أتلتيكو مدريد هو النادي الأكثر تمثيلا في نهائي المونديال بوجود 9 ملاعبية في الفينال بتاع نسخة 2026، 4 من إسبانيا اللي هما أليكس باينا أليخاندرو غريمالدو أيضا مارك بوبيل ولورنتي، و5 ملاعبية من الأرجنتين اللي هما ألمادا خوليان ألفاريز مولينا خوان موسو وسيميوني. والرقم هذا قاعد يتجدد في كل مونديال بما أنه الأتلتيكو أيضا في نهائي 2022 في قطر كان الأكثر عنده ملعبية تمثيلا للنادي، 4 ملعبية في الفينال، و2018 كيف كيف 4 ملعبية كانوا في الفينال. المنتظر أنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعين رسميا الأسطورة زين الدين زيدان، يتم الإعلان عليه كمدرب جديد باش يكون في الساعات القليلة القادمة. زيدان باش ياخذ راتب شهري يوصل 300 ألف يورو دون احتساب المكافئات، دونك شهريا باش توصل جراية زيدان إلى 450 ألف يورو. والجهاز الإداري والفني اللي باش يرافق زيدان باش يكون فيه أكثر من 25 فرد. لاعبية الأرجنتين حملوا لافتة البارح مكتوب عليها جزر فوكلاند أرجنتينية، الجزيرة اللي موجودة في جنوب المحيط الأطلسي وديرها المملكة المتحدة لكنها محل نزاع تاريخي بين بريطانيا الأرجنتين، واللي صارت حرب فوكلاند عام 1982 وفات باستعادة بريطانيا السيطرة على الجزر. دونك برشا صحف عالمية اعتبرته أنه تداخل سياسي في الرياضي، وأيضا حكيت على إمكانية تسليط عقوبة على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. هدفي المونديال إلى حد الآن ليونيل ميسي مازال ثابت بثمانية أهداف مع كيليان مبابي، هالاند مع النرويج 7 أهداف، بيلينغهام وهاري كين عندهم 6 أهداف، وليونيل ميسي هو الوحيد اللي قادر أنه يرفع العدد ويكون الهداف وحده في المونديال بما أنه عنده 8 أهداف ومازالت عنده المقابلة النهائية. وكيف كيف زاد حتى كيليان مبابي وجود بيلينغهام وهاري كين عندهم إمكانية أنهم يكونوا خاصة على مستوى الهدفين يكونوا في الصدارة متاع الهدفين عندهم مقابلة ترتيبية. نحكي على الميركاتو في تونس. الترجي الرياضي التونسي اتفق مع المهاجم عادل بالطيب في انتظار تكون الأمور رسمية بما أنه المفاوضات ما زالت متواصلة دون الاتفاق إلى دون وصول إلى اتفاق نهائي المنتظر يكون في الأيام القليلة القادمة. ذكر الترجي كان تعاقد مع محمد بالحاج محمود البارح على تعاقد معه لمدة 3 مواسم. بالنسبة للمتوسط ميدان الهجومي الكاميروني مايل فرنانديز باشر رسميا التدريبات. بنزرتي تركيبة الإطار الفني، محمد عزيز هو المدرب الأول، زوز مساعدين سفيان غانم وهيثم المزي، محمد علي الجزيري مدرب حراس، وائل الذويدي هو معد بدني، ورامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. دي انفو سبور قدم لكم نيس الذويدي، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في لمن
4: عجيل انرجي قدمت لكم Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: معلومة صحية نجم تنقذ حياتك.
1: نجم تنقذ حياتك.
0: موضوعنا في سانتي بلوس مع أحلام غيلان نهار الخميس مع ماضي ساعتين نحكيو على أورام الكلى والمثانة، شنية العلامات اللي لازمنا ما نتجاهلوهاش، كيفاش يتم التشخيص، وشنو يصير لا قدر الله في حال انتشار الورم. التفاصيل هذه الكل مع طبيب مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية اللي يفيدنا بكل المعلومات اللازمة لضمان صحتكم. إذا كان عندكم أي تساؤلات كلمونا على 36 300 ألف، وإلا سجلوا أصواتكم على الموزع الصوتي 29 100 100. في سانتي بلوس صحتكم أولويتنا.

0: 28 دقيقة على موجاتنا كالعادة. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من بيي دون لو. الرونديفو يتواصل معكم حتى الماضي ساعة، وأكيد أسئلة احنا نطرحوها ومن خلال فقرة هكا فيها الذكاء الغير اصطناعي باش يجاوبنا أمين على مجموعة من التساؤلات في علاقة اليوم بالوقت. علاش فرق التوقيت؟ نقولوا مثلا تونس توا نص نهار 28 دقيقة، في بلاد أخرى تلقى الوقت مختلف. الإجابة باش تعرفوا عليها توت سويت.
1: تسمع في دون لو مع هبه لصيف وامين البلادي على جوهر اف ام. موش مع نوشه.

0: تونس تكون ما زلت ما وصلتش لأمريكا في نفس اللحظة تكون ديجا بدأت تغرب في بلدان في آسيا. تخيلوا إذا كان العالم الكل يعتمد نفس الساعة دونك حاجة ماهيش لوجيك ياسر. إذا كان دونك نقاوة 8 نتاع الصباح في تونس والبرازيل ناس مازالوا في نص الليل في اليابان زادة مع 8 الشمس بدأت تغرب في البلايس هذوما. يعني الساعة ما عادش تعكس الواقع نتاع النهار والليل. حاجة ذي نرجع بها مثلا تاريخي القرن 19 وين اتفقوا باش يقسموا الكرة الأرضية إلى 24 منطقة زمنية. كل منطقة تزيد أو تنقص ساعة على المنطقة اللي قبلها. يقول القائل علاش 24 بالذات؟ على خاطر هي حسبة دونك نقيسوا ونحسبوا مع بعضنا. إذا كان الأرض تدور 360 درجة في 24 ساعة كي نقسموا 360 على 24 نلقاو 15 درجة لكل ساعة. يعني كل ما تمشي تقريبا 15 درجة شرقا باش تزيد ساعة وكل ما تمشي غربا باش تنقص ساعة. والمرجع اليوم متاع العالم الكل هو خط وهمي يتعدى بمدينة غرينويتش في انجلترا ومنه يتحسب التوقيت العالمي. أما الحكاية ما تقفش لهنا بطبيعة الحال الخطر فما دول ما تحبش تمشي بالساعة الكاملة. مثلا الهند تزيد 5.5 ساعة على توقيت غرينويتش. غرينويتش اللي نعرفه الناس كل دونك يعتبر يعني التوقيت اللي يعتمدوه برشا دول دونك غرينويتش مع والرقم اللي معناه هو رقم السوايع. بلدان أخرى تزيد 0.5 ساعة وحتى 45 دقيقة. يعني مش العالم كل قاعد يزيد بالسوايع. فما بعض الدول اللي تبدل الساعة في الصيف ونعرفوها هذه بالساعة الإضافية لورديتي. الهدف منها هو هدف طاقي بالأساس باش تستغل ضوء النهار أكثر وتقلل من استهلاك الطاقة. ولكن المعلومة الأغرب أنه فما بلاصة في المحيط الهادي مكان هذا اسمه خط تغيير التاريخ الدولي وين إذا كانت تفوتوا تزيد النهار كامل وإذا كانت ترجع من جهة الأخرى باش تنقص النهار كامل. دونك تنجم تخيل زوز من الناس واقفين مع بعضهم دونك واحد يعيش في يوم والآخر في الأمس. دونك الحكاية غريبة شوية ولكن هي حسابات ترجع تاريخيا بنا التالي كما قلنا للقرن 19 ولليوم. دونك يتم اعتماد هالتقسيم هذا. أكثر دولة حسب رأيك فيها مناطق زمنية مختلفة في العالم حسب رأيك؟
1: أمريكا؟
0: مش أمريكا هي فرنسا. فرنسا على خاطر نعرف الناس كل فرنسا اللي فيها مناطق تتبع لها ولكن في مناطق جغرافية أخرى دونك الفرنس وترمير دونك المناطق البعيدة عليها. دونك تخلي فرنسا أكثر دولة عندها مناطق زمنية مختلفة في العالم نمسي هما تحت نفس الدراب تحت نفس الجنسية ولكن كل واحد يعيش في وقت ويعيش في منذ آخر.
1: والله فرنسا معناها اصدمتني.
0: لا مش لك الدرجة يعني.
1: مش اصدم. معناها ليه معلومة ما يمكن تغيب على أذان.
0: ديما احنا في مخاخنا انو أمريكا.
1: صحيح
0: ديما في مخاخنا انو أمريكا. يعني نعرف الناس كل فما معناها في أمريكا مدن تختلف على الأخرى. كل واحدة عندها التوقيت متاحة والموند متاحة. واحدة صباح واحدة ليل واحدة قائلة واحدة مغرب. دونك
1: مع تونس مثلا احنا توا نص نهار و 33 دقيقة. شكون الدولة اللي عندها نفس التوقيت متاعنا؟
0: الجيران.
1: صحيت والجواب صحيح. زاير. دونك عندها نفس التوقيت. ليبيا بار كونتر تزيد علينا بساعة. مصر بساعة. سعودية ساعتين. الإمارات 3 سوايع. قطر ساعتين. تركيا ساعتين. فرنسا دونك انتي والتعديلات اللي تصير
0: فرنسا في كان في الصيف كان في تختلف الصيف. علينا
1: دونك تختلف علينا. نيويورك نحي 5 سوايع. موريال 5 سوايع. دونك
0: آسيا زادة
1: اي اليابان تزيد 8 سوايع معناها على التوقيت متاعنا 8 سوايع. الصين 7 سوايع. سيدني بريسك 9 سوايع. يعني كما قلنا الوقت يختلف وهنا فهمنا
0: مثلا في بالي توا 7:30 تاع العشية.
1: اي معناها مازالت الأجواء احتفالية
0: اليوم خميس دونك هما يفوتونا بسوايع.
1: تري بيان. دونك هاكا خذينا فكرة انه الجزائر الشقيقة الجزائر عندها نفس التوقيت متاع تونس بينما ليبيا زيد علينا بساعة وهي زادة الجارة. دونك هنا اليوم خذينا فكرة على الفينومين في ذكاء غير اصطناعي يوصلنا بتوقيت تونس النص نهار و34 دقيقة ديما على وجهة الدنيا وفيها جهرة فهم.

0: كان جا الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمع كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة في دونلو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف
1: جوهرة اف ام.
2: بوبليسيتي. فما قبل الباك وفما بعد الباك، الناس الكل حكيت لك على أكبر امتحان في حياتك واستناوا معاك النتيجة وفرحولك بالنجاح، أما تعرفش شنو يجي بعد الباك؟ باك بعد الباك. Hello Student Pack by BNA Bank. Votre pack étudiant 100% gratuit. فيه un compte bancaire, une carte bancaire, SMS IJIC على تليفونك, un abonnement aux services digitaux BNA H24 و هكا تبدأ حياتك بعد الباك بكل أريحية ومسؤولية.
1: جوهرة FM. Publicité.

0: دقيقة على مشاهدنا هكا وصلنا معاكم لآخر الدقائق بالنسبة لليوم في بي دون لو تاريخ الخميس 16 جويلي 2026 موافق لي 1/0/1448 هجري. أما خلينا نذكركم بمستجدات الوضع الجوي نحكيو عليه. طقس باش تواصل فيه درجات الحرارة مرتفعة بأغلب البلاد مع ظهور الشيلي يكون الارتفاع ملحوظ غدوة الجمعة 17 جويلية 2026 وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة مع عدا قرب السواحل الشرقية وين تكون بين 39 و43 درجة ويتواصل الطقس سخون بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم وينتظر أنه تنخفض نسبيا درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية 2026. وأمين باش يعطينا درجات الحرارة بالنسبة لنهار الجمعة والسبت في بعض المدن.
1: بعض المدن مثلا نبداو بتونس الكبرى درجات الحرارة باش تكون بين 43 و45 درجة، بنزرت 41، نابل 40 درجة، 47 درجة وين هيبة في زغوان 47 درجة، 48 في جندوبة، 49 درجة في جندوبة ولا بيجة 48، الكيف 46 درجة وسليانة 46 درجة. أثناء قاعدين لاحظوا أنه في مناطق الشمال الغربي درجات الحرارة مرتفعة بالقدام مقارنة بالعوام اللي يتعداو. طبعا مناطق الوسط والجنوب فما حتى شيء جديد، دونك درجات الحرارة تكون مرتفعة جدا كما قروان 48 درجة سيدي بوزيد، 46 قفصة زادة، 49 في توزر وقبلي 47 درجة، 39 درجة في في المهدية مثلا، دونك اللي تعتبر من أقل درجات الحرارة. نهار السبت تخف شوية بمعدل 2 درجات يعني مقارنة بنهار الجمعة، ولكن تبقى الدنيا سخونة.
0: دونك تونس مثلا 41 درجة نهار السبت، أريانا 40 درجة، بنعروس باش تسجل 43 درجة، بنزرت 39 درجة، نابل باش نلقاو 41 درجة، زغوان 45 درجة، بيجة 46 درجة، جندوبة 47 درجة، الكيف 46 درجة، سليانة 46 زادة، دونك سوسة 38 درجة، المنستير 38 درجة، المهدية 35 درجة، مروحة المهدية، القيروان دونك 47 درجة، سيدي بوزيد 46 درجة، القصرين 43 درجة، قفصة 46 درجة، توزر 49 درجة، قبل لي 48 درجة ربي إن شاء الله يحميهم. درجات الحرارة بترتفع حتى على نهار الجمعة دونك في توزر وقبل لي نحكي على 49 و48 مقارنة ب 47 درجة جوست درجة واحدة، جابس 44 درجة، مدنين 46 درجة، وتطاوين 46 درجة. دونك هذا نهاير السبت، وأكيد المقال تلقاو فيه كل المستجدات ومتابعاتنا متواصلة فيما يخص كل الأخبار اللي أكيد تروازاكس نحكيو فيهم ما ضوء ودرجات حرارة حكا ولا.
1: طبعا هبة إن شاء الله ربي قدر الخير وإن شاء الله تكون فما أخبار باهية، خاصة في علاقة ب سونيد وستيك، في علاقة بالضوء بالماء بطبيعة الحال. إن شاء الله ربي قدر الخير، إن شاء الله نسمو كان أخبار أزينة
0: إن شاء الله. تحياتنا للكيب الكل، دونك جيجي يرحمها في الإخراج، ياسمين في ديجيتال، أمنتكم للايف متاعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام، شكرا جميل بقديدة، وكيف كيف سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام. تحياتنا لسوسو اليوم اللي استقبلت عدد كبير من تليفونات تقولكم سجلوا على 29 100 173 4000 يبلوسيف وأمين الميلادي. أمين الغونديفو إن شاء الله غدوة يتجدد، سينو
1: إن شاء الله كالعادة العشرة تصبح.
0: يلا نقول لكم أدوما، باي باي.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس نورشيبة
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي
0: غازي العيادي
2: شفت القمر انت احلى من القمر
0: نادية خالص
3: يا والله ليلة مهبولة
4: يا والله ليلة
0: ونوردو الموعد سهري 22 جويليا 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام
6: مرحبا بكم. تواصل وحدات الحماية المدنية لليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء يوم الاثنين الماضي بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاك سيدي عبد الرزاق بمعتمدية الكافة الغربية، وتبذل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس ووعورة المسالك بالمنطقة. وذكر المتحدث باسم الحماية المدنية في بلاغ له اليوم أن عمليات التدخل تتواصل في إطار تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين تحت إشراف اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكافة وبمشاركة وحدات الحماية المدنية وجيش الطيران والإدارة العامة للغابات ووحدات الحرس الوطني إلى جانب مختلف المصالح الجهوية والمحلية المعنية بما يضمن حسن توظيف الإمكانيات البشرية واللوجستية وتسريع نسق التدخل. المتحدث أفاد أنه نظرا لخصوصية المنطقة وصعوبة الولوج إلى بعض البؤر النشطة تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل طائرة مروحية تابعة لجيش الطيران المساهمة في عملية الإطفاء الجوي واستهداف النقاط الوعرة، كما سخر الحرس الوطني طائرة استطلاع لمتابعة تطور الحريق وتوجيه عمليات التدخل ميدانيا إضافة إلى شاحنة تزويد لدعم الوحدات المتدخلة وضمان استمرارية عمليات الأطفاء وتأمين محيط منطقة التدخل وتيسير حركة وسائل النجدة. ينظم غدا الجمعة المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول أعمال الجلسة وفق بلاغ نشره المجلس اليوم النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية. في أخبارنا العالمية، أكدت إدارة الموانئ العراقية أن المسيرة التي سقطت على إحدى الناقلات كانت خارج نطاق الموانئ العراقية وعمليات التفريغ مستمرة دون توقف. ختاما، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة إن الاقتصاد العالمي لم يخرج من دائرة الخطر مع تراجع مخزونات النفط، وانخفاض المخزونات الخام العالمية يقلص أحد أهم عوامل الحماية حسب تعبيره. على المتابعة وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
0: تحب تشارك أنت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث SMS في حرف D كيما دار على 85 990 على 85 990.

تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهة من وجهات نوفلات، ابعث SMS في حرف بي كيما بيه على 85990 وكون من الرابحين في دار ليلى. تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهرة FM. موجة مع الموجة.

0: الاثنين الخميس من ماضي الساعة الماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوني.
1: تحياتي، موعد جديد مع المحقق، ماضي ساعة تجاوزناها ببضعة دقائق هنا في استوديوات جوهرة اف ام نهار الخميس 16 جويلية 2026. إن شاء الله راهو الطقس ماهوش عامل فيكم برشا، واصلين معاكم حتى الماضي ساعتين، ونقترح عليكم زوز قضايا كالعادة يغوصوا بينا في تفاصيل الجرائم اللي تصير عربيا وعالميا، قضايا تسمعوهم وتتفرجوا فيهم زيادة وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. يلا سيدي ما نزيدش نطول وننطلق في أول قضايانا بالنسبة لليوم. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تحكي على فنانة من أبرز الأصوات بل والوجوه اللي عرفتها تونس في فترة العشرينات والثلاثينات. فنانة انتهت حياتها في ظروف غامضة جداً، واليوم ما زال الدافع الحقيقي للجريمة محاط برشا جدل. قضية اعتمدنا في كتاب تفاصيلها على هذا الكتاب، حبيبة مسيكة سيرة النار والرماد البثينة الغريبي، كتاب اعتمدناه كثيراً إلى جانب بعض المصادر الأخرى. قضيتنا إذن تهزنا لتونس العاصمة وتحديداً لافايت، وترجع بنا أطوار القضية ليلة 20 فيفري 1930. ليلة كانت عادية في ظاهرها لكنها تحولت ليلة رعب بالنسبة لمتساكني لافايت الكل. البلاد كانت هادية، شوارعها شبه فارغة، الصمت يطغى على المكان، وفي وسط هالهدوء كانت حبيبة مسيكة نجمة الطرب التونسي وقتها راجعة لدارها بعد عرض فني أو سهرة فنية ناجحة كالعادة. كانت تعبة من طول السهرية أما نفسيتها كانت مرتاحة وكانت فرحانة بنجاحها والتفاعل الكبير من الجمهور. وصلت لافايت، دخلت لدارها وسكرت الباب وراها، بدلت حوايجها وشدت فرشها باش ترتاح. كل شيء كان عادي، عادي جدا، نفس الروتين، نفس السكون في الدار. لكن دقائق بعد ما حبيبة رقدت نار كبيرة شعلت في الدار. نار مصدرها كان مجهول، في ثواني معدودة انتشرت بسرعة كبيرة في الدار بكلها ووصلت البيت الفنانة حبيبة مسيكة. حبيبة اللي فاقت على سخانة قوية ووجاعة ما تتوصفش، وبدأت تصيح وتعيط وتطلب في النجدة وتحاول تنقذ روحها بكل ما عندها من قوة، لكن النار مش تكون أسرع وأقوى. صوت عياتها وصل للجيران اللي فزعوا وخرجوا يتجراوا. من بين أول الناس اللي وصلوا كانت جارتها راشيل توبيانا اللي تسكن في الشقة المقابلة. أول ما سمعت الصياح وشافت النار خرجت تجري وفي يدها بطانية ودخلت لدار جارتها. لقات حبيبة قدامها والنار تاكل فيها. ما ضيعتش الوقت، ارمت البطانية عليها وهي تحاول باش تطفيها. وفي غضون دقائق قليلة المكان الكل اكتظ بالناس اللي تجمعوا على صوت الفاجعة وعياط الجيران، والناس الكل تقول دار حبيبة، حبيبة مسيكة، دار حبيبة شعلت فيها النار. سريعا تم الاتصال بالحماية المدنية والإسعاف اللي حضروا على عين المكان وتمكنوا من السيطرة على الحريق. لكن بعد شنو؟ في المقابل تم نقل حبيبة مسيكة للسبيطار، وقتها ما زالت على قيد الحياة لكنها كانت في حالة حرجة جدا. في الأثناء الأمن وصل لدار حبيبة وباشر التحقيق في الحادثة. تم تطويق المنزل والمكان بالكامل وبدأت عملية فحص دقيقة لكل تركينة في الدار. بعد المعاينة المحققين خرجوا باستنتاج أولي لكنه خطير. الحريق ما كانش عرضي، ما كانش نتيجة ماس متاع ضولة، كان فعل مقصود، كان محاولة حرق متعمدة بل ربما محاولة قتل متعمدة. وهنا القضية إذن خذت منحى آخر، هذا مش حادث بل هو جريمة مدبرة. سريعا عناصر من الأمن توجهوا للمستشفى لمقابلة حبيبة مسيكة. كان لازم يحكيوا معاها، أي كلمة تنجم تقولها، أي تفصيل ينجم يعاونهم في معرفة شنو اللي صار لها. لكن حبيبة مسيكة كانت حاضرة غايبة عن العالم وبصوت ضعيف وبرشة وجيعة، باش تقول للمحققين اللي هي مصدومة برشة، مصدومة أنه قام بالجريمة البشعة هذه في حقها، مصدومة لأنها كانت تعرف مليح قديش يحبها. شكونه يا حبيبة هذا؟ لكن حبيبة قبل ما تقول اسمه ماتت، ماتت من غير ما تقول اسم الشخص اللي شعل فيها النار، ماتت وخليت وراها قضية باش تولي من أكثر القضايا غموضا في تاريخ تونس الفني على الأقل. صبحية نهار 21 فيفري 1930، تونس باش تفيق على خبر ثقيل وصادم، كل الصحف باش تحكي على الموضوع، عنوان كبير يتصدر الصفحات الأولى في الجرائد، وفاة الفنانة الكبيرة حبيبة مسيكة بعد إصابات بليغة تعرضت لها إثر الحريق اللي شعل في دارها في لافايت. خبر وفاتها هبط كالساعقة على محبيها وجمهورها وعم الحزن أوساط الوسط الفني، خاصة وأن المرحومة كانت تعتبر من أبرز الأصوات النسائية اللي صنعت الروح مكانة بارزة في الساحة الفنية التونسية. همام قبل ما نتبعوا تفاصيل التحقيق اللي انطلق، هات نتعرفوا أكثر على حبيبة مسيكة. قبل ما يولي اسمها حبيبة مسيكة، وقبل ما يولي هذا الاسم اسم كبير يهز المسارح ويشد الانتباه في تونس بل وفي الخارج، البدايات كانت أبسط برشا. بنية صغيرة خرجت من وسط عائلة عادية في تونس العاصمة، وتحديداً في أحياء المدينة القديمة. اسمها الحقيقي مارغريت، مارغريت مسيكة، وهي من عائلة تونسية يهودية. تولدت سنة 1903 في وسط اجتماعي محافظ، بوها اسمه ديدا وأمها ميحة وعيتولها سمحة. الحياة كانت صعيبة والإمكانيات محدودة. من صغرتها كانت حبيبة أو مارغريت مختلفة على غيرها، كان عندها ظهور لافت وجمال مقبول خليها تصنع شخصية محبوبة عند المحيطين بها. بالإضافة لهذا كان عندها صوت مزيان برشا، أما في الوقت ذاك كانت المرأة ما تغنيش، يدوبها دندن في دارها وهي تسيق، أما باش تخرج للعلن وتغني قدام المئات حاجة خارجة عن المألوف، خاصة في المجتمع اليهودي المنغلق على روحه. رغم هذا حبيبة باش تكسر القواعد، عملت أول خطواتها في عالم الفن، خاصة كما تكتب بثينة الغريبي أنه خالها خيلو الصغير كان من أبرز عازفي الكمان والمزود في بدايات القرن العشرين. أما خالتها ليلى سفاز فكانت تدير كافي شانتا، وغادي صار التحول الحقيقي في حياة حبيبة مسيكة. وهي تدور وتغني، صوتها المزيان لفت انتباه خالتها اللي بقات تسمع فيها بكل تركيز. وقتها اقترحت عليها تخدم معاها وتولي تطلع على المسرح وتغني، وعاونتها بالتالي باش تدخل عالم الفن من أوسع أبوابه. دربتها على الغناء صحيح، علمتها الأداء فوق الركح، فهمتها أصول المسرح الشعبي. وقتها في الأول حبيبة كانت حشامة، أول مرة طلعت فيها قدام الجمهور كانت حاجة صعبة ياسر عليها، الخشبة، الأضواء، الناس، كل شيء كان جديد عليها. أما مع الوقت بدأت تكسب ثقة كبيرة في روحها، وصوتها جذب انتباه الحاضرين اللي تفاعلوا معها، ومع تكرار العروض بدأت شهرتها تكبر تدريجيا، الناس ولات تحكي عليها، والركح ولا مكانها الطبيعي، وأطلق عليها اسم حبيبة الجماهير اللي من بعد ولا اسم شهرتها حبيبة مسيكة. امتدت شهرة حبيبة من الملاهي الليلية، وصل صوتها للملحنين والمنتجين اللي بدأوا يكلموا فيها باش يخدموا معاها. وفعلا عملت حبيبة مجموعة من الأغاني التونسية المعروفة، إما أغانيها هي ولا أغاني كبيرة مشهورة تشهروا كي هي غناتهم. يمكن برشا منكم يعرفوا الغناية لكن ما يعرفوش أنه هي من الأغاني متاع حبيبة مسيكة. حبيبي الأول ولا ما ننساه.

0: وغيرها من الأغاني الأخرى، ومنهم غناية باش تكون من الأسباب متاع مشاكل باش تصير لها، غناية على سرير النوم دلعني.
1: على سرير النوم دلعني، على سرير النوم.
0: كان زادة من أول الفنانات في تونس اللي ما كانتش تغني بارك، أما تعمل شو كامل، تعمل عرض استعراضي على الركح. إلى جانب نجاحها في الغناء، دخلت حبيبة عالم التمثيل، مثلت في عدد من أعمال مسرحية، وشجعها على الخطوة هذه محمود بورقيب مدير فرقة الشهامة اللي آمن بموهبتها وشاف فيها مشروع فنانة استثنائية. قدمت حبيبة أدوار مختلفة على المسرح، ومن أشهر الأدوار اللي لعبتهم واللي يعتبر جريء جدا في وقتها كان في مسرحية روميو وجولييت. حسب رأيك شكون مثلت؟ لا، مثل الدور روميو، كما زاد جسدت شخصية هارون الرشيد في مسرحية أخرى. طلعت على الركح أكثر من مرة في زي راجل، وقدمت الأدوار بصوت وحركات متاع رجال، خلت الجمهور ينسى للحظات أنه امرأة اللي قاعدة تمثل، وبالطبيعة عملت جدل في هالموضوع. في المجمل لعبت حبيبة مسيكة 80 دور في 140 مسرحية. حبيبة كانت من أكثر النساء تمرداً في تونس في الوقت ذاك، مثلاً كانت من أوائل النساء اللي قصت شعرها كوب غارسون، لبست أزياء عصرية مستوحاة من أوروبا، ساقت الكرهبة وحدها، وكانت تتكيف في العلن. أكثر من هك، أول ما الفلوس دارت بين يديها خرجت من دار عائلتها وسكنت وحدها في شقة في لافايت. قرار كي من هكا في الثلاثينات خلى برشا ناس يهجموها ويتهموها بالخروج على العادات والتقاليد، وتو تشوفوا نتيجة هذه الهجمات باش تصير بعد وفاتها. شهرة حبيبة ما بقتش محصورة في تونس، وصلت للخارج. مثلاً وقت اللي سافرت لفرنسا سجلت مجموعة من الأغاني مع شركات تسجيل معروفة، وتعرفت على عدد من كبار الفنانين والمثقفين. تحكي بعض الروايات أنها التقت مثلاً بالرسام العالمي بابلو بيكاسو اللي أبدأ إعجابه الكبير بجمالها وشخصيتها. من بعد زارت مصر اللي كانت في السنوات هذيك تعيش العصر الذهبي للفن العربي، وقدمت حبيبة مسيكة عروض مسرحية وغنائية لاقت نجاح كبير، وتقابلت مع فنانين كبار كما يوسف وهبي ومحمد عبد الوهاب. لقبت حبيبة وقتها بملكة الطرب التونسي، لكن النجاح هذا الكل ما جابش معاه كان الجوانب الإيجابية، كان الفلوس، وكان الشهرة، جاب معاه زادة عدة جوانب سلبية. من بين المعجبين كان ثم راجل من أصحاب النفوذ والثروة مستعد يصرف كل ما يملك باش يكسب قلبها. هالراجل هذا باش يتحول لأخطر شخص في حياتها. شكون هالسيد وشنو العلاقة اللي كانت تربطه بحبيبة؟ خليني نقف بك هنا ونرجع للتحقيق قبل ما نعرفك عليه السيد هذا. بعد وفاة حبيبة مسيكة الأمنيين قاموا باستجواب الجيران والناس اللي كانوا حاضرين في الدار وقت الحريق. تقريبا جميعهم شو يقولوا نفس الكلام، سمعوا صوت عياط متاع حبيبة، باش يتبعوا الصوت لقاوا رواحهم في دارها شعلة فيها النار، وبين النيران شافوا حبيبة وهي تتصارع وتحاول تمنع روحها. جميعهم أكدوا نفس الكلام ما عدا شاهدة واحدة، راشيل توبيانا الجارة. راشيل باش تقول للمحققين أنها شافت اللي صار ليلة الجريمة. قالت كنت واقفة ورشب بك داري وشفت حبيبة وهي داخلة للدار مع قرابة الماضي ساعة. من بعد شفتوا سيد المحقق، شفتوا هو واقف قدام باب دار حبيبة مكسور ومنهار يغزر بعينين ضايعين، وبعد مشاو لكنه دقائق وعاود رجعوا في ديه دبوزة لونها غريب، وقف مرة أخرى قدام باب دار حبيبة، من بعد جبد مفتاح من جيبه حل الباب ودخل. بعد دقائق سمعت صوت حبيبة تعيط، وشفته هو خارج والنار شاعلة في حويج، وكان يحاول يطفي روحه، خرج وهرب وخلى الباب محلول وراه. وزادت راشيل حسب ما نقلته جريدة لو بوتي ماتان وقتها، قالت سيد المحقق هو رمى الدبوزة باش يخوفها برك. يا أخي سألها المحقق، وانت كيفاش عرفت اللي هو كان يحب يخوفها برك ومش يقتلها؟ ما هو ردة فعله سيد المحقق، ما هو تفاجئ اللي هي في الدار. بالله سيدة راشيل يفضلك تنجمش تكمل اللي شفته من غير تأويلات. حاضر سيد المحقق، أنا كيف سمعت صوت حبيبة خرجت من داري نجري ودخلت عليها للدار، لقيتها شاعلة فيها النار، حاولت نطفيها. بيه شكونوا يا راشيل اللي شفتوا دخل لدار حبيبة؟ ما نعرفوش سيد المحقق، ولا ما نعرفش اسمه نحب نقول، أما قبل شفته يتردد على المرحومة تقريبا بصفة يومية. كان صدقني ربي سيد المحقق خطيبها. بعد شهادة راشيل فهم المحقق أنه ربما اللي صار لحبيبة هو جريمة انتقامية، بالتالي كان لازمهم يدققوا أكثر في حياة الفنانة وعلاقاتها الغرامية باش ينجموا يعرفوا شكون الشخص هذا اللي كان يتردد على دارها، واللي شافته راشيل دخل دار حبيبة وهو اللي شعل فيها النار. الشخص هذا هو أكيد مفتاح اللغز، والحقيقة المحققين مش باش يتعبوا برشا باش يعرفوا شكون هالسيد، لأنه الناس الكل تقريبا في حياة حبيبة كانوا يعرفوه مليح، ويعرفوا خاصة قديش يحبها، قديش مهووس بها. وزيد يبدو أنه شاشيته تلقات في مسرح الجريمة. السيد هذا هو الياهو الميموني، تاجر مجوهرات يهودي مشهور أصيل تستور. الياهو كان في الستينات تقريبا من عمره، رجل ثري، لكن مصدر فلوسه يقال في عدة روايات ما هوش جاي من المجوهرات برك، وإنما جاي من الربا، يعطي قروض بالربا حسيله. شاف حبيبة في واحدة من حفلاتها ومن وقتها أعجب بها، أصبح متيم بها، كان يوميا يحضر في كل حفلة تعملها في كل بلاصة في تونس وحتى في الخارج، وديما تلقاه في الصفوف الأولى يصفق بحرارة ويغرقها بالورود والهدايا. حسب شهادات المقربين منها اليهو ما كانش مجرد معجب بل كان مهووس بها. ومع مرور الوقت اليهو عبر لحبيبة على رغبته الكبيرة أنه يعرس به، أما حبيبة في الأول رفضته خاطر زادة هي مازالت بنية صغيرة وهو في الستين من عمره. لكن رغم الرفض المتكرر اليهو ما حبش يسلم، بالعكس زاد تمسك بها، ولا يصرف عليها مبالغ كبيرة ويغرقها بالمجوهرات والهدايا كغراء لها باش تبدل رايها. وقتها حبيبة ولات تشوف الأمور بطريقة مختلفة، هي صحيح أعمرها لا وعدته بحب حقيقي، لكن في نفس الوقت أعمرها ما كانت ترفض أي هدية يقدمها لها، كانت تعرف أنه مستعد يصرف عليها اللي وراه واللي قدامه، وكانت تستغل الوضع هذا لصالحها. كل ما يهدي لها حاجة تقبلها، كل ما يعرض عليها مساعدة توافق، أما وقت اللي يجبد لها على موضوع العرس تتهرب، لكن تخلي له ديما شوية باب الأمل مفتوح. وهذا اللي خلى إلياهو يقتنع أكثر وأكثر أنه المسألة مسألة وقت وكهو. وباش يزيد يثبت لها حبه الكبير لها، قرر يحقق لها حلمها على أمل أنها أخيرا تقتنع بالزواج به. شد عندك، قرر اليهو يبني لحبيبة مسيكة أقصر باش يبنيه لها فعلا في مدينته تستور. حبيبة كانت تحلم ديما أنه يكون عندها دارها الفيلا متاحها، فهو باش يبني لها أقصر على ملكها، قصر بالظروف متاع وقتها، شرى قطعة أرض وبدأ يبني في القصر اللي يسجلوا باسمها. حبيبة كانت فرحانة برشا باللي قاعد يعمل فيه اللي هو على خطرها، حتى أنه بعض المصادر تقول أنها وعدت أول ما القصر يحضر باش تعرس به، وهو عاد طار بالفرحة.

حقق بها اللي تحب عليه ومن هارتها تحول الحب اللي كان يعيش به لنار انتقام كانت تكبر نهار بعد نهار. بعد يعرفوه المحققين إذن على سيلياهو أصبح بما لا شك فيه هو المشتبه به الأساسي في القضية. أيوينو تره؟ تم تحديد مكانه، عرفوا أنه مقيم في فندق برنيلان الموجود في نهج قسطنطينة في العاصمة. وقتها الفندق اسمه هكا والنهج اسمه قسطنطينة. فريق من الأمن توجهوا له، لكن الصدمة أنهم باش يعرفوا من الموظفين في الفندق أنه تم نقل الياهو للسبيطار بعد ما تعرض لحروق بالغة. توجهوا أفراد الشرطة للسبيطار لاستجوابه. الياهو أنكر تماماً أي علاقة له بالحريق ولا بالجريمة، رغم أنه هو بيده وبدنه كان محروق، لكنه أصر على الإنكار. المحققين استجبوا مولاة الفندق اللي كان يسكن فيه، واللي أكدت أنه في ليلة مقتل حبيبة خرج الياهو من الأوتيل مع قرابة 9 متاع الليل، وكان يظهر أنه مش قد بعض. رجع مع قرابة ماضي 2 متاع الليل وبدنه كله محروق، وهذا اللي زاد عزز شك المحققين أكثر فيه. لكن مش باش تكون للمحققين فرصة أخرى لاستجوابه، لأنه الياهو باش يموت نهار 15 مارس 1930 متأثرا بالحروق نتاعو. 15 مارس 1930 توفى الياهو وتدفن في مقبرة اليهود في تستور، وهز السر معاه، رغم لي برشا أسئلة غامضة ما زالت تحوم حوله. مثلا كيفاش راجل محروق بكل حروق بالغة نجم يغادر موقع الجريمة؟ كيفاش رجع للأوتيل اللي يسكن فيه وهو محروق بالكامل من غير ما حد يلاحظ حالته؟ كيفاش مولات الأوتيل اللي قالت اللي هي شافته ما عملت حتى ردة فعل رغم الحالة اللي كان عليها؟ مولات الأوتيل قالت أنها شافته غادر الأوتيل كما قلنا، مشى وبعد رجع في صبحية النهار ذاك، وكان وجهه شاحب وخطواته متعثرة وعلى بدنه فما آثار حروق، دخل البيت ويزرب ومن بعد سكر الباب على روحه. بعد نهارين من الجريمة مش تخرج جنازة حبيبة مسيكة لمقبرة اليهود في برجل في العاصمة. كان المشهد مؤثر إلى أبعد الحدود. يقال أنه الآلاف خرجوا يودعوها، فنانين، سياسيين من العائلة المالكة، تجار، مواطنين عاديين، ناس من مختلف الديانات والانتماءات، جمعوا باش يلقيوا النظرة الأخيرة على المرأة اللي غيرت جزء من تاريخ الفن في تونس. لكن الغريب أن قبرها كما تذكر بثينة الغريبي في كتابها حبيبة مسيكة سيرة النار والرماد، قبرها ما كانش مسموح بزيارته، والسبب رجال الدين اليهود اللي كانوا غاضبين من مارغريت اللي حولت اسمها لحبيبة وتمردت على العادات والتقاليد وعاشت حياة الفن والغناء، والنتيجة ضاع قبرها وما عادش معروف حتى للي تجي الثورة باش يتم التعرف على بلاصته من أول وجديد. لكن رغم النهاية المأساوية لحبيبة مسيكة ابقى اسمها حاضر لليوم، أغانيها ما زالت تتغنى، سيرتها ما زالت تتحكى، أقصرها في تستور اللي بناه لها عشيقها قاتلها ما زال قائم. تحول اليوم إلى فضاء ثقافي، دار الثقافة إبراهيم الرياحي في تستور. مع مرور هالسنوات ظهرت فرضيات أخرى حول الجريمة. فما اللي قال لليهو كان مجرد أداة، وأنه المستعمر الفرنسي كان من مصلحته التخلص من حبيبة مسيك، خاصة بعد مواقفها الوطنية ودعمها العلني للمقاومين ورفضها للاستعمار. حبيبة كانت صريحة في مواقفها وما خافتش من استعمال شهرتها في مساندة القضية الوطنية. كانت تغني لتونس وتخصص جزء من مداخيل

حفلاتها باش تعاون المناضلين كما كانت تعبر على تضامنها مع الشعوب العربية المستعمرة. المواقف هذه خلتها تكسب احترام التوانسة برشا، أما في المقابل خلتها تدخل في صدام مع سلطات الحماية الفرنسية اللي كانت تراقب تحركاتها وسكناتها. فما زاد روايات أخرى تقول أنه حبيبة كانت تستعد للزواج من شاب مسلم يقال أنه صديق طفولتها، وأن العلاقة هذه كانت تواجه رفض كبير بسبب اختلاف الديانات، وهذا اللي كان سبب في مقتلها. لكن اليوم الحقيقة ما فماش دليل تاريخي يثبت هذه الرواية. يبقى السؤال مع ذلك، هل ماتت حبيبة مسيكة ضحية عاشق مهووس فقط، وإلا الحقيقة الكاملة للي صار لها؟ تحرقت معاها ذات 20 فيفري 1930. نستنى تعليقكم على هذه القضية الجديدة وعلى اللي صار لحبيبة مسيكة اللي لليوم ما زال يحوم حوله الكثير من الغموض.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: أحداث قضيتنا تبدأ في تكساس الأمريكية، وين مش أحكي لكم على عائلة ياسر سعيد. ياسر من مصر وزوجته باتريسيا أمريكية، عندهم زوز بنات ووليد. إسلام الوليد عمره 19 سنة، أمينة البنية عمرها 18 سنة، وسارة 17 سنة. ياسر كما قلت لكم المصري وزوجته الأمريكية. نحب نقدم لكم كيفاش تعرفوا على بعضهم باش نجموا نفهموا بقية تفاصيل هالحكاية. ياسر عبد الفتاح السعيد مولود سنة 1957 في سينا بمصر، عنده 3 أخوات أولاد، سبقوه لأمريكا باش يحسنوا من وضعهم الاقتصادي، وحلوا مشروع الثلاثة مع بعضهم عبارة على مغازة. ومن بعد ما أمورهم تحسنت شوية، ياسر خوهم اخلط عليهم على أساس باش يكمل قرايته الجامعية غادي، وفي نفس الوقت يخدم مع أخواته في نفس المحل متاعهم. ياسين خوه شاف بنية صغيرة في العمر، وقتها عمرها 14 سنة، لكن أول ما شافها أعجب بها برشا. البنية هذه باتريسيا، ياسين مشى خطبها، ورغم صغر سنها لأنه عائلتها ما كانوش رافضين الطلب، وتخطبت باتريسيا لياسين تقريبا مدة 6 شهور، لكن ما دامتش العلاقة ما بيناتهم وما كملوش مع بعضهم. والمفاجأة أنه خوه ياسر كان هو زادة معجب بنفس البنية باتريسيا، وبعد ما بطل منها خوه امشي هو واخطبها. في عام 88 ياسر اللي عمره وقتها 29 سنة باش يعرس باتريسيا، وعمرها ما تجاوزش 15 سنة. اي ما تتفاجأش، في أمريكا وعمرها 15 سنة وعرست. حتى في أمريكا راهي موجودة ظاهرة زواج القصر قبل واليوم. على كل حال ياسر وباتريسيا جابوا الصغار الثلاثة اللي أحكينا عليهم في البداية، وكان معروف على صغارهم الحقيقة أنهم عاقلين متربين، وخاصة البنيات الاثنين اللي مركزين برشا في القراية، وكانوا يحلموا الزوز باش يوليوا طبة. أمينة تغرمت برشا بالتيكواندو، وكانت تعدي معظم وقتها بعد القراية في النادي غادي، وين تعرفت على حبيبها الأول في فترة المراهقة جوزيف. أما سارة فكانت معجبة بواحد معاها في المدرسة اسمه إيريك. حياتهم البنات كانت في الظاهر حياة سعيدة وطبيعية، لكن اللي باش يصير الأمينة وسارة باش يكشف برشا أسرار كانت مخبية في هذه العائلة المصرية الأمريكية لسنوات. واحد جون في 2008 نرجع بيك للاتصال اللي حكينا عليه واللي جاء لرقم النجدة 911. المتصلة هي سارة، وقت عمرها 17 سنة، تصيح وتعيط وتقول لهم قاعدة نموت انقذوني، وفجأة ينقطع الاتصال. الشرطة ما كانتش عارفة تحدد مكان سارة في البداية، لكن كان فما تاكسي موقف كرهبته في باركينج واحد من الفنادق، شاف سيارة تاكسي غريبة واقفة مش بعيدة عليه وفيها زوز بنات. مشى يثبت إيش بيهم، باش يلقى أنهم الاثنين متوفيات، وباش يقوم بإبلاغ الشرطة. سارة كانت واحدة من البنات، وأمينة هي البنية الأخرى. الإخوات الاثنين اتقتلوا. أول ما المحققين وصلوا المكان اللي قال عليه سائق التاكسي، القاو بالفعل أنه البنات الزوز مقتولات، مقتولات في تاكسي وبرصاص. وأول حاجة بدأوا يحبوا يفهموا الشرطة، يا أخي تاكسي هذه بتاع شكون؟ سريعا باش يفهموا أنه هي كرهبة ياسر سعيد بو البنات. الغريب أنه ما كانش معاهم في الكهرباء. والسؤال المطروح بالنسبة للمحقين، وينو ياسر؟ زعما هو زادة صارت له حاجة اختيرة كما بناته تقتل هو زادة وتهز لبلاص أخرى، ولعل قل عنده فكرة علي صار لهم. التحقيق بدأ وتم نشر خبر مقتل بنات الزوز في الصحف، والمدينة الكل عرفت بمقتل سارة وأمينة. جوزيف حبيب أمينة انهار بعد ما سمع الخبر وبدأ يسيح ويعيد. أمه هزته المصحة نفسية باش يعاونوه يمر بالأزمة والصدمة اللي تعرض لها، أما هو ما زال يسيح ويعيد: سايبوني مانيش باش ننتحر، سايبوني مانيش باش نعمل في روحي سبة. أنا وعدت أمينة أنه كان قتلوها باش نرد بالي على روحي. من الأول جماعة خذوا الحكاية على أنها صدمة نفسية، لكن كيف بدا يعاود ويقول في نفس الكلام الشرطة والمحقين اهتموا بتصريحاته. كيفاش يا جوزيف؟ أمينة كانت عارفة لي باش يقتلوها؟ وشكون اللي كان يحب يقتلها وعلاش؟ فالشرطة حبت تفهم من عنده منين ليه هالأخبار. جوزيف قال لي بعد فترة صغيرة من علاقته مع أمينة ولاو قراب ياسر لبعضهم، وتحكي له علي صاير معاها في حياتها الكل. أمينة قالت اللي حياتها مش سهلة وسعيدة كما تظهر من البرة. أمينة وسارة وهما صغار امشاو لمماتهم الجدة أم باتريسيا، وقالوا لها اللي بوهم ياسر سعيد كان يتصرف معاهم تصرفات غريبة، يعني يتحرش بيهم. ومماتهم أول ما سمعت الخبر هزتهم ومشيت بيهم المركز الشرطة باش تشكي براجل بنتها ياسر. في المركز البنات قالوا لي هما مرعوبين من بوه ويخافوا يقعدوا معاه في بلاصة وحدهم، وقالوا لي ياسر ما كانش متحرش كهو لكنه صل اعتدى عليهم أكثر من مرة، وهما يخافوا وما كانوش ينجموا يقولوا حتى شيء لحتى حد. تم الفحص الطبي على البنات وتأكدت الشرطة من تعرضهم للاعتداء الجنسي. جابوا ياسر واستجوبوه اللي نفى التهم اللي توجهته، وقال مستحيل نعمل هكا في بناتي، في هذيك أكيد عندهم علاقات جنسية مع أصدقائهم اللي يعرفوهم. لكن باتريسيا زوجته ما صدقتش ياسر وهزت صغارها ومشيت تعيش بحذا أمها. ياسر عمره ما سايبهم، وكان يطارد فيهم في البلايس الكل، وكان يهدد فيهم إذا ما رجعولوش فأنه باش يقتلهم. ومن الضغط اللي تعرضوا له البنات امشوا وتنازلوا عشكاية المقدمة ضد بوهم، وباش يطمنوا مماتهم قالوا لها اللي هما رم كذبوا في الحقيقة وأن بوهم عمره ما اعتدى عليهم. ومن وقتها في وسط العائلة وكأنه الموضوع تطوي. من بعد فترة أمينة بعثت رسالة لجدتها وقالت لها اللي أمهم باتريسيا هي اللي أجبرتهم يتنازلوا، وهي اللي قالت لهم يقولوا اللي هما كذبوا، وترجاوها البنات برشا مرات ما يرجعوش يعيشوا مع أبوهم، لكن هي اللي أصرت أنهم لازم يبدلوا كلامهم وأجبرتهم باش يرجعوا يعيشوا معاه. من وقتها جدت البنات قاطعت بنتها بعد ما عجزت على إقناعها أنها تهز البنات وتغادروا، وباش تقعد مقاطعتها حتى وفاتها. بعد اللي صار ياسر قرر أنه يهز باتريسيا وصغاره الاثنين ويمشي بهم لمصر باش يبدلوا الجو في العيلة. لكن بعد الزيارة هذيك وبعد ما رجعوا لأمريكا تصرفات ياسر الغريبة زادت، ولا يصور في بناته في وضعيات مختلفة، وهما راقدين وهما فايقين وهما خارجين والبنات كانوا متقلقين من موضوع التصوير، حتى أنه كيف واحدة من بناته تبدأ تخدم في دوامها الجزئي، هكا الخدمة اشتر الوقت اللي يعملوها بما أنهم يقرأوا، يمشي يراقب تصرفاتهم ويصورهم. ويا ويلها كان ضحكة الحريف وإلا تبسمت له حتى. هذه المقتطفات اللي كان يصور فيها ياسر لبناته.
2: They turn it off, Dad.
3: Are you drunk?
4: This is illegal. Do I videotape you when you're sleeping?
3: Ask for a moment,
4: side
3: right?
4: Oh.
3: Huh?
4: No.
3: She smiled to the customers.
4: Bella, she has to. Part of her job.
3: She's in trouble.
1: قدام الناس إذن ياسر كان يظهر رجل عربي محافظ يحمي في الشرف متاع بناته من المجتمع نظراً لاختلاف الثقافات والعادات ما بين مصر وأمريكا، لكن اللي صاير في الدار حاجة أخرى تماماً. جوزيف قال لي أمينة تعرضت لاعتداء بالعنف أكثر من مرة من عند بوها، وكانت تجي للنادي مضروبة في برشا بلايس من بدنها، وكيف يسألها تقول له اللي بوها ضربها وأمها رافضة تهزها للسبيطار باش ما يعرف حتى حد شنو اللي صاير في الدار. حتى أنه أمينة سمعت بوها يحكي في التليفون مع أفراد من عائلته في مصر ويسأل فيهم يا أخي قديش المبلغ اللي نجم يطلبوا إذا فكر يعرس بنته والناس لاباس عليها ماديا في مصر. يسأل على المهر، يسأل على المقدم تاع العرس، يسأل على المؤخر. حتى جاء النهار اللي ياسر فاق بالعلاقة اللي بين أمينة وبين جوزيف من خلال رسائل حب لقاهم في بيتها. من وقتها أمينة ولات ممنوعة من أنها تخرج من الدار إلا باش تمشي تقرا كهو، ومن وقتها علاقة جوزيف وأمينة انقطعت. حتى جاء النهار اللي سمع فيه خبر مقتلها. أمينة حاولت أنها تنهي حياتها في 2007 نتيجة للي تعيش فيه، ونجموا ينقذوها في اللحظات الأخيرة. ومن اللي صار لبنتها اللي صار باتريسيا وقتها أخيرا قررت أنها تهرب وتهز معاها بناتها ومشيت لدار واحدة من أقاربها، وباش ياسر ما يوصلهمش اتخلصوا حتى من تليفوناتهم. وقتها البنات حسوا رواحهم اتنفسوا شوية وبدأت ترجع حياتهم حياة عادية في الفترة اللي هما فيها ابعاد على ابوه. حتى للي جاء نهار 31 ديسمبر 2007 يعني قبل بنهار من جريمة القتل. باتريسيا قالت للبنات اللي هما راجعين لتكساس باش تزور القبر متاع والدتها. وبعد ما طلعوا البنات في الكهرباء باتريسيا صارحتهم وقالت لهم اللي هي ندمت كيف هربت بيهم على ابوهم ياسر، واللي هي حاسة بالذنب. البنات دخلوا في حالة هستيرية مش فاهمين شنية قاعدة تقول امهم، مش حابين يرجعوا لدار ابوهم. لكن باتريسيا كانت تحاول تقنعهم، بوكم تبدل يا البنات، بوكم يحبكم برشا وباش يصالحكم وباش يطلب منكم السماح، وبالأمارة اليوم باش يخرجكم تتعشاو ليلة وحدكم راسكم راسو. هذا كلي باش يصير نهار 1 جانفي 2008 العشاء. ياسر هو والبنات مشاو باش يتعشاو مع بعضهم، لكن ما همش باش يوصلوا للمطعم. ياسر باش يخرج الفرد متاعو ويقتل بناته الزوز في كرهبة التاكسي. 11 انطلق نارية على بناته الزوز. أمينة ماتت بالوقت، لكن سارة أول ما خرج بوها من الكرهبة كلمت 911، وهذا كان آخر كلام قالته سارة: بابا أطلق النار عليا وأنا نحتضر، أنا باش نموت. اسمعوا معايا هذا التسجيل.
5: What's going on, man?
2: I'm dying, not one drama.
5: Hold on one sec, okay?
2: Oh my God! Stop it!
6: Irving Fire Department.
5: I've got a wife. Are you still there, ma'am? Ma'am, what is your address? Ma'am.
1: بعد سماع هالتسجيلات من قبل الشرطة انطلق البحث على ياسر، لكن ياسر ريحته ما فماش. كل اللي يعرفوه قالوا لي هو اقتل بناته دفاعا عن الشرف، على خاطر فاق بيهم الزوز في علاقات خارج إطار الزواج. دايور الجريمة تعرفت بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية وتسمت بثمن الشرف ولا جريمة الشرف. أما وقتها ما كانوش يعرفوا جماعة الشرف هذوما إيش كان عامل السيد هذا في بناته كي كانوا صغار. المحققين نشروا صور ياسر في البلايس الكل على أمل أنه فما شكون يتعرف عليه. قبل ما الشرطة تمشي تلوج على أي أدلة في دار ياسر، باتريسيا مرته خبت كل شيء باش ما ينجموا المحققين يعرفوا حتى شيء على مكان تواجده. باتريسيا خبيت زادة كل الفيديوهات اللي كان مصورهم لبناته رغم بحث الشرطة عليه، إلا أنه ياسر فص ملح وذاب لدرجة أنه الشرطة الفيدرالية FBI باش تحط تصاوره ضمن قائمة أخطر وأهم 10 مطلوبين للعدالة، وباش يتواصل نشر الصور كل عام لكن من غير نتيجة. كل مرة تجي بلاغات كاذبة للشرطة يقولوا هاو شافوه في نيويورك، لا هاو شافوه في نيو جيرسي، لا هاو شافوه في مصر، لكن المحققين كانوا متأكدين اللي هو عمره ما غادر تكساس. سنين تعديت والمحققين عمرهم لا استجبوا لأخويته، لا عمرهم حققوا مع مرته باتريسيا، بل باتريسيا كانت تخرج في مقابلات إعلامية مرة تحكي على معاناتها معاه ومرة تدافع عليه وكأنها عندها انفصام في الشخصية. 2020 أخيرا تم إلقاء القبض على ياسر. فين؟ في شقة مكرية باسم ولده إسلام، وتم اكتشاف جزء من المخبي ومنها الفيديوهات اللي كان مصورها ياسر لبناته. وبدأت المحاكمة اللي تعتبر من أشهر المحاكمات في أمريكا. ياسر أنكر أنه قتل بناته، ومن بعد قال لي فما أشخاص هما اللي تبعوهم بالكرهبة وقتلوا البنات وهو هرب خاطر خافوا وما يعرفش شكون اللي عمل هالعملة. لكن المحكمة في نهاية المطاف أدانت ياسر واعتبرته مذنب في القضية وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، هذه إذن قصتنا وقصصنا لهذا اليوم في المحقق بلس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، إن شاء الله اختياراتنا نالت رضاكم، إن شاء الله العبر من هذه القصص وصلت لكم. نستنى آراءكم وتعليقكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وما تنساوش أنكم تلقوني من توا وفي كل وقت على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: المحقق بلس. محقق

0: بلس مع حمزة البلومي. بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كومبيوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، يور ديجيتال بنك.
0: iTeam University, de la connaissance à la compétence.
2: Jawhar Sport, avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
3: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك
2: جوهر سبور.
6: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البدايه بمونديال 2026.

0: جوانا اف ام تي في.
1: الأرجنتين في الفينال المرة السابعة في تاريخ المونديال بعد تأهل البارح على حساب انجلترا اثر الفوز هدفين مقابل هدف. نذكر سجل أنتوني غوردن لانجلترا دقيقة 55، ثم ريمونتادا كانت الأرجنتين انزيو فرنانديز في الدقيقة 85، ولوتارو مارتينيز الثاني دقيقة 90+2 مع دوز اسيست ليونيل ميسي. ليونيل ميسي 12 اسيست وهو ركور منجح حتى لاعب من مونديال 1966 في تجاوز 8 تمريرات حاسمة. دونك ليونيل ميسي واصل في تحطيم الأرقام القياسية، وكما قلت الأرجنتين في الفينال المرة السابعة والمرة الثانية على التوالي. فينال المونديال يتلعب نهار الأحد 19 جويلية انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس في ميتلايف ستاديوم، يجمع الأرجنتين بإسبانيا. الأرجنتين من أجل اللقب الرابع بعد سنوات 78 86 و2022 من أجل اللقب الثاني على التوالي. الفينال السابع في تاريخها، نذكر كانت خسرت 3 فينالات 1930 1990 و2014 في مواجهة منتخب لاروخا اللي موجود في الفينال المرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه باللقب مرة واحدة عند 16 سنة عام 2010 ويطمح للقب الثاني في تاريخه. قبل الفينال نهار الأحد الموعد يكون مع المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث. ماتش يتلعب نهار السبت 18 جويلية انطلاقا من 10 متاع الليل بوقت تونس. الديوك الفرنسية تلعب ضد منتخب الأسود الثلاث اللي هو منتخب انجلترا في استاد الهارد روك في مدينة ميامي. وآخر الأخبار أنه الاتحاد الإنجليزي قرر أنه توماس توخيل باش يواصل المشوار مع انجلترا حتى اليورو 2028، باش تكون مواجهة خاصة بين كيليان مبابي وبيلينغهام زوز من نجوم ريال مدريد مع موسم صفر بالنسبة لهذا الثنائي على مستوى الألقاب سواء مع ريال مدريد وإلا مع منتخبات بلدان. للمرة الثالثة أتلتيكو مدريد هو النادي الأكثر تمثيل في نهائي المونديال بوجود 9 ملاعبية في نهائي نسخة 2026، 4 من إسبانيا: باليكس باينا، أليخاندرو غريمالدو، مارك بوبيل ولورنتي. في المقابل 5 ملاعبية أيضا من الأرجنتين هما ملاعبية أتلتيكو مدريد: ألمادا، ألفاريز، مولينا، خواموس وسيميوني. وأتلتيكو مدريد يواصل كتابة التاريخ بأنه ما هوش أول فينال يكون ممثل بأكثر عدد من ملاعبية. بعد نهائي 2022 كان عنده 4 ملاعبية في الفينال، و2018 كيف 4 ملاعبية في الفينال. منتظر أنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن رسميا عن تعيين الأسطورة زين الدين زيدان كمدرب جديد خلال الساعات القليلة القادمة. زيدان بشيخه راتب شهري قيمته 300 ألف يورو دون احتساب المكافآت، باش توصل جرايته الشهرية 450 ألف يورو. والجهاز الإداري والفني اللي باش يرافق زيدان باش يكون أكثر من 25 فرد، ومساعي كبيرة أنه يتم تقديمه رسميا نهار 21 جويلية الجاي. لاعبية الأرجنتين حملوا لافتة البارح مكتوب عليها جزر فوكلاند الأرجنتينية، الجزر اللي موجودة في جنوب المحيط الأطلسي واللي ديرها المملكة المتحدة، لكنها نذكروا محل نزاع تاريخي بين بريطانيا والأرجنتين واللي صارت حرب فوكلاند عام 1982 اللي متوفوا فيها أكثر من 900 شخص، ووفيت باستعادة بريطانيا السيطرة على الجزر. دونك برشا صحف عالمية شافت أنه هذا تداخل سياسي في الرياضي باللافتة اللي رفعها ملاعبية الأرجنتين، وحكيت على إمكانية تسليط عقوبة على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. حارس مرمى انجلترا بيكفورد البارح نساد بوست الميم تاعو اللي فيها بعد نهايه المقابله اللي فيها كل لاعب من الارجنتين وين يسدد في حال الوصول الى ركلات الترجيح. كانوا حتى الملاعبيه بما فيهم ليونيل ميسي يشوفوا كل واحد وين حطوا بيكفورد باش يشوط بعد الفيزيوناج اللي عملوا، لكن ذكر انه الارجنتين حسمت الامور في الوقت الاصلي بعد تحقيق الريمونتادا والفوز في ليبول. تصويرة اللي عندها 19 عام ولات أكثر صور تداولا في عالم كرة القدم، وأكثر تصويرة دارت في الريزو سوسيو بالبارح لليوم اللي جمعت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالطفل لامين يامال اللي ولى اليوم من أبرز نجوم برشلونة وأيضا منتخب إسبانيا. التصويرة دارت بما أنه زوز باش يلعبوا ضد بعضهم فينال. التصويرة ترجع لعام 2007 وقت ما شارك ميسي وقت عمره 20 سنة عام 2007 في فعالية خيرية نظمتها برشلونة مع اليونيسيف و يظهر هو يحمل طفل رضيع ما يفوتش عمره 6 شهور من غير ما يدرك حتى حد اللي طفل هذا باش يولي بعد سنوات نجم من نجوم كرة القدم وأحد أبرز المواهب في الكرة العالمية اللي هو لامين يامال كما تشوفوا في الصورة تصويرة عندها رمزية ما فما حد شيء مستحيل بالخدمة نجم توصل من طفل رضيع بين يدي ليونيل ميسي وكان يدوش له حتى ليونيل ميسي 2007 في التصويرة اللي كانت خدمة لليونيسيف من حضن ميسي إلى منافسته على لقب كأس العالم. نختم المونديال بالهدفين. نذكركم ليونيل ميسي كيليان مبابي عندهم 8 أهداف، هالاند لعب منتخب النرويج 7 أهداف، بيلينغهام وهاري كين ب6 أهداف. انتظار المقابلات سواء الترتيبية وإلا الفينال باش نعرفوا شكون باش يكون هداف المونديال.

0: نحكيو على كرتنا في تونس، نحكيو على الميركاتو. الترجي الرياضي التونسي اتفق مع المهاجم عادل بطيب في انتظار التوصل يكون الاتفاق نهائي، هذا في الساعات القليله القادمه. نذكر البارح الترجي كان تعاقد مع محمد بالحاج محمود لمده 3 مواسم. متوسط ميدان الهجومي للترجي الكاميروني مايل فرنانديز باشر التدريبات. من جهه اخرى محمد امين بن حميده بعد مغادرته للترجي نذكروا ان التحق بالحزم السعودي اللي تعمل استاج في مدينه تبرق. في السي ابي تركيبة الإطار الفني، السي ابي اللي يحتفل ب 98 سنة منذ نهار لحد الفارط 12 جويلية. ستاف جديد محمد عزيز هو مدرب، سفيان غانم هيثم المزي زوز مساعدين، محمد علي الجزيري مدرب حراس، وائل الذوادي معد بدني، ورامي الحديد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. رسميا امين جارا هو المدرب الجديد لنجم المتلوي الموسم الجديد 2026-2027. امين جارا اللي درب الموسم الفارط فريق مستقبل سليمان. وسام الشوالي يرجع للملعب التونسي، صح عقد مدته 3 مواسم في البقلاوة. نذكر البقلاوة كانت جدد عقد اسكندر الصغير كيف كيف نور الدين الفرحاتي وتعاقدت مع اللاعب رائد الدربي. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في لمن
1: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان. مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي غريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

اهلا ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. ديما نقولوا في اول ليميسيون تاعنا الله لا يمرضكم ولا يمرض عزيز عليكم يا ربي. ذاك علاش احنا ديما سلوغون تاعنا الافاده والاستفاده زادا، والديبيستاج هو اهم حاجه. انا نستبقوا كل الامور ونعمل تشخيص مبكر. اليوم باش نسلطوا الضوء على الحقيقه مرض هو القاعد زائد توا وقاعد يتكاثر بصفه كبيره برشا. المرض هذا هو سرطان الكلى والمثانة، عافانا وعافاكم الله إن شاء الله يا ربي، تكونوا ديما بخير الناس الكل. هذاك علاش التوعية لازمة، وهذاك علاش احنا نقولوا ديما خلينا نشوفوا عوامل اختطار الأعراض، نشوفوا التشخيص كيفاش يكون، ولا قدر الله في حالة ميتاستاز، في حالة انتشار هذا المرض الخبيث، علينا نقولوا خبيث خاطر ساكت، هو مرض صامت بيخليك تمشي ديما في حالة الإنكار، ثم لا قدر الله الإنسان يلقى روحه في أزمة، في أزمة كبيرة، أنها أزمة المرض وتخاطر وخطر المرض في حالة الميتاستاز. نحكيه اليوم مع الأستاذ والطبيب المختص في جراحة الكلى والمجالي البولية شوية أخرى يلتحق بنا الدكتور عدنان حدوسي، مش حكينا موسع عن اليوم شنية هذية، شنية هالآفة هذه بالحق اللي دايرة سيرة توا على المواطنين بتاعنا، نردوا بينا برشا هي ديريكتومون مس الجهاز البولي، خاصة نحكيو عند الرجال. اليوم نحكيو على جراحة الكلى، نحكيو على أورام الكلى، نحكيو على سرطان الكلى والمثانة، شنو الترابط هذا اللي ما بيناتهم، علاش هالخطر هذايا ينجم يكون نستبقوه من الأول خير في التشخيص خير من اللي نروح له من بعد في بروتوكول كبير ياسر، والبروتوكول هذايا يتطلب الكثير والكثير الحقيقة من الجهد ومن الوقت ثم من الأدوية كذلك. اليوم باش نتعرفوا زادة قديش عنا مراكز من النبات، عنا الكارسينو في المستشفيات العمومية، طاقة الاستيعاب قديش موجود، هذه الأدوية متوفرة أو غير متوفرة، هذه باش نعرفوا تباعا حسب الأكتواليتي اللي عيشها بطبيعة الحال الطبيب المختص كما اليوم اللي معنا الدكتور عدنان حدوسي المختص في جراحة الكلى والمجاري البولية. خليكم معنا ديما على 36 300 ألف، وإلا 73 275 800، نجموا تتصلوا بينا شوية أخرى تلقاو الدكتور معنا يجاوبكم على تساؤلاتكم. نقولوا احنا ديما لا قدر الله لطف عليكم عافانا وعافاكم الله، لكن المعلومة كي توصل خير من اللي ما توصلش، ما ندوروش الفلسة ونبدلوا الموجة، ما تبدلوهاش، خاطر الموجة هذه الموجة بتاع صحتكم، الموجة بتاع المعلومة اللي توصل واللي تنجم تفيد برشا من الناس، وتنجم زادة تمنعك من الخطر باش تنجم تعيش حياة كريمة ومرتاحة زادة، وتبدأ سنتي هكا بالكدي وتبدأ تعيش مرتاح. علاش؟ على خاطر لازمك تفكر في عائلتك، تفكر في حبيبك، تفكر في روحك خاصة، تفكر في العذاب الصعيب اللي يستنى، ردوا بين على رواحنا. ذاك علاش نقولوا الله لا يمرضكم من السيكول. دونك في الإخراج التقني معنا اليوم كالعادة سمية الصغير، ياسمين جديدي معنا في الإخراج الرقمي، أنا معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم. ديما ردوا بين على رواحنا بالحق، خليكم راهي عندنا صحتكم بالدنيا.

كل طاقت عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم جوالي
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
0: اس ام اس على 85 990
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
3: جوهرة
0: رسمو
4: سانتي بلوس مع أحلى بلال
5: أهلا وسهلا بكم من جديد، إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، يا ربي نعمة الصحة ما فماش كيفها. راهو إحنا صغار نبداو شيخين نقولوا تي لبس علينا رانا ديما وما نخافوش وديما نهربوا من المرض ما ينجمناش، لكن راهو بالوقت نردوا بالنا. هذاك علاش من الصغرى يلزمك ترد بالك، ومن الصغرى توا بويسك عندنا لي باغون متثقفين وعندنا ناس تفهم أكثر. دونك ماذا بينا نوعيو ديما صغيراتنا ماكلتهم سبورهم اون جينيرال، هذايا نحكي. لكن اليوم رانا باش نحكيو على موضوع مهم جدا الحقيقه، واللي هو قاعد في تزايد العدد بتاعه وما نعرفوش بالضبط. بيان سور احنا باش نحكيو كانا كاحلام، ما نجمش نحكي في هذا اكثر من الاستاذ وطبيب مختص في جراحه الكلى والمجاري البوليه. باش نحكيو اليوم على سرطان الكلى والمثانه، عافانا وعافاكم الله. بطبيعه الحال رانا احنا كي نحكيو ديما نحبوا نقولوا لطف عليكم ونوعيو، التوعيه هي الاساس. لكن باش نمشيو احنا توا باش نعرفوا تفاصيل كلها، باش تكون مع الدكتور والمختص وفي جراحة الكلى والمجاري البولية الأستاذ والدكتور عدنان حدوسي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
6: مرحبا بيك أحلام، ومرحبا بكيفة مستبعين جوهرة فهم.
5: عايشك. خليني نقول لهم كلمه للمستمعين توا اللي قاعدين يتابعوا فينا على صفحتنا الرسميه وجوهره فيم لايف، نقول لكم راهو جامل بلوك، معناها راهو الاطباء نتاعنا راهم مناضلين، ردوا بالكم عليهم، خليهم في عينيكم. راهو الغش يصير، راهو التعب يصير، راهو المريض ما يتملكش اعصابه، اللي محيطين به كيف كيف يحبوا كل شيء يكون بمعجزه. نسيسوا رواحنا، الاطباء نتاعنا ثروه بلادنا، ردوا بالنا عليها وعلى خاطركم انتوما جاي يجري باش يوصل لكم المعلومة باش تردوا بالكم على رواحكم. نحيي فيك هذا الكل دكتور.
6: شكرا أحلام، مش مزية باش نجيب أحلاك وباش نجيب أحدا مستمعينا في جوهرة فين. عايشك. باهي، باش نبداو في موضوعنا اليوم اللي هو كما اشرت له، اللي هو سرطان الكلى والمثانه. هما زوج سرطانات مختلفين لكنهم يمسوا نفس الجهاز البولي، اللي هو متكون من الجهاز البولي العلوي والجهاز البولي السفلي. كي نقولوا الجهاز البولي لارب اورينير، معناها لاباري اورينير سوبيريور اي انفيريور، اللي هما متكون من الكلى الحالب اللي هو يهبط الكلوى للمثانه، والمثانه اللي هي الريزرفوار اللي تتلم فيه البوله بعد ما يمشي يفرخها المريض. لهنا فما زوز امراض مختلفه، هما زوز سرطانات مختلفه. السرطان الاولاني روزمو اقل انتشار، اللي هو الكانسر دو لابروستات، الكلى، الكانسر الكلى،
5: سرطان الكلى.
6: اي هو اقل انتشار، وفي الوقت الحالي الاكثريه طريقه الاكتشاف نتاعو باغازار، معناها واحد يعمل تصويره على حاجه توجع فيه، على حجره، على المراره، على كرش توجع فيه، اي اون ديكوفر نلقاو هالتومور. خاطر هذا سي ان كانسير سيلونسيو، ما يعطيش اعراض. وكان ولي يعطي اعراض في مرحله متاخره، اللي هي الام في الجنب ومع التبول، فوقتها المرحله تكون متقدمه. ففي مع تطور كيفاش الوصول الى الكشوفات معناها ولات سهل تعمل ليكوغرافي تعمل سكانير معناها نتذكروا ليكوغرافي في لزاني 80 سكانير تو معناها قبل كانوا نكتشفوه في مرحله متاخره تو بالوصول نتاع اغلبيه الناس معناها فما شويه تعطيلات لكن اكثر الناس نجم تعمل التصور فولينا نوصلوا له في مرحله مبكره شويه العوامل الاساسيه فما الجينيه معناها فما الوراثه فما جين مسؤول على الحكايه هذه فما الاكسبوزيسيون فما بعض المهن اللي يخدموا في البرودوي شيميك وكل شيء وفما الحاجات اللي ناكدوا عليها اهم حاجه اللي هي السمنه طنسيون ارتيري ضغط الدم والسكري ثلاثه عوامل هذوما مربوطين بصفه عاليه بالكونسير دورا هوروزمون قلت لك انتشار موش كبير لكن موجود السن من 50 60 سنه لكن قاعدين نشوفوا فيه زاد في اعمار متقدمه فمعناها نحن وين شنو ننصحوا وين فما فرصه باش تعمل تصويره اعمل تصويره راه ما تخليش حتى الامور تتطور العلاج نتاعو اذا نكتشفوا في مرحله متقدمه معناها العلاج هي الجراحة هي تحل المشكلة أغلبين كي تبدأ التومور مازالت صغيرة جنرالمون أقل من 4 سنتيمتر نجمو نحيو كان التومور ونحافظو على الكلوة جنرالمون إذا ما كبرت شوية نحيو الكلوة الكل وحظوظ أنه المريض يبرى بيان سور كبيرة برشا إذا اكتشفناه في مرحلة مش متقدمة وخاصة المرض مخرج كما حكيت بكري لميتاستاز وين فما لميتاستاز بطبيعة الحظوظ متاع المريض في الشفاء تكون أقل برشا
5: مش نصلوا لها الميتاستاز هذي يا دكتور مش نشوف المراحل وقت اللي كيفاش سيادتك أنت كطبيب مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية كيفاش تغسر للمريض وتقول له مثلا فانا حالة توصل تقول له لازمك سكانير
6: شوف زيد الدور نتاع الطبيب زيد هو مش يكثر من ليزيكزاما هذوما من غير فايده خاطر سكانير فما اشعه وفما ان كو معناها اللي باش تدفعوا دونك وين عندك شكوك من من من من من اون ايزيت با معناها نمشيو للسكانير لكن ليكوغرافي كيف اللي هو اكزاما اقل كلفه وخاصه ما فماش داريه ما فماش اشعه باش تضر المريض معناها ليكوغرافي في اغلب الحالات تعمل التشخيص معناها نحن ليكوغرافي متوفره في السبيطارات متوفره عند لي راديولوغ اون بريفي متوفره بارتو في لي كابيني دو ميدسان وين فما وجعه نعملوا ايكوغرافي وهي معناها ان اكزاما دو بريمير انتونسيون معناها مرحله اوليه يورينا التشخيص هذايا وعلى اساسه هو نمشيو للسكانير السكانير هو اكثر دقه باش ياكد لنا المرض وخاصه معناها بور كونفيرمي نسميو كونفيرمي لو دياغنوستيك ونشوفوا لي طوندو نشوفوا وين وصل المرض هل خرج ما خرج خاطر ليكوغرافي ما توريش يوريك لي ميتاستاز ا ديستانس معناها هل المرض خرج انتشر والا لا فالسكانير هو يعطي دياغنوستيك ويعطينا وين وصل المرض لكنه هو ماهوش اساسي في المرحله الاولى سي ليكوغرافي اللي هو اكزامان ماهوش غالي ياسر ومتوفر في أغلبية الطب
5: بطبيعة الحال هذا ما ينجم يمشي يعمل ليكو إلا ما يكون بطلب من الطبيب
6: بيان سور هي بطلب من الطبيب الطبيب مباشر بتاعه حتى طبيب العائلة معناها أي شكوك يطلب ليكوغرافي معناها
5: نمشي معك أكثر دكتور وقت اللي تصير ليكو ولا يصير السكانير بيان سور باش تشوفوا حجم الورم هكا يتقال الورم دونك الحجم نتاع الورم هو اللي يعطيك الاختلاف في نوعية السرطان أو لا وإلا زادة ما نعرفوش النوعية متاعه وقتش نعرفوا نوعية السرطان شنو هل هو حميد ما هوش حميد وقت الميتاستاز يظهر لي وقتها يظهر لي كان وقت الميتاستاز أما ملو دكتور كيفاش نجمو نعرف
6: هو في الكونسير دوران السكانير هو إكزاما كيفي بالكدا معناه

0: في نطاق المعقول نفسره للمريض. راه ما عادش نحكيه على غريزون توتال، ولينا نحكيه على أموا تصبير المرض. وفما دراسة كبيرة صارت، كنا قبل ما نعمله كان التريتمان مش شيميوثيرابي كونسيديرون ما نحكيه عليه، ما يعملش شيميوثيرابي. دراسة ورات كي تنحي لا تومور وتزيد تعمل معها التريتمان هذايا، فانك تطول في نسبة الحياة وتخفف من الالام على المريض. هذايا الديسيزيون هذه تتخذ في ملتي ديسيبلينير، معناها مع لي زونكولوج اللي هما تاع الكارسينو
1: اختصاص
0: ستاف كامل، وناخذوا القرار هل فما ان بلوس، معناها فما العمليه باش تزيدنا حاجه كي يبدا فما ميتاستاز، نتناقشوا فيها ونفسروا للمريض لو بور اي لو كونتر. اما هذايا في حاله ميتاستاز، فما فماش ميتاستاز فيكفي مباشره نمشيو للعمليه وظروف النجاح ان شاء الله تكون.
1: هذاك علاش احنا نحكيو توا من الاول ما فماش ميتاستاز، يعني ما فماش انتشار للمرض هذايا للسرطان على لي زورغان الاخرين، واش نعرفوهم شو هما لي زورغان اللي يتمسوا لولانين. باهي الدكتور، انا باش نحسب روحي مواطنة، معناتها نحسب روحي ما نعرفش المجال بالكل، علاش مرتبطة هكا؟ نحبك تفسرها بالكدا للسادة المواطنين باش يفهموا. انت فسرتها من الأول، الرابط ما بين الكلى المثانة ثم فين تتحسر، خاطر تمس الجهاز البولي جينيرالمون كي تكون ثم بروستات.
0: لا لا حكينا على المرحله الاولى اللي هو كونسير دوران. الكونسير دوران هذا يمس اللحمه، اللحمه نتاع الكلوه، ما عندوش علاقه بالبارتي نتاع البول. خاطر الكلوه متكونه من اللحمه هذيك البارونشيم نسميه، وفي وسطها وين يتصفى البول يهبط في غطاء الغلاف هذاك يوصل حتى للمثانه. فاذا المرض مسك الغلاف هذاك ولا مس المثانه اللي هي اون كونتاكت ديريكت مع البول، فهنا نحكيو على مرض ثاني اللي هو الكونسير نتاع المثانه، تيومور دو لافيسي اي لي فوا اكسكريتريس. لي فوا اكسكريتريس هما هذوما الحالب اللي يطلع حتىش يوصل حتىش للكلوه، يوصلوا لفوق. هذايا مرض ثاني اخر منتشر اكثر في تونس، وهذايا من هنا الوراثه جينيرالمون ماهيش داخله برشا، اللي داخل برشا هو التدخين. وبويسك نحنا بلاد فيها نسبه التدخين عاليه ويمس الجنسين. قبل كان تفاوت في الجنسين، تويكا ما عادش فما حتى في الانسيدونس تاع الكونسير كي نحسبوا توا، ولا موجود عند الجنسين. والسبب الرئيسي هو الدخان. كي يتكيف في الانسان فما لي برودوي توكسيك هذوك اللي موجودين في الدخان، باش يدخلوا يخرجوا في البوله ويقعدوا ان كونتاكت مع المجرى نتاع البول نتاع الشكارة اللي هي ريزيرفوار. زيد الانسان كي يبدا ما يشربش برشا ماء، بويس هو ما يشربش برشا ماء، اكلي البرودوي توكسيك هذوكم باش يقعدوا ان كونتاكت اكثر مع الشكاره البوله نتاعو اللي هو لو ريزيرفوار هذاك، ويسبب اكثر في لي تيومور دو لافيسي. لي تيومور دو لافيسي مشكله كبيره في تونس، ان بروبليم دو سونتي بوبليك، خاطر موجودين برشا ويفوتوا كونسير لا بروستات اللي هو سيبوزي من المفروض يكون كونسير نيميرو 1 يورولوجيك معناها في العالم. في تونس في المجاري البوليه ماهوش كونسير لا بروستات نيميرو 1، هي سي لو كونسير دو لافيسي اللي هو السبب الاساسي نتاعو هو التدخين. والعلاج مختلف تماما على الكونسير دو ران، هو علاج اخر.
1: علاج اخر. دكتور نحب نضحك شويه خاطر مازلت خارج البلوك. دونك تنقول سمية هكا تعمل ترتيحة صغيرة هكا موسيقى ونرجع باش نحكيو أكثر تفاصيل. تو باش نحكيو المثانة ونحكيو الميتاستاز ونحكيو شنو البروتوكول اللي يلزمو يكون. تفضل سمية.

0: لبلال.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. الناس الكل اللي مشى يعمل عومه وبقايل توا صحه وفرحات، متعوب الوقت متعوب الدنيا، يزيون تشكيو نهار كامل سخونه سخونه الدنيا، راهو سيتي توجو هذاك هو السخانه. استنسنا بالكونفور، وكي نستنسوا بالكونفور نحبوا زاد الكونفور في صحتنا. هذاك علاش اليوم معنا الدكتور المختص في جراحه الكلى والمجاري البوليه، الاستاذ الدكتور عدنان حيدوسي. حكينا بلاد، نجموا ترجعوا لي فيديو نتاعنا صفحتنا الرسميه ولا جهرة في ملايك كيف تشوفوا شنو حكينا شنو سرطان الكلى المثانة، وعطانا شنية الطريقة بكلها، وعطانا الصورة كاملة كيفاش تكون العملية دي ما بين الفيسي هكا دكتور وما بين الكلى. دونك يظلي الكلى يا دكتور مهمين برشا في البدن،
2: بتبيحة أورغان نوبل.
1: أي نوبل معناها قد ما ترد بالك عليه قد ما هو يستحفظ عليك. دونك وصلنا للدكتور باش نحكيه توا في حالة انتشار السرطان، قلنا ميتاستاز، قلنا الكلى أو غيرها، باش تحكي أنت دكتور بيسوح تفسر أكثر في حالة الانتشار شو يصير، شو ما لي زورغان اللي يتمسوا باش نعرفوا ذاك ميتاستازي ولا لا. تفضل
2: باش نركزوا أكثر على سرطان المثانة اللي هو كما قلت لك مشكلة صحية كبيرة في تونس، واللي هو السرطان الأول في المسالك البولية في تونس. فهو يبدأ من اللول في الغلاف متاع البول، يبدأ سطحي ويعطي الأعراض متاعه اللي هي الدم في آخر البولة، تبدأ البولة من لولها صافية بعد تظهر في الأخ، فذاك الأعراض متاع سرطان المثانة. ونجم نكتشفوه سطحي وتكون العلاج زادا سهل، اللي هو بالمنظار ما يستحق جراحة كبيرة، نحيوه كال لا تيومور هذيك ونبعثوها للتحليل، وكان سطحيه ما مسدش العضله نتاع المثانه، المثانه متكونه من الغلاف هذا ومن بعد من العضله ومن بعد من لاغريس. فهو اذا سطحي في الغلاف السطحي فما يستحقش للعمليه، ونحافظوا على المثانه نخليوها غاديكا، نعملوا العمليه بالمنظار نحيو لا تيومور هذيا، ومن بعد نعملوا سكون الفاكسان ليمينوثيرابي، نحطوا البي سي جي، الفاكسان تاع البي سي جي نتاع التوبركلوز، ندخلوه في وسط المثانه، يحثك المثانه هذيك باش تدافع على روحها باش ما يخليش المرض هذا يرجع، ونسبه انها تخليش المرض يرجع كبيره. ومتوفر الدواء، ونحن تونس نصنع فيه الدواء هذايا البي سي جي. دونك

0: هذه المرحله الاولى وكيبدا ما يوصلش للعضله فنحن نقولوا ريلاتيف حميد بالنسبه ماهو معناها يقعد حميد. اون فوا مس العضله معناها خرج من منطقه الغلاف هذاك وقتها نسبة الانتشار لأنه العضلة فيها اللامفويد فيها تمشي تنتشر فوقتها ينجم ينتشر المرض. وقتها نعملوا السكانير ويورينا هل فما لي غانغليون هذوما هما اللي خرجوا ولا لا، اللي هي أول مرحلة يخرج لها المرض. وكان مس العضلة وقتها باش نعملوا شيميوثيرابي من الأول، كنا قبل نعملوا المنظار نعملوا العملية ولينا نعملوا لا شيميوثيرابي نقصوا في قوة المرض، وكان استجاب المريض المرض وقتها نعملوا نحيو شكارة البول تسمى لا سيستيكتومي توتال، معناها نحيوها كاملة شكارة البول ونعوضوا طريقة متاع البول، سواء نصنعوا بالأمعاء شكارة اصطناعية مثانة اصطناعية فهمني، وإلا نعملوا من بوش الاكستيريور عبر قناة زادة بالمسارن ويخرج البول. وإذا معناها اكتشفنا في مرحلة باهية وعملنا شيميوثيرابي بالكدا فحتى نسبة نجاح العملية هذا والمريض يعيش من غير ما يرجع له المرض تقعد عالية إذا كل شيء تعمل في الظروف الحسنة. هذا إذا بطبيعة الحال ما مسش الأعضاء. إذا مس الأعضاء وقتها ولينا نحكيه عن الميتاستاج الأعضاء أخرى. أول حاجة بش يخرج من غاديكا بش يمس الغدد، وبعد الغدد بش يمشي لزرقان الأخرين بش يمشي يتعدى على الكبد، فنحن في سكانير بشوفوا الكبد وكان عنا شكوك نعملوا حتى ليكوغرافي. يمس زادا لي بومون الرئتين يتعدى يمس العظام ويمس زادا المخ
1: سيريبرال
0: اي هذه هما انتشار المرض. فوقتها نحكيه على فور ميتاستاتيك ولهنا الهدف من العلاج هو تخفيض وتقليل، لكن ما عادش نحكيه على اسبيرانس دو في وسورتو المريض يعيش من غير الام ومن غير اوجاع اقل وجاع، ما عادش نجمو نحكيه على توقيف المرض.
1: دونك هذه جوست حابه نعرف من عندك دكتور كما ساده المستمعين توا المراحل هذه لي زورغان اسكو تتمس بالترتيب هكا والا ينجم كل مره يمس اورغان ويعدي لاخر؟
0: لا هو ما فما لي زورغان يتمسوا واحد بعد الواحد وساعات معناها بطريقه مفاجاه ينقز يمشي مباشره ما يتعداش على الكبد يتعدى مباشره للرئه، وساعات يمشي مباشره للعظم. اما هو اون جينيرال يبدا الكبد رئة بعد عظم وبعد آخر حاجة المخ.
1: المخ وقت اللي يوصل للمخ دكتور هل يولي الباسيون عنده دي كومبولسيون مثلا؟
0: كل عضو بشي يمسو بشي يعطي الأعراض نتاع العضو هذاك العضو هذاك وقت نحكيو على مرض منتشر معناها.
1: خلينا نقولوها ديريكتومون الحقيقة خاطر ما فيهاش سياسة هذية ولا ترتيب. دونك راهو إذا وصل للمرحلة هذية لو باسيون راهو اللي باش يصير الكل أنه تخفيف وجاية عليه ما عادش تطلب له عمر جديد، راهو تخفيف وجاية والأجيال كلها ديما بيد ربي سبحانه وتعالى، لكن الإنسانية تحتم أنه يكون أقل جايع.
0: هي هو شنو نحن ندعو له في تونس والحاجة اللي مازالت ناقصة معناها اللي هما لي سنتر ان سنتر دو كارسينو
1: فوالا
0: لي سنتر دو كارسينو هما معناها خاطر المريض يتعب كي واحد من عائلته يمرض باش يقعد هو باش يمشي للطبيب الجراح المختص، من بعد الطبيب الجراح المختص باش يبعث ويعمل التصاور، من بعد باش يمشي نقروا نعملوا شيميوثيرابي ولا باش نعملوا راديوثيرابي ولا باش نعملوا الجراح. فهو تلقى المريض كسوة في الصحة العمومية ولا حتى في الخواص يبدا يدور هو بالملف، تلقى العائلة نتاعو يدوروا بالملف من بلاصة من بلاصة من بلاصة، ومن بعد كان حتى يكمل عمليته يكمل باش نبعثوه يمشي، والا لي فورميتاستاتيك مسكين الالام ياخذوا الالام من عند هذايا ومن بعد يرجع. فاحسن حاجة هما لي سنتر، لي سنتر يلم الاختصاصات الكل، تلقى في شيميوثيرابي راديوثيرابي في الجراحة يرتح العائلة ويرتح المريض ويمكن حتى من البحوث ويطور ويكون عندنا احسن علاج للمريض. احسن علاج لمرض السرطان هو لي سنتر دو كارسينو.
1: اي نحكيو كارسينو. عندكش فكره دكتور في المستشفيات نتاعنا العموميه قداش عندنا من سنتر مثلا؟ اسكو مؤهلين طاقه الاستيعاب زاده الادويه؟
0: هو معناها المستشفيات هما اللي نجموا يخدموا الكارسينو هما المستشفيات دو تروازيام ليني اللي هما لي سي اش يو معناها المستشفيات الجامعيه مثل كيما سهلول
1: وفرحات حشيد
0: باغ اكزومبل. الكارسينو معناها موجوده كان في فرحات حشيد واغلب الاختصاصات الجراحيه موجوده في سهلول، فتلقى الجراح يخدم خدمته لو ماكسيموم في حشيد ومن بعد يهزوا الدوسيي يمشي جينيرالمون ريزيدون ولا انسيستون يمشي يقدم الملف في سهلول. في سهلول فما قسم كبير نتاع راديو ثيرابي وقسم كبير نتاع شيميو ثيرابي نتاع كارسينو. وغادي يتخذ القرار معناها شوف يعني يتقاول الوقت هم مبذلين مجهودهم على الاخر, لكن لو بروبليم وين في كثره المرضى المواعيد تولي بعيده ولو ديبلاسمون انت تستنى معناها وقتاش لو ستاف باش تمشي تهز الدوسي وشكون يمشي يقدم الدوسي. الوغ كو كيبداو كلهم في لو ميم سنتر, الكونسيبت هذا نتاع لو سنتر معمول به في فرنسا, فما بوكو دو سنتر في العالم كامل مش كان في فرنسا. لي سنتر كيما اكزامبل صالح زي سي تان سنتر فهمتني, ان سنتر دو كارسينولوجي يخفف ياسر فهمتني على المواطن وحتى على الطبيب, يلقى فاسيليتي يلقى يخدم معاه, هو يبدا هو الجراح والانكولوج يخدم معاه, الراديولوج راديو ثيرابيوت يخدم معاه, الفرد يكلموا بعضهم في لو ميم جور, لي ستاف يبداو بريسك يوميا. هذه احسن حاجه,
1: هذه احسن حاجه احنا نقولوا علاش ما تنجمش تكون موجوده مثلا انت نحكي معك دكتور خاطرك دكتور ما تكونش ثم خارطه صحيه نحكي خاصة بشاك سبيسياليتي مثلا خارطة صحية خاصة بالتوسكي كارسينو مثلا أنا في بنجردين وين يمشي؟
0: لا موجودين هم مقسمين مثل فما النار والسنتر والسود. مثال السنتر اللي دغني في سهلول جينيرالمون بالنسبة للجراحة وتوسكي أونكولوجي تلقاهم من السنتر كامل ويجيو الراديو ثيرابي متاع حشيد وإلا الكارسينو, وفما في القروين فما معناها لي سنتر موجودين متاع كيف كيف في السود العاصمة هي صفاقس الأكثر هي تغن في صفاقس, فما في تونس فما صالح زايس وفما في جندوبة زادة حتى في جندوبة بيان سور ليه معناها بديو معناها أما كان تولي في كل ما تنجمش في كل ولاية بيان سور باش تعمل سنتر, أما كل قطب معناها كل في السنتر أن غران سنتر دو كارسينو في سود أن غران سنتر كيما في النور صار في جندوبة هكاك أموا تخفف على المريض وعلى المرضى وعلى الطبيب
1: على الطبيب زادة. دونك كي نحكيو هكا دكتور نحكيو لا بريزون شارج كامله باش نحكي معاك نقول لك انا مثلا في الادويه دكتور جا وقت من الاوقات راه لعبت لوج على الدواء وما فماش معناتها والمساله هي معناتها محسومه يا حياه يا موت ما فماش حاجه اخرى وفقدان الدواء يساوي موت.
0: هو مالوريزمون هذيك تو الصحه ولات غاليه برشا والدويات ولاو غاليين. الدويات لهنا نحكيو على فما تطور كبير في الدويات, فما الشيميوثيرابي وفما ما نابل اللي هي تو ولات في الكارسينو ماشي تميل اكثر سكو نابل المناعيه لليمينوثيرابي. لليمينوثيرابي سا كوت تري غاليه, الدوله بذل مجهودها لكن ما تنجمش توفرها للناس الكل. الكنام كيف كيف ما تنجمش معناها الكنام ما تنجمش توفر ليمينوثيرابي للناس الكل ومعناها خاطر دي ميديكامون صارت عليهم ريشيرش كبيره وغاليين. باش نقول لك نبجل حسب العمر حسب هذه حقيقه ما نجموش
1: دونك معناتها خلينا نقولوا ديما الامور كما هي يا دكتور معناها كي باش يجي ان سوجي عمره ان باسيون عمره 80 سنه اللي عمره 60 سنه يمشي قبله ياخذ الدواء, اللي عمره 40 سنه يمشي قبله.
0: سي لا لوجيك يبدا ما عندكش ما تكفي الناس الكل.
1: اي
0: سي لوجيك
1: راهي تونس عزيزة وتونس دعمت الصحة ودعمت
0: إيه ما دويت غالية برشا.
1: خليني نمشي معك أكثر دكتور بتجارب شخصية. دكتور ثم أدوية أنها تكون كما نقولوا بالأبيسي بالكل عندك ترجع لك الكلام ترجع لك الدواء متاعك. نحكيو ديما في الاختصاص هذا نحكيو مرض سرطاني يولي الدواء هذاك ما عادش موجود, دواء اللي ترجعوا لك نام وقال تاخذ عليه كنام ويبيع لك دواء يقول لك سابيل كونفور راهي ما ترجعوش لك نام.
0: لا في الـ في الـ في الكارسينو لا جينيرالمون هذوما لي برودوي سبيسيفيك ما تلقاهمش في الفارماسي نورمال, هذوما
1: يتباعوا
0: مثال في سوسه في خزامه في سي ان اس اس في تونس في العمران هذوما كي ياخذ لوتوريزاسيون يمشيو يتخذوهم من غاديك. لا هذوما
1: عندكش فكره على لوتوريزاسيون قداش تقعد دكتور؟ لا لا عندك لي باسيون.
0: لا احنا الاكثر في الاختصاص نتاعي اكثر دواء نستعملوه هو كونسير دو لا بروستات ما يتعطلوش برشا جينيرالمون في ساعه ياخذوا. كان الاشكال في الانتظار النهار اللي باش يمشي ياخذ دواء خاطر كان السنتر هو ما ينجموش ياخذوا من الولايه نتاعهم فتلقى العباد تجي من السنتر الكل تجي باش تاخذ من 3 ل 4 نتاع الصباح المرضى تبدا شاده الصف باش تاخذ دواء. تويك ابارمون ولاو ينجموا ياخذوا في الولايه نتاعهم هكا للصف هذا كان قص
1: فهمتني
0: ولا ما بالنسبه لل
1: لل مساعي هكا لتخفيف على المواطن تقريبا
0: وحتى لي لابوراتوار نتاع الدواء يسهلوا علينا فتلقى عند كل طبيب كوسوا في السبيطار والا في البريفي يبدا عنده دي سكون ابيل لي اشانتيون اللي هما غاليين برشا لكن بالثقه مع الطبيب يعطيوه اللابوراتوار على اساس هو يسبق للمريض يبدا له بزريقته الاولى في انتظار انه لك نعم ما تخوش جمعتين ثلاثه ساعات شهر ماكسيموم باش توافق له وتبدا له في الدواء ف جينيرالمون
1: مو فاكتور طون احنا ديما نحكيو الوقت صعيب مع سرطان
0: صعيب هما باللي مويان تاعنا نسميو رانا خير من غيرنا برشا باللي مويان تاعنا قاعدين نقدموا راهي دويات غاليه برشا نعاود وناكد راهي دويات غاليه برشا ودويات هذه ما فيهاش جينيريك كيف باش تعمل حتى باش تصنعها تقول مازلنا ما نجموش نصنعوها في تونس
1: داكوغ بي وصلنا للحالات هذه وصلنا للمشاكل جوست تحب نسالك دكتور كي تبدا مثلا انت تحب مش في المستشفى العمومي او مش في السيرفيس كارسينو في لي سونتر هذوما كي يبدا واحد على حسابه هو كومبيان ساكوت شيميو
0: غاليه لا الشيميو باش تعطيه له الاكنام الاكنام توفر شيميو ثيرابي فدواء ياخذ المريض والمريض باش يخلص معناها الاقامه نتاعو في السبيطار نتاع 24 ساعه معناها عند اللي متوسط مقدور عليها خاطر الدواء ياخذوا بلاش وما
1: عند اللي عنده كارني ابيض
0: لا فما في السبيطار السبيطار زاد يوفر معناها ان بيدجي باش ينجم ياخذ المريض الدواء نتاعو
1: ما تمعنيش مريض اللي يمشي يقصد الباب ويلقاه مسكر
0: شنو باش نقول لك كيفاش لا في غوز لي فما وي مي لي رافي اونيتمون الناس الكل تبذل مجهود باللي تنجم معناها مانيش راه في هكا عبيد تتقاس خطر مع المرض الناس الكل تدز مي بارفوا فما لي مويان وفما الانتظار وفما الفاكتور هومان معناها ما فماش منين باش تعمل
1: والله يا دكتور ايش باش تعمل
0: اي بارفوا
1: الصعيبه شويه هو الاستاتستيك تخوف شويه هكا ولا لا
0: احنا كي نقولوا معناها فاكتور السبب الاساسي هو الدخان
1: اي
0: نمشيو للوقايه اهم حاجه نعملوا نكثروا من الحملات نتاع الوقايه من الدخان عند لي جون نفسروا راهو مش كان البومون يتمسوا بالدخان الاعضاء الكل واول كونسير كيما نعاود نرجعها اللي هو كونسير دو لافيسي اللي يجي السبب الاساسي نتاعو من الدخان فنحن كي نبذلوا مجهوداتنا وعلى
1: الدخان
0: نحن كجمعيه تونسيه اللي راح تحكي لي المسالك البوليه كنا عملنا برشا حملات تحسيسيه باش نوعيوا العباد بضروره الاقلاع على الدخان والدخان السلبي تبقى قاعد في قهوه نهار كامل ولا هو ما يتكيفش ويستنشق فيه ولا في العائله البو يتكيف بحذاه مرته بحذاه ولاده يبداو ما يتكيفوش هذاك كله تدخين سلبي فانا هذايا اهم ياسر اهم من اللي نمشيو للتشخيص من بعد والعلاج
1: هو راه هو توت سيستيم
0: بيان سور
1: توتيلي يا دكتور معناتها كنت تمشي تلقى القهوه تلقى التركينه هذيك نون فيمور وتلقى هذوما فيمور
0: ما عندوش معنى
1: ما سنة با سانس
0: كي نمنعوا التدخين في المناطق علاش يتكيفوا هاو تو في اللغاب ما فهميش الكونسير دو لافيسي ماهوش متطور ياسر فهمني فما كان في الدول العالم الثالث كونسير دو لافيسي معناها معناها بصراحه معناها هما الكونسير دو لافيسي نحن عندنا في خبره في تونس برشا في العلاج نتاعو وكل شيء لانه نحن موجود عندنا برشا لان خاطر هما عملوا حملات نتاع التدخين غلوا برشا في التدخين ومنعوا التدخين في الوحدات العموميه معناها ما فماش في ريستوران في اون اوروب والا قهوه فيها يدخنوا ممنوع التدخين
1: راهي ميسره عند اللي يبيع السجاير ودكتور وقت اللي يمنعوا مثلا تلقى ستوك وفي وكل يخليهم خبي باش يزيدوا عليه فلوس وباش علاش نحب نوصل معك في الحديث هذا يا دكتور على خاطر مربوطه ببعضها لو كان ثم ردع كبير على بالبيع السجائر الساعة وفما ردع ما تبيعوش للصغار ممنوع صحيح. ممنوع الواحد ينجم يشكي بيهم أنه يبيعوا للصغار وينجم يشوفوا كان ثم مراقبة كبيرة برش هو الميدان هذي ميدان يدخل في برشا فلوس وظرف الصحه نتاع المواطن اما اهم بربي
0: حتى كي نحسبوها فلوس راهو قاعدين نخسروا فيها الفلوس لك نعم تلقى روحها باش تعالج عباد راهو دي جون الكونسير ولينا نشوفوا فيه دو لافيسي عند دي جون دو 30 ans
1: جوستومون
0: من كثرة هو بدا يتكيف من عمره 13 و12 سنة 30 ans ينجم يعمل كونسير دو لا بروستات
1: قدام المدارس الاعداديه voilà. صغيرين
0: donc,
1: دكتور
0: دونك معناها كي نعملوا الحملات هذه نربحوا صحة المواطن ونربحوا اون تيرم دو ديبونس دو لا سانتي اللي نصرفوا برشا على الانكولوجي على لي كونسير
1: صحيح صحيح دونك هذاك علاش قلنا كلها مترابطه ببعضها وكلها توصل لنفس المقال ردوا بالنا على صغارنا ردوا بالنا على اولادنا بربي توعيه كبيره نحبوها ورقابه كبيره برشا كما موجودين رقابه في برشا ميادين رقابه زاده على الدروك ستور هذوما اللي يبيعوا اللي يجي صغير يشري اللي قدام الماء قبل والله نتعدى الصغيرات كيف والقلب يوجعني دكتور
0: والله
1: يوجعني
0: هو احنا نقترحوا برشا طب انه نحكيوا مع بعضنا أيه. كل شيء نقترحوا نعملوا دي تاكس على الدخان يمشيوا للكنام الكنام السوفر الكنام ناغيف با أيه. خاطر برشا صرف تاخذ ديريكتومون من الدخان يمشي للكنام خاطر معناها التدخين في تونس وصل لنيفو عالي برشا
1: على الاقل ها نهزوا نهزوا شويه دونك انت ممكن تجي تقول للمواطن تقول له لا ما تكيفش بالسيفه او ابخي تو هذيك صحته في الاخر بالكل ردوا بينا تو الدكتور على ساعه يحكي معنا ماذا بينا تعرفوا الفاكتور الاولاني والاساسي هو التدخين وردوا بينا التدخين ينجم يوصل الى انك تفقد الحياه لا قدر الله ردوا بينا واش حتفقد الحياه ما يعيش في صحه جيده ما تكون في جوده الحياه ما فماش تكون التعب روحك التعب المحيطين بيك ثم بعد هذاك الكل معناها عائلة كاملة تتأزم ردوا بين على رواحنا قديش نشكرك دكتور عدنان الحدوسي مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية معلومات قيمة إن شاء الله ردوا بين على رواحنا الناس الكل يعطيك ألف صحة ودي معنا مواعيد معاك أكيد في الكابسول تعدوا على صفحتنا الرسمية إن شاء الله منه حكا وعلى التلفاز جوهرة كيف كيف جوهرة تي في باش نلقاو دي كابسول فين ننصحوكم ونقولوكم المعلومة تلطول وين تنجموا تلقاو الإفادة والاستفادة مدام عنا مناضلين مجاهدين كيفكم انتم شكرا دكتور على حضورك يعطيك ألف صحة
0: يعطيك صحة أحلام إن شاء الله ديما متعلقة
1: ربي يخليك ربي فضلك شكرا سمية صغير في الإخراج التقنية ياسمين جديدي في الإخراج الرقمي وحسين حسام القيد عاد هذاك القيدوم حسام من قبيله نحكي ودكتور وهو مدور وجهه ومش حاب يسمع راه هذاك عايش الانكار هذاك مع التدخين يلا شكرا لكم الناس الكل كنت معكم انا احلام غيلان في الاعداد والتقديم تلقاوني ان شاء الله باذن الله نهار السبت في ليله البيا خليكم مع كامل برامج الدنيا

0: شارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره شوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيي دافيون لوجهه من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. نسمو دار العيله مع اشرف بدر الدين على جوهر اف ام. في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا. جوهرة
1: أفلام بيبليسيتي يلا جو سيف السني حافلة انترنت
2: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى خاطر صيف السني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
3: جوهرة اف ام
1: بيبليسيتي
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
5: مرحبا بكم. أفادت الشركة التونسية الكهرباء والغاز أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس خلال الفترة الممتدة من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 4 بعد الظهر وعلى فترات متقطعة على مستوى عدة مناطق من بينها تونس الكبرى والوسط والشمال والشمال الغربي وصفاقس. وتجدون قائمة المدن والجهات المعنية بقطع الكهرباء عبر موقعنا جورفم.net. نظمت اليوم الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة والشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات فعاليات الملتقى السياحي العربية والعمرة موفد الجغرافية مارسغير في متابعة. والتقى أمين مال الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة زياد فلفول
6: باش يوفر اللقاء بين جميع المتداخلين والشركاء في ميدان السياحة باش نواكبوا المستجدات والتحديثات الأخرى. ديما الهدف هو تقديم تجربة سياحية للعمرة للحريف التونسي تكون معناتها على أحسن من وراء. موجود شركة طيران اللي يشتغلوا على العمرة كيف كيف وكالة السياحة عندنا 45 عرض موجودين. احنا من أهم المحاور اللي خدمنا عليهم معناتها في خدمتنا هو محور أسلاح والأسلحة الشامل. وهذا علاش معناتها كنا تقدمنا مشروع اللي هو العمرة التراستد عمرة اللي هي العمرة معناتها اللي تخلي المعتمر التونسي يكون واثق وين يتجه وشنية الوكالات اللي يتعامل معها. وكيف كيف الملتقى هذا فرصة انه باش يخلي البروفيسيونال المهنيين يطلعوا على المستجدات الاخرانية الكل اسافوار النقل البيزا الريزيرفاسيون دوتيل معناتها باش يكون فما خدمات باهية ان شاء الله. مشاركين دول شركات الحجوزات من تونس اكيد من المملكة العربية السعودية كيف كيف من جمهورية مصر العربية الشقيقة. الخدمات يعني احنا ديما نحاولوا نوفروا اكثر منتوج ممكن للمؤتمر التونسي وكله على حسب البيجي نتاعو. معناتها احنا اللي باش نحصل عليه في على مستوى الجامعه التونسيه لوكاله الاسفار انه يكون العرض واضح للمؤتمر انه اللي يحب يمشي في الايكونوميك يلقى العرض نتاعو واضح موجود وناكدوا على اهميه الكونترا العقد اللي يربط المؤتمر التونسي بوكاله الاسفار وهو راهو يكون معناتها يساهم باش يضمن حق وكيل الاسفار وحق المؤتمر التونسي.
5: سفير مصر بتونس باسم يحيى حسن تحدث عن آفاق التعاون الثنائي في السياحة بين البلدين.
7: في الواقع التعاون مستمر وشهدنا في الفترة الماضية عدد كبير من الإجراءات المتبادلة التي اتخذتها الحكومتان المصرية والتونسية لتيسير حركة السفر والتجارة. هناك رؤية مشتركة تدرك جيدا أن موضوع تأشيرات الدخول هو العصب الرئيسي أو صمام رئيسي لتيسير حركة التبادل سواء في التجارة أو السياحة أو الاستثمار أو غيره وهي يعني أحد أهم المجالات التي تهتم الحكومتان بتطويرها. مصر بادرت منذ فترة

0: حوالي سنة ونصف أو سنتين بإدخال عدد كبير من الإجراءات العملية لتيسير حركة السفر وتيسير إصدار التأشيرات بمنافذ الوصول للتونسيين من حملة تأشيرات الكثير من الدول زي شنغن الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا وكندا وغيرها. أي تونسي أو تونسية يحمل تأشيرات هذه الدول يمكنه الذهاب إلى المطارات المصرية مباشرة دون الحصول على تأشيرة مسبقة. وأيضا أدخلنا منذ حوالي عام ما يسمى بتأشيرات الدخول الاضطراري أو للأفواج السياحية، والتي تعرف في مصر بأنهم فردين فأكثر، يعني أي تونسيين فأكثر يمكنهم تعريف نفسهم كمجموعة سياحية طالما لديهم حجز طيران ذهاب وعودة وحجز فندق.
1: أكدت الخارجية الباكستانية مواصلة الانخراط الفعال مع الأطراف الرئيسية لدعم جهود خفض التصعيد والحوار في المنطقة، داعية كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وذكرت الخارجية الباكستانية أنها ستواصل تشجيع الجميع على إنهاء العنف واستئناف المحادثات الفنية رغم تحديات مذكرة التفاهم، مؤكدة أن مذكرة التفاهم في إسلام أباد تبقى إطارا راسخا لتعزيز السلام والاحترام المتبادل. متابعة واللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بالاشتراك مع رقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
3: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
2: مريم نور الدين،
4: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي،
2: غازي العيادي،
5: شفت القمر انت احلى من القمر،
2: نادية خالص،
6: يا والله ليلة مهبولة،
7: يا والله ليلة،
2: ونور دو الموعد سهري الاثنين 20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulaha, Jawhara FM, Moustamaïha, Haïm, El Fri.
8: Jawhara FM.

جوهرة FM TV.

كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة إفات. هيشو نغمة

0: هلا ذواتي
1: مع هلا ذواتي
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
2: برعاية
3: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم. نظمت جامعة قرطاج اليوم بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية يوما جهويا لتوجيه الجامعين لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، خصيصا للتعريف بمختلف الاختصاصات وعروض التكوين التي توفرها المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى هذه الجامعة، بما يساعد الطلبة على اختيار مساراتهم الجامعية وفق ميولاتهم وأفاقهم المهنية. عبد القادر الحمدوني في نفس السياق عن لجنة التنظيم ومدير قسم العلوم والبيئة بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة أفاد بأن هذا اليوم يهدف إلى تعريف الطلبة الجدد بكل ما يتعلق بمختلف الاختصاصات والإجازات الجامعية ونظام التدريس والتقييم، وتوجيههم إلى الاختيار الأمثل الذي يتناسب مع ميولاتهم وإمكانياتهم على ضوء سلم ومجموع النقاط التي تحصلوا عليها، إضافة إلى الإجابة عن كل تساؤلاتهم المتعلقة بهذه الاختصاصات. أعلن نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان زيان أنه أودع بتاريخ 6 جويد الحالي سؤالا كتابيا موجها إلى وزيرة التربية للاستفسار عن أسباب رفض مصالح الوزارة تسلم وثيقة المقترحات التي أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي على خلفية ما وصفه بالتناقض في تعامل الوزارة مع الاتحاد، مشيرا إلى أن مصالح وزارة المالية وجهت في وقت سابق مراسلة رسمية دعت فيها المنظمة الشغيلة إلى تقديم مقترحاتها بشأن إعداد مشروع قانون المالية. ختاما وفي أخبارنا العالمية، شرع جيش الاحتلال في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها بجنوب لبنان حسب ما نقلت صحيفة معاريف العبرية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة بينا بنك، Your Digital Bank. ITIM University, de la connaissance à la compétence.

0: موبايلا مع سالم هني على جوهرة اف ام. بايلا
1: دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، مرحبا بكم في موعد متجدد ديما من بايلة، موعدكم مع ابرز التظاهرات الثقافيه والسهرات الصيفيه في تونس. ان شاء الله معنا باش تلقاو لي بون بلون، باش تلقاو زيد الموسيقى البنينه اللي رافقوكم من خلالها من توا حتى للسبعه متاع العشيه. ليكيب الكل تسلم عليكم وتتمنى لكم الرفقه الطيبه ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا باحسن حال مستمعينا، خصوصا في هالظروف الاستثنائيه هذه مع الارتفاع الملحوظ والملحوظ جدا في درجات الحراره وما صاحبه من اضطراب، سواء في توزيع الماء وإلا في التيار الكهربائي. إن شاء الله يا ربي فترة وتتعدى السلامات، احنا هذي اللي نتمنى، وإن شاء الله يا ربي كلكم تكونوا بخير. دونك التحية توصلكم من عند حسام الجيد اليوم يرافقنا في الديجيتال، أهلا وسهلا منير إسماعيل في الإخراج التقني، مرحبا وسلام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية بيان سور تكون باختياراتنا الموسيقية بالبلاي ليست متاعنا، وتفاصيل أخبارنا ومتابعاتنا تلقاوها بعد شوية.
0: بايلا

0: جاكسون الكينغ اوف بوب. نكون وصلنا لل 44 دقيقة على موجتنا، متابعتنا متواصلة وتوتشيت بشزنا للبرا من تونس للخارج من تونس. احنا في تونس نعيشوا على وقع المهرجانات الصيفية دونك بامتياز، مهرجانات اللي تصير في اغلبها في الهواء الطلق مع نسمة الصيف التونسية. لكن المرة هذه باش نهزكم للمغرب في متابعة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم المغربي، الفيلم العربي بلوتو، اللي باش ينطلق غدوة 17 جويليا ويتواصل حتى ل 24 جويليا 2026. وإذا فما مهرجان دولي أو عربي حكيت عليه، كونوا متأكدين أو خاطر فما مشاركة تونسية يلزمنا نكونوا فرحانين بها برشا. المشاركة هذية وإن شاء الله تتوج وإن شاء الله تكون من الأسماء التونسية المتوجة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي. نحكي على مسابقة الأفلام الطويلة تحديدا، فما فيلم للمخرجة التونسية سارة العبيدي تحت عنوان كأن لم تكن، هو اللي بيشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، مشاركة مميزة. والفيلم هذية للمخرجة سارة العبيدي موجود في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة للمهرجان هذية، دونك على خاطره يستحق المشاركة في مهرجانات دولية من الآخر، وعلى خاطر فيه حبكة درامية وقصة مزيانة برشا. حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمهرجان فإنه الأفلام المشاركة في الدورة الرسمية هذية الكل راهي فيهم يعني مراحل طويلة من الاختيار والانتقاء تقوم بها اللجنة المشرفة على اختيار الأفلام. نلقاو 27 فيلم هما من أحدث الإنتاجات السينمائية العربية، 12 فيلم روائي وثائقي طويل و15 فيلم روائي وثائقي قصير بمشاركة مختلف البلدان العربية من بينها تونس، الجزائر، لبنان، مصر وعديد الدول العربية الحقيقة المشاركة في المهرجان هذا. تمنيتنا بالتوفيق إن شاء الله للمشاركة التونسية كالعادة، وإن شاء الله اسم تونس وعالم تونس يرفرف عالي عالي برشا خصوصا في المحافل الدولية، ومش غريب على السينما التونسية اللي قاعدة تفك في بلاصة مزيانة ومزيانة برشا في أغلب المسابقات العربية والعالمية بصفة عامة. دونك كأن لم تكن looking for أيدا الحقيقة حاجة ياسر مزيانة، إن شاء الله تخي بيانتو تشوفوها زادة في دور السينما التونسية وتتفرجوا فيه الفيلم هذية. فيلم فيها أكثر من 100 دقيقة يحكي قصة عايدة، امرأة في الأربعينات من عمرها تعيش وحيدة في واحد من أحياء تونس العاصمة وتخدم كموظفة في مركز اتصال منذ سنوات. يتلخص عملها في بيع عروض رحلات سياحية لحرفاء أوروبيين بالتليفون، دونك تخدم في سنتر دابيل، وديما تلقى روحها بحكم ظروف العمل ديما تعاود في نفس الجمل في نفس ليزافر، يعني عايشة في نفس الأجواء كما نقوله. وخذيت اسمها المستعار هو كلاغا، على خاطر تعرفوا انتوما ديجا انه فكرة انتشار المراكز هذوما في تونس موجودة ديجا، وعن عدد كبير من الشباب اللي عديوا بالحق سنوات من العمل، وهي خدمة ماهيش سهلة ضيغوا نسلموا عليهم برشا. باعتبارها هي كلاغا هذية مسؤولة عن العملاء في مركز الاتصال، دونك في الروتين هذية والمونوتون ولا خلينا نقول الخضم تاع الحياة المهنية هذية، عايدة تغرق في الفراغ إفكتيفمون، والرتابة والوحدة والمواقف اليومية اللي قاعدة تتعاود هي بيدها، وهذيك علاش حبت تعاود تسيطر على حياتها أما بطريقتها وتعطي معنى للوجود متاعها وتبدأ في تحرير نفسها من الخدمة هذية اللي سلبتها الحرية متاعها. دونك الفيلم هذية باش يكون موجود ده في مسرح عبد الصمد الكنفاوي نهار 23 جويليا 6:30 متاع العشية، البروجيكسيون الأولى متاع الفيلم هذية، وإن شاء الله يا ربي كما قلت لكم يتوج العمل السينمائي هذية، خصوصا أنه يحكي على قصة كفاح متاع امرأة من ألف نساء التوينسة اللي يعيشوا معنا، واللي أكيد قصصهم تنجم تكون فيها برشا تفاصيل عن التضحيات، عن التحديات، عن الظروف اليومية، عن قساوة الحياة المهنية في بعض الأحيان. راهو ساعات احنا شباب كي نحكيو معهم ونقولوا لهم تو تشوفوا الخدمة كيفاش، يبان تو تشوفوا الخدمة كيفاش مش معناه الخدمة خايبة، ليه بالعكس الخدمة بيها كيما زاد القراية بيها، أما تنجم الرتابة متاع الحياة المهنية تغرق الإنسان بالحق في حاجات أخرى ما يكونش يتصور روحه يوصل لها بالكل. دونك نتصور حركت فيكم شوية فضول هكية باش نهارت للفيلم هذية تلقاوه موجود في دور السينما التونسية تمشيو تتفرجوا فيه، وديما نتمنيه الخير للأسماء التونسية الكل في أي مجال تنشط فيه سواء في تونس أو في الخارج. احنا مشوارنا نكملوه توتسويت بالموسيقى كالعادة في بايلة، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية اللي باش تكون مباشرة بعد النشرة الاقتصادية على موجاتنا اللي تسمعوها الخمسة بالضبط.
1: Baila.
2: Baila.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة تيل الأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر
1: فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
4: حلمنا واحد توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه تونسير قريبة منا
5: جوهرة جيت سيت مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرة 18 جويليا كاماراتا برشلونة

0: جوهرة جيت سيت.
1: بيزنس نيوز. مرحبا بكم. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحرية عن الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية وسعيا لإنجاح مواسم الانتاج وتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي. دعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن وظيفة الخزن تعتبر آلية استراتيجية وهامة لإسناد الانتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة وخلال الفجوات الموسمية. انعقدت اليوم بمقر ولاية تونس جلسة عمل تم خلالها ضبط محتوى البرنامج الجهوي للتنمية للسنة الحالية بما يراعي أولويات الجهة ومتطلباتها بإشراف والي تونس عماد بوخريسة. وأكد الوالي في مستهل الجلسة أهمية تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية وأسهامه في تحسين ظروف العيش وجودة الحياة بمختلف المعتمديات وخاصة بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية يظل مرتبطا باستدامة السلام، مؤكدا أن رسائل المنطقة العربية الموجهة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستديمة تترجم تمسك الدول العربية بالتعاون الإقليمي وتعددية الأطراف رغم التحديات والضغوط التي تواجهها، وذلك خلال مشاركته في أشغال الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من 13 إلى 15 من جويلية الحادي. وبيّن الوزير وفق بلاغ صادر عن الوزارة أن دول المنطقة العربية تدعو إلى تدعيم رؤية عربية مشتركة بشأن الأمن المائي وضمان الوصول العادل إلى الطاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب تطوير سياسات التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
0: بيزنس نيوز.
2: تحب تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون وجهه من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
0: جوهرة اف ام تندونس تندونس
3: برعاية مع أوريدو. اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
0: أوريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقاية هذايا في فقرة توندونس. اليوم نحكيو على جديد شركة سبيس اكس اي واللي تقول اللي كونها صمت ذكائها الاصطناعي الجديد الجروك 4.5 والهدف منه هو التعامل مع المهام الصعبة وطويلة الأمد لا سيما في هندسة البرمجيات مع إمكانية استخدامه زادة في الأعمال القانونية والمالية. واستغلت الشركة الإطلاق لعرض أمثلة على بناء التطبيقات en un seul clic، هذا بطبيعة وفقا لما ذكره موقع انديا توداي. قول الشركة شركة سبيس اكس اي لكون جروك 4.5 ولا تو النموذج الافتراضي في جروك بيلد وينجم يعمل نماذج مثلا اكسل معقدة باستخدام البحث عبر الانترنت والصياغ متعددة الصفحات، ينجم يدون الملاحظات باش تعاود ترجع لها بعد ما تكمل الخدمة نتاعك، ينجم يعمل زادة كيف كيف لتشارتس ولا الرسوم البيانية على باوربوينت، ينجم يكتب نصوص واضحة على وورد. شركة سبيس اكس اي نتائج اختبارات الاداء للجروك 4.5 ويقولوا مثلا اللي كونوا في الاختبار نتاع ديب اس دبليو اي 1.0 المعياري لبرمجه الذكاء الاصطناعي نلقاو نموذج الجروك 4.5 يغلب الاوبوس 4.8 من عند الانتروبيك وجاء مباشره بعد الجي بي تي 5.5 من عند الاوبن اي. بالنسبة للجروك 4.5 تم تدريبه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات المتطورة من عند الانفيديا جي بي 300، ويعتبر الإصدار هذا جزء من جهد أوسع قاعدة تقوم به شركة إيلون ماسك للحاق بركب سباق الذكاء الاصطناعي وكسب المزيد من الحرفاء. وين يقول إيلون ماسك في وقت سابق مسنا اللي كونه شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم الإكس أي قبل ما تندمج مع سبايس إكس قاعدة تحاول تريكوبيري الرتار متاحة اللي عندها في تطوير البرمجيات، شيء اللي أدى إلى تغييرات في فريق العمل. دونك جروك 4.5 نقاوه ولا توا كومباتيبل بالكدا مع الباوربوينت مع الوورد ومع الاكسل بالنسبة للناس اللي يستخدموا للوجيسيال هذو. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
0: Baila.

0: خطاف على جوهرة فيم. وصلتنا للخمسة وتسعتاشر دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في بايلة ومتابعاتنا وأخبارنا الحينية. اليوم صارت الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان النسيج بقصر هلال في دورته 31 اللي باش تنطلق إن شاء الله غرة أوت ويتواصل حتى 20 أوت 2026. بما أنه ندوة صحفية صارت اليوم دونك وليد الجزيري كان حاضر في المتابعة وأملنا التصريح التالي لمدير الدورة اللي هو السيد حسين بوسليمان. سمعوه شنو قال لميكرو وليد الجزيري.
1: حسن بوسلامة رئيس جمعية مهرجان النسيج والثقافة والتراث بقصر هلال ومدير الدورة 31 لمهرجان النسيج. هذه السنة صيف 2026 ينتظم مهرجان النسيج من 1 أوت إلى 20 أوت. ينطلق نهار 1 أوت إن شاء الله بالكرنفال اللي سيجوب معنا أكبر شارع في مدينة قصر هلال بوجود معنا مختلف التعبيرات الفنية في رقم معنا من كامل تراب الجمهورية. ثم يختتم الكرنفال أمام المسرح البلدي بعرض الأزياء باعتماد معنا اتفاقية مع خريجي المعهد مراكز التكوين المهني والمتخرجين الجدد زاد كيف كيف شوري الابتكارات نتاعهم. وهذا يجي في اطار خصوصيه مهرجان النسيج اللي هو مهرجان النسيج منطقه قصر هلال وخصوصيه منطقه قصر هلال هي النسيج. ثم يكون الافتتاح نهار 3 اوت بعرض مرتضى نهار اوت فن الشايشان نهار 5 عرض مرتضى لولد الطلياني بطوله فاش ولبنز نهار اوت للاصيب عندهم عرض وعرض زمدان نهار 7 عرض مع يونغرز نهار 8 محافل مجربي موجود في قصر نهار 10 الطفل ولا مع فنان عبود عرض جدا فرش نواجه الدعم من المدينه باش يكونوا موجودين بس باش يفرضوا مع الميسر جهاز في عرض الف ليله وليله نهار 14 باش يكون الراء اخرى مع ثم العرض الكبير للفنان القدير والفنان العربي الكبير لطفي بوشناق نهار 17 ويكون الاختتام نهار 20 اوت. اهم شيء في هذه الدوره هي الفضاء. نحن هذه السنه معناها تكبدنا معناها مصاريف كبيره وكبيره جدا من انجاز تهيئه الفضاء تقريبا 50,000 دينار ساق على صرفها على الفضاء من اجل البناء وتشييد مسرح هواء طلق مؤقت بكراء مدارج الى غير ذلك. ان شاء الله باش يكون فضاء معناها ممتاز وممتاز جدا. من هنا زد كيف كيف نحب نشكر معناها بلديه قصر هلال اللي هي الدعم الاساسي لمهرجان النسيج ثم وزاره الشؤون الثقافيه مندوبيه الشؤون الثقافيه وولايه المنسيين وكل المدعمين والمستشارين. الميزانيه تقريبا السنه في 320 الف دينار قيمه العروض وقيمه المصاريف. ان شاء الله اهم شيء ان شاء الله الجمهور يلبي الدعوه ويكون موجود في الموعد باش ما ينجح النجاح ما ينجم يكون الا بحضور الجماهير. ان شاء الله معنا نجول لهم الدعم ويكونوا موجودين في الدوره 31 لمهرجان النسيج بقصر هلال. وشكرا
0: ان شاء الله. دونك مشكور جدا وليد الجزيري على تامين التصريح هذا للسيد حسن بوسليمه مدير الدوره 31 لمهرجان النسيج بقصر هلال. وحنا كنا في متابعه للندوه الصحفيه اللي من خلالها تم الاعلان رسميا على البرنامج. وهو باش نذكركم باش مستمعينا في قصر هلال وكل المدن المجاوره يعرفوا شنو يستنى فيهم من مواعيد وسهرات صيفيه في اطار المهرجان. دونك غره اوت افتتاح المهرجان بيكون بكرنفال النسيج. السهره المنتظره 3 اوت مع مرتضى الفتيتي 4 اوت هشام سلام 5 اوت عرض الطلياني 6 أوت عرض موجه للأطفال وسهرة خاصة بالأطفال 7 أوت عرض يونغرتو المحافل دونك جربية 8 أوت عبودة شو نهار 10 أوت وهو عرض كوميدي موجه للعائلة بصفة عامة دونك كبار وصغار 12 أوت سهرة موسيقية تحت عنوان ألف ليلة وليلة 14 أوت كازو 17 أوت لطفي بوشناق و20 أوت الاختتام يكون مع سامي اللجمي في عرض الزيارة. هذه البرمجة الرسمية تسمعها حصريا على موجتنا في بايلة في علاقة بمهرجان النسيج بقصر هلال في دورته 31. متابعة طيبة لكم الكل وإن شاء الله الجماهير تكون على موعد مع سهرات صيفية ممتازة جدا في المسرح كما قال مدير المهرجان المؤقت بالنسبة للمهرجان هذية. دونك على أمل إن شاء الله يولي فما فضاء مخصص قار لاستقطاب واستقبال الجماهير اللي تحب تحضر سهرات صيفية من النوع هذية كيف ما تعودنا ديما مع مهرجاناتنا اللي ما توفيش اللي دوبا ما تبدأ سيزون استيفال. أكيد يبدأ الجو ويبدأ الاحتفالات ويبدأ يعني الحياة من طابع خاص ورونق خاص جدا في الصيف في تونس. أكيد باش كلنا متابعة لكل سهرات المهرجان دوبا ما ينطلق. دونك نذكركم بالموعد من غرة أوت حتى 20 أوت 2026. بايلا بايلا

6 وصلتنا لل 35 دقيقة على موجتنا متابعتنا في بايلة توت سويت بشازنا التستور الجميلة في علاقة بالبوز اللي صار مع هيئة مهرجان تستور الدولي اللي تتراجع رسميا عن إلغاء المهرجان. وتعرفوا أنه بعد ما كان فما حضور إعلامي لفخر الدين القرويشي مدير المهرجان مهرجان تستور الدولي الملي للملوف والموسيقى العربية التقليدية، كان صرح في أكثر من مرة أنه فما ضغوطات كبيرة برشا وفما يعني ضغط كبير برشا قاعدة تعيش فيه الهيئة المشرفة على المهرجان، وفما تدخل زيادة حتى في البرنامج نتاعو. ومن بعديك أعلنوا لهما تم إلغاء الدورة رغم أنها هي دورة نورمالمون يحتفى بها، هي الدورة 60 للمهرجان هذايا، لكن أبارامون صارت تدخلات يعني في الأيام اللي تعديت، ومجددا إدارة المهرجان تعلن التراجع عن قرار إلغاء الدورة 60 من المهرجان مهرجان تستور

رجعنا لكم في بايلة على جوهرة فيم. أهلا وسهلا. 5:51 على موجتنا. دونك نحكي وتوت سويت على السهرة الحدث في تونس اللي هي افتتاح الدورة الجديدة من مهرجان قرطاج الدولي. تفتتح اليوم دونك بتاريخ الخميس 16 جويلية 2026 مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي تحت عنوان تحت الياسمين. حفل الافتتاح اللي حكيوا عليه برشا ويستناو فيه برشا الحقيقة من محبي والجمهور المتابع لصابر الرباعي. وأكيد كانت فما تسابق ولهفة كبيرة جدا على اقتناء التذاكر اللي حسب الأخبار اللي وصلتنا أنه إلكترونيا نتباعد ب 100 دينار لغدام و 150 دينار الشاز باش يحضروا العباد ويحضروا الجمهور الليلة ويستمتع بعرض خيالي إن شاء الله باش يكون لصابر الرباعي من خلال افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. هي مسؤولية كبيرة جدا لصابر الرباعي وإن شاء الله باش يكون قد المسؤولية على خاطر تفرجنا برشا وتابعنا برشا كواليس التحضير لعرض الافتتاح والبروفيت. ومن مصدر رسمي اللي هو الصفحة الرسمية للمهرجان وبدعم ديما من وزارة الشؤون الثقافية باش نخليكم تستمتعوا بالأجواء هذية من خلال فيديو قصيرة توثق استعداد صابر الرباعي لسهرية الافتتاح الليلة اللي باش تكون في 10 متاع الليلة.

هذه بعض الكواليس متاع تحضيرات صبر رباعي لسهرة الليلة تحت الياسمين في إطار افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. دعم كبير جدا من الفنانين لحقيقة أصدقاء صبر كما حسين العفريت اللي كان حاضر في واحدة من بروفات البارح وكان دعم صبر رباعي. نتصور زيدا زملاء الفنانين ما يبخلوش عليه بالدعم ودعم الإعلاميين ودعم الجمهور هو اللي باش يبقى أكبر دعم وأهم دعم لصبر رباعي اليوم. تعرفوا اللي الجماهير كرتاج متعطشة ديما للسهرات الكبرى وديما فما تركيز كبير برشا على سهرة الافتتاح وإن شاء الله إدارة المهرجان تكون حطت رهان عالي وعالي جدا من خلال الافتتاح باسم تونسي كما اسم صابر الرباعي اللي هو نجم عربي في تونس وفي كل البلدان العربية. عرض تحت الياسمين

حاجه تيبيك على الاخر 100% تونسيه. ان شاء الله ريحه الياسمين تكون فواحه اليوم في مهرجان كارتاج، وان شاء الله تكون سهره حدث بالنسبه لصبر الرباعي ولكل الجمهور الحاضر الليله في السهره. ولو انكم اكيد ما يخفيش عليكم مستمعينا بكلكم تبعتوا انه صبر الرباعي في تصريحاته الاعلاميه حكى ولمح على مساله الاعتزال ومساله انه سي بون في عمر معين في في في وقت معين يلزم الواحد يقول يزي كهو. دونك الحقيقه فما برشا انتظارات الليله. اول حاجه في مردود صابر الرباعي من حيث الاداء، وانه باش يعمل جوله مع اعماله الفنيه الكل اللي خلينا نقوله من التسعينات حتى التوا. هل ستكون هناك مفاجآت الليله في السهريه؟ وصابر الرباعي ديما يعود الجماهير نتاعو بالمفاجآت. شخصيا نتوقع باش يكون فما مفاجآت من النوع الكبير ومفاجآت من الوزن الثقيل. دونك ان شاء الله متابعه طيبه للجماهير اللي باش نجم تحضر الليله في مهرجان كارتاج. سينو على جوهره فام وفي جوهره باي نايت عندنا متابعه بيان سور مع مراسلينا للسهره الحدث هذايا وافتتاح مهرجان كارتاج الدولي في دورته 60 مع عرض وصوت تونسي 100% تحت الياسمين بامضاء صبر الرباعي. توت سويت نخليكم في بوز جديده مع الموسيقى. بعد 5 دقائق من توا يجدد لقاء مع قسم الرياضه على جوهره فام من خلال اخر الاخبار والمتابعات الرياضيه في جوهره سبور.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. البداية بمونديال 2026.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على المونديال، نحكيو على المشهد الختامي، الفينال باش يتلعب نهار 19 جويليا 8 متاع الليل في ميت لايف ستاديوم في نيويورك، يجمع الارجنتين باسبانيا. الارجنتين من اجل اللقب الرابع بعد سنوات 78 1986 و2022، والفينال السابع في تاريخه بعد ما خسرت 3 فينالات 1930 1990 و2014 في مواجهه منتخب اسبانيا اللي يسعى للتواجد في والتتويج باللقب للمره الثانيه في تاريخ. وبعد ما توج باللقب مرة وحيدة عند 16 سنة سنة 2010 يطمح اللقب الثاني في تاريخه، باش تكون مواجهة خاصة بين النجمين، كل من ليونيل ميسي نجم منتخب التانجو ولامين يامال نجم منتخب لاروغا. الترتيبية باش تكون قبل بنهار من أجل المركز الثالث، تلعب بنهار 6/18 جويليا فرنسا لانجلتر انطلاقا من 10 متاع الليل بوقت تونس، مقابلة تلعب في استاد الهارد روك في ميامي. توماس توخيل مدرب انجلترا حسب آخر الأخبار فإنه الاتحاد الإنجليزي النية تتجه لمواصلة حتى اليورو 2028، باش تكون أيضا مواجهة خاصة بين كيليان مبابي وجود بيلينغهام ثنائي ريال مدريد بعد صفر ألقاب سواء مع الريال وإلا مع منتخبات بلادهم، باش يتقابلوا من أجل الميدالية البرونزية في مونديال 2026. ثالثة، أتلتيكو مدريد هو النادي الأكثر تمثيل في نهائي المونديال بوجود 9 ملاعبية في الفينال نهار الأحد في نسخة 2026، 4 ملاعبية مع إسبانيا اللي هما كل من أليكس باينا، أليخاندرو غريمالدو، مارك بوبيل وأيضا لورينتي، بالإضافة إلى 5 ملاعبية من الأرجنتين اللي هما ألمادا، خوليان ألفاريز، مولينا، خوان موسو وسيميوني. هذا بعد نهائي 2022 اللي كان شهد تواجد 4 ملاعبية في الفينال وهو الأكثر عدد متاع أندية مثل في الفينال، وكيف كيف 2018 وقتها 4 ملاعبية من أتلتيكو مدريد كانوا في الفينال. منتظر أن الاتحاد الفرنسي عين رسميا الأسطورة زين الدين زيدان مدرب جديد في الساعات القليلة القادمة، باش ياخذ راتب شهري قيمته 300,000 يورو دون احتساب المكافئات، باش توصل شهريته ل 450,000 أورو.

والجهاز الإداري والفني اللي بشي يرافق زين الدين زيدان بشي يكون فيه أكثر من 25 فرد. أحكي على رئيس الأرجنتين، رئيس الدولة الأرجنتينية متغشش من ملاعبية منتخب التانجو بلادو، دونك تغش على ملاعبية قالهم ما تخلطوش بين كرة القدم والنزاع متاع جزر فيوكلاند، وفي النهاية تبقى كرة القدم مجرد لعبة. مذكر أنه ملاعبية الأرجنتين حملوا لافتة البارح كان مكتوب عليها جزر فيوكلاند أرجنتينية، الجزر هذه اللي موجودة في جنوب المحيط الأطلسي تديرها المملكة المتحدة لكنها محل نزاع تاريخي مذكر ما بين بريطانيا والأرجنتين، واللي صارت حرب فيوكلاند عام 82 توفوا فيها أكثر من 900 شخص وفات باستعادة بريطانيا السيطرة على الجزر. دونك تداخل سياسي في الرياضة، هذا حزم أكدته حتى تقارير صحفية كانت عالمية وحكيت على إمكانية تسليط عقوبات على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. تصويرة عندها 19 سنة ولت من أكثر الصور تداولا في عالم كرة القدم، وخاصة في النهارين الأخرانيين في الريزو سوسيو لجمعة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلامين يامال اللي أصبح اليوم من أبرز نجوم برشلونة ومنتخب إسبانيا. التصويرة دارت بما أنه بشيلعبوا ضد بعضهم الفينال، التصويرة ترجع لعام 2007 وقت ما شارك ليونيل ميسي في الوقت ذاك عمره 20 سنة في فعالية خيرية نظمتها البرسا مع منظمة اليونيسيف، وظهر وهو يحمل طفل رضيع ما يفوتش عمره 6 شهور اللي من غير ما يدرك حتى حد الطفل ذاك باش يصبح بعد سنوات من أبرز المواهب في الكرة العالمية اللي هو لامين يامال. تصويرة عندها رمزية ما فما حد شيء مستحيل، البارح بين أحضان ميسي وهو بيبي اليوم باش يواجهوا في فينال كأس العالم، دونك في انتظار بتبيع شكون باش يتوج بلقب المونديال. المونديال بالهدافين حتى للتو قبل المقابلة الترتيبية وأيضا قبل الفينال، ليونيل ميسي 8 أهداف مع كيليان بابي، هالاند لاعب منتخب النرويج عنده 7 أهداف، بيلينغهام وهاري كين برصيد 6

0: جوهرة اف ام تي في. نحكيو على كرتنا في تونس، نحكيو على الميركاتو الترجي الرياضي التونسي. اتفق مع المهاجم عادل بالطيب في انتظار وصوله وايضا في انتظار اتمام اجراءات التعاقد معه. نذكر هذا بعد التعاقد مع محمد بالحاج محمود البارح لمده 3 مواسم. امين بن حميد نذكر التحق بفريق الحزم السعودي اللي موجود في تربص في تبرقه، بينما متوسط ميدان الهجومي للترجي الجديد اللي هو الكاميروني مايل فرنانديز رسميا باشر التدريبات مع الفريق. أمين غارا هو المدرب الجديد لنجم المتلوي في الموسم الجديد 2026-2027. غارا اللي كان درب الموسم الفارط فريق المستقبل الرياضي بسليمان. وسام الشوالي رجع للملعب التونسي، صح عقد مدته 3 مواسم مع الفريق. مذكر البقلاوة آخر التعاقدات وأيضا آخر تجديد عقود كانت الإسكندر الصغير، نور الدين الفرحاتي وأيضا رائد الدربيلي. منصف مشارك يواصل تدريب فريق ترجي جرجيس في الموسم الرياضي الجديد مع زوز مساعدين أيمن منافق ومحمد الجيزاني، الأعداد البدني لطفي صلبلب ورضا المعدي، بالنسبة لمدرب الحراس وجيه بن مبارك ومسؤول الإحصائيات والمتابعة حسين الغنوشي. نذكر العكارة تعاقدت مع حازم بن حامد لمدة 3 مواسم، لاعب ينشط في خطة ظهير أيمن قادم من اتحاد تطاوين، وهذا بعد التعاقد مع الصادق توج ياسين الكاسح والسينيغالي سامبا ديوب. العمد مصطفى جمور صح رسميا في فريق سقيط الزيت، عقد مدته 3 مواسم، يلعب في خطة بيفو، عمره 20 سنة. في المقابل سبورتينغ المكنين ذكرت عقد مع اللاعب السابق لمكارم المهدية أنيس بن سالم. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية اليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. ما تنسوش الموعد بارتير من 7 مع جمال وبقيت ليكيب في استوديو المونديال في لمن.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.
2: Baila.

0: 20 دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. رجعنا لكم بالمتابعات والأخبار اللي تكون حينية دونك سور بلاس توت سويت باش نجزوكم إلى مدينة جمال من ولاية المنستير في متابعة لافتتاح ولا الكرنفال الخاص بالدورة 51 من مهرجان أم الزين بجمال, وكل التفاصيل باش تجينا من عند زميلتنا هبة لوصيف, هي المكلفة بالإعلام والاتصال في الفستيفال في دورته 51. هبة مساء النور, أهلا وسهلا.
1: مرحبا سليم, مرحبا بجو بايلا بيان سور, بحذايا برشا امبيونس, مرحبا بحذايا برشا امبيونس, بحذايا برشا هكا اجواء الحقيقه احتفاليه نعطيو في شاره انطلاق الدوره 51 لمهرجان ام الزين بجمال. وكما اشار سليم جارة فيم شريك اعلامي في المهرجان, دونك ان شاء الله باش نتبعوا كل الاجواء ونتبعوا سهرات خلينا نقولوا ومواعيد فنيه ان شاء الله باش تنطلق نهار 25 جويليه وتتوصل الى غايه 22 اوت. اليوم يبدا الكرنفال سنه, ما عرفش الامبيونس هكا تسمع في الموسيقى, والحمد لله الجو مش مقصوص, والحمد لله الجو مش مقصوص لانه نعيش على واقع قصان زوده, والحمد لله الامور تعمل الكيف في جمال. دونك الكرنفال اللي تعودوا به اهالينا في جمال, الحضور كثيف صغار وكبار اللي جايين باش يتبعوا الدماء, باش يتبعوا الفرق الموسيقيه في جمال, باش يتبعوا العرس الجمالي, وباش يتبعوا برشا اجواء الحقيقه خاصه بالكرنفال. انا بحذايا سينيدر المكلف بالكرنفال واكيد المشرف عليه باش يعطينا اكثر تفاصيل على موجات جهرة فيم. دونك انت بيدك شو تستقبلوا معايا, خلينا نقولوا اهلا وسهلا سينيدر ومرحبا انت على موجات جهرة فيم.
2: اهلا ومرحبا بمستمعي جهرة فيم, خذتني على الطريق. الكرنفال اليوم كرنفال مهرجان ام الزين الدولي اللي هو يمثل الانطلاقه الفعليه لمهرجان ام الزين بجمال, يتم فيه استعراض جميع الفرق الموسيقيه سواء التراث الخيال الفروسيه وعديد اللوحات اللي تكون مثل في الكرنفال هذا بطبيعه الحال مجورات خلال والفروسية وغيرها. إن شاء الله بيكون مهرجان إقبال كبير حاليا نشوفه فيه سواء من الفرق المشاركة أو من الجمعيات وحتى من الجمعيات.
1: دونك نتخيل اللي هو قال كل شيء, فسر كل شيء في انتظار انه الصوره تحكي, في انتظار انه الصوره تحكي ان شاء الله بعد شوي.
0: حمستونا بصراحه بما انه الضوء ماهوش مقصوص في جمال, نجيو بحدكم قل لي وين نجيو ندخلوا نخلطوا على الكرنفال.
1: بلدي جمال يجي واخذوا على الكرنفال, دونك صغيرات يخرجوا يتفرجوا ويسمعوا فينا الكل, وعنا برشا مستمعين في جمال بيطيروا في ولايه المنستير ككل وفي كل الحقيقه الولايات المجاوره. ذيك علاش جهرة فيم تختار مع شكون تكون شريك اعلامي لانه تكون قريبه لمستمعيها ثقافيا وفي كل المجالات الحقيقه. دونك هذيك علاش تشوفونا في اكثر من مهرجان, منها مهرجان ام الزين بجمال. كما قلت صغيرات ينجموا يلتحقوا اولياءهم, الضوء مقصود هوني, الضوء الحمد لله, دونك الاجواء تعمل الكيف, واشاره الانطلاق ان شاء الله تكون بعد شويه كما قلنا بدمال العملاقه وبالفرق قاعدين يحضروا حاسيلو. دونك انا اول مره نحضر الكرنفال وحاجه تعمل الكيف, وهنا نشوفوا في الجمهور اللي يستنى في العروض واللي يحب يقتني تذاكر من توا. دونك ذكرهم انه جيشي فونتين ينجموا يقتنيوا منه لي تيكيت, جيشي فونتين الموقع اللي من خلاله ينجموا يقتنيوا التذاكر الخاصه بمهرجان ام الزين بجمال. دونك سوايي نومبرو, وان شاء الله تكون الاجواء على العال, واكيد باش تتبعوها على جوهرة فيم على الفاش نتاعنا فيسبوك ومن خلال المحطات اللي تكون معك ثاني.
0: ان شاء الله موافقة إن شاء الله, يعطيك الصحة على المتابعة هذية. دونك الآن أو بعد لحظات خليني نقول كرنفال المهرجان أم الزين بجمال باش يجوب ويعمل جولة في أهم وأكبر الشوارع في المدينة. بيان سور ديفيلي يبداو الناس الكل يستناو فيه كبار وصغار. الكرنفال هذية راهو فيه عديد الفرق, فيه عديد الدماء العملاقة, فيه أنيماسيون تكون تري تري سبيسيال, والحقيقة طمنتنا برشا هيبة كي قالت الأجواء طيبة وخصوصا الضوء مش مقصوص. دونك الانطلاقة باش تكون ان شاء الله في سنتر فيل نتاع جمال, ونذكركم بابرز المواعيد اللي موجوده في الدوره 51 من مهرجان ام الزين بجمال. الافتتاح 25 جويليا بالملعب البلدي بجمال مع ايه دغنوج, 29 جويليا ما يضحكنيش مع ياسين الصالحي, 31 جويليا سهره فنيه طربيه بقياده المايسترو جهاد جباره دونك في نفس الادريس اللي هو الملعب البلدي بجمال, 2 اوت زياره مع سامي اللجمي, دونك 3 اوت نوردو, 6 اوت جنجون, و 9 اوت نجلة في عرض الزردة اللي هو عرض زادة خاص بها ومميز ويحتفي بالتراث الشعبي والموروث الثقافي الموسيقي في تونس, 13 اوت عرض بنت الحي ام السفسيري مع فوزية بن قمرة وسمير لوصيف, دونك عروض مميزة جدا الحقيقة 19 أوت يونغ إغزيد كيف كيف باش نكمل مع 22 أوت سهرة الاختتام اللي بشكون سهرة حدث وسهرة فيها لا غروند سوربريز نتاع الدورة 51 من مهرجان أم الزين بجمال. متابعة طيبة لكم الكل إن شاء الله. اللي خلط نقولوا له صحة ليك راك باش تستمتع وباش تعمل تفرهيدة مزيانة برشا أنت والعائلة. واللي ما يخلطش توا نقولوا له تبعنا توت سويت على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك وتبعنا زادة فيا لي ريزو سوسيو الآخرين تيك توك وانستغرام. تلقاو كل الكواليس تلقاو الفيديوهات التصريحات الحصرية والألبومات الصور. متابعة طيبة لكم الكل. احنا مكملين الغونديفو tout de suite في بايلة بالموسيقى ونرجعلكم بمتابعات وأخبار أخرى. ديما أجواءنا صيفية ديما أجواءنا احتفالية. مرحبا بكم على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة

رجعنا لكم في باي الى 36 و40 دقيقة بحديث مطول على واحد من اعرق زاد المهرجانات الصيفية في تونس. ولنقول لكم انت واحضروا روحكم لبرمجة ثرية وثرية جدا، تلقوا فيها 19 عرض فني من بينها اربع عروض عربية. نحكيوا على الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي اللي باش ينطلق في 21 جويلية، يعني تخي تخي بيانتو، ويتواصل حتى ل 17 اوت 2026 بالمسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس. ومن توا من غير ما تسألوني راهو الاختتام باش يكون كالعادة عند صابر الرباعي نهار 17 اوت، دونك كيف ما تعودنا ديما في صفاقس الاختتام مع صابر الرباعي. دونك 19 عرض فني تتوزع بين الموسيقى والمسرح والسينما، ومن بينها اربع عروض عربيه. 21 جويلية عام سنة الافتتاح باش يكون من نصيب الفنانه نبيها كراولي، 24 جويلية شاب مامي، 25 جويلية فيلم لقشم اسماء اخراج سامي مسعود، 27 جويلية وائل جسار، 29 جويلية لطفي بوشناق، 30 جويلية كازو، 31 جويلية اوبرا كارمن، 2 اوت عرض كلنا نغني، 3 اوت الشامي، 4 اوت المحفل الجربي، 6 اوت سهرة مجموعة الفنان مرشد بوليلا، 7 اوت حفل مشترك يضم سانفرا وسيل مهف وبلينغوس، 8 اوت بوتشار، 10 اوت مرتضى الفتيتي، 12 اوت عرض زيارة، 13 اوت امينة فاخت، 15 اوت مسرحية بسي لجعفر القاسمي، 16 اوت نوردو، 17 اوت صابر الرباعي الاختتام. ومن خلال الجولة هذه مع البرمجة المفصلة للدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي، وتقريبا في بايلة إلى حد الآن عملنا جولة على كل العروض في المهرجانات الدولية في تونس. وكي نقولوا مهرجان دولي نلقاو الحقيقة عديد الأسماء اللي قاعدة تتكرر. أولا اسم الفنان القدير لطفي بوشناق، دونك أمينة فاخت موجودة، نبيها كراولي موجودة، صبر الرباعي زيدا موجود. من الأسماء الصاعدة والفنانين الشبان نلقاو مرتضى الفتيتي، نلقاو نوردو، نلقاو كازو، ونلقاو زيدا العرض الزيارة كتقليد كما نقولوا كل صيف مع سامي اللجمي، وعديد السهرات اللي تحتفي بالموسيقى الشعبية والتقليدية في تونس، ولا خلينا نقول الموسيقى الصوفية الأصح في تونس. بيان سور فما عديد العروض الدولية بالنسبة للمهرجانات الدولية، لكن تقريبا هذه الأسماء اللي قاعدة تتعاود في عديد المهرجانات الدولية. ومن الأسماء العربية فما وائل جسار، فما بوتشار، فما زيدا الشامي زيدا موجود، وفما بعض الأسماء في بعض المهرجانات. هكا كل مرة نعملوا زوم ولا فوكوس على واحد من المهرجانات باش تكونوا الناس الكل على باج وتكونوا تعرفوا شنو اللي صاير في بلادنا من سهرات ومن مهرجانات صيفية تنجموا بيان سور اتبعوها. مازال المشوار متواصل حتى للسبعة في بايلة، خليكم معنا.

56 دقيقة في بايلة باش نختموا الغونديفو اليوم بتذكير بأبرز المواعيد والسهرات اللي تنجموا تتبعوها غدوة. علاش نقول غدوة مش اليوم؟ على خاطر الحقيقة ماكم تعرفوا آخر وقت باش تشري التيكي نتاعك وآخر وقت باش تعمل ديبلاسمون لما حالة ديما حاولوا احنا نقولوا علاش على خاطر تبعنا وحكينا في برشا مهرجانات اليوم في بايلة. أما خليني نحضركم لسهرات غدوة إن شاء الله بتاريخ الجمعة 17 جويليا وين يكون الجمهور على موعد مع سلسلة من العروض الفنية المتنوعة ما بين الموسيقى والسينما في مختلف جهات البلاد. دونك مهرجان تطاوين الصيفي الدولي نحكي لكم على الدورة 34 نتاعو في ساحة الفنون إن شاء الله باش يكون الموعد مع شريط سينمائي لوديسي. مهرجان الحمامات الدولي دونك العشرة نتاع الليل العرض باش يكون موسيقي للفنانين نور عرجون وسليم عرجون. كنا ذكرناكم بالعرض هذا اليوم في بايلة من خلال متابعتنا للدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي. مهرجان بنزرت الدولي على واقع الدورة 43 غدوة في مسرح الهواء الطلق ببنزرت انطلاقا من العشرة نتاع الليل فمع حفل الفنانة إيا دغنوج. مهرجان سوسة الدولي الدورة 67 دونك ينطلق الافتتاح غدوة الافتتاح لو غران جو خليني نقول بالنسبة لمهرجان سوسة الدولي في مسرح سيدي ظاهر. الانطلاقة باش تكون 10 وربع مع سهرة الافتتاح بعرض سيمفونية الخضراء للأوركسترا السيمفوني بسوسة ورشيدية سوسة. ونختم الجولة مع مهرجان دوقة الدولي في إطار الدورة 50 اللي تتواصل حتى 25 جويليا في المسرح الأثري بدوقة غدوة 10 نتاع الليل باش يكون العرض موسيقي للفنان رؤوف ماهر. كل العروض اللي ذكرتكم بها راهي متاع غدوة الجمعة 17 جويليا 2026. سهرة طيبة ومتابعة طيبة لكم الكل. هذا شنو نتمنى لكم. في الختام أجمل تحية توصلكم من عند الكيب دونك حسام القايد رافقنا في الديجيتال منير إسماعيل في الإخراج التقني. شكرا لكم يعطيكم الصحة. سلام هني كانت معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بون سواري لكم الكل. باي باي.

جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرة 18 جويلية كاماراتا برشلونة.

0: جوهرة جيت سيت.
1: تحب تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 على 85990 وكان تحب تشارك وتربح بي دافيون وجهه من وجهات نوفاليت ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بي على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمع دار العيلة مع اشرف بدر الدين على جوهرة اف ام موجة.
2: في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع Active Travel أحجز وخلي الباقي علينا.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. وزارة التجارة تدعو إلى تكوين المخزونات التعديلية لمنتجات الفلاحة والصيد البحري. ووزير الخارجية الأردني يؤكد أنه لا وجود لقواعد أمريكية في الأردن. في تفاصيل أخبارنا، يتواصل الطقس صافيا إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد خلال الليلة القادمة، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة، فيما يكون البحر هاديا إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، وسعياً لإنجاح مواسم الإنتاج وتثمين الصبة الوطنية في المجال الفلاحي. دعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن وظيفة الخزن تعتبر آلية استراتيجية وهامة لإسناد الإنتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة وخلال الفجوات الموسمية. وأشارت إلى أن النشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم وبين الخزن العشوائي والاحتكار. وشددت على ضرورة أن يتولى مختلف المتدخلين في عملية الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة، ويتعين عليهم وفق البلاغ احترام الأسعار القانونية ومسك مختلف الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية، خاصة منها عقود ودفاتر وبطاقات الخزن والفواتير والوصولات. ينظم غدا الجمعة المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية. في أبرز أخبارنا العالمية، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن السردية الإيرانية بأن هنالك قواعد عسكرية أمريكية في الأردن غير صحيحة، ولا وجود لقواعد أمريكية في الأردن، بل جنود أمريكيون ضمن التعاون العسكري بين عمان وواشنطن. نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة تقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء بشأن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي. الخارجية الإيرانية أكدت أن النظام الأمريكي صعد هجماته على إيران وفرض حصارا بحريا في انتهاك صريح لمذكرة التفاهم، مؤكدة مسؤولية الجميع وخاصة دول الجوار في منع الولايات المتحدة من استخدام أراضيها للعدوان على إيران. ختاما، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مصادر أن إيران طلبت من جماعة أنصار الله الحوثي أن تكون على أهبة الاستعداد لإغلاق مسار النفط في البحر الأحمر إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما يشكل تهديدا جديدا لإمدادات الطاقة العالمية. وناقشت هذه الفكرة التي تعني السيطرة على مضيق باب المندب داخل القيادة الإيرانية، ونقلت الرسالة إلى حلفاء إيران من الحوثيين وفقا لنفس المصادر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
4: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
2: مريم نور الدين،
5: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي،
2: غازي العيادي،
6: شفت القمر انت احلى من القمر،
2: نادية خالص،
7: يا والله ليلة مهبولة،
8: يا والله ليلة،
2: ونوردو الموعد سهري 22 جويليا 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. S-Mode, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Fri.
9: Jawara FM
10: et Dini Rindouzi.
11: Jawara FM.
12: Jawara FM.

0: جوهرة اف ام. تسمع ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام. السبعة وتسعة دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال ما توا حتى للثمانية. تحية لكل السادة المستمعين وكل المشاهدين في تونس وخارج تونس. طبعا نرحب بكامل الفريق اللي حاضر معنا. استفيق زابوب، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير لكل حضور الاستوديو، مساء الخير المستمعين والمستمعات اللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: نرحبوا كذلك بسي عادل الختالي، مرحبا بك سي عادل.
2: أهلا وسهلا سي جمال، مرحبا بك، مرحبا بسي توفيق، مستمعين ومستمعات ومشاهدي ومشاهدات جوهرة اف ام.
0: طبعا خلينا نحكيوا على عديد العناوين، ولكن العنوان الأول طبعا مش خليه كأس العالم بعد، ونرجع كأس العالم وترشح المنتخب الأرجنتيني والتحاقه بالمنتخب الإسباني لاروخا والأرجنتين مش يواجهوا طبعا بعضهم.
2: لاروخا لاروخا أكسب لاروخا سمعني
0: لا عودلو
2: لاروخا سي توفيق اسمه لاروخا خاطر يذولي سي توفيق ما سردناش وما عطاناش هكا اللي سمعت ما سمعت نجمتي تجاوبه اللي ما كانش عاتي قدر وقيمة كبيرة للمنتخب لاروخا ولا لا؟
0: الحمد لله جاء شكون جاء اليوم
2: وجيتوا بالتونو زادة باش يثبت في الألوان.
1: شوف نحترم من المنتخبات الكل، المنتخب الإسباني موجودة موجودة موجودة، أعطيت حق المنتخب الإسباني بدلا فوينتي وحكينا عليه وقلت السيد هذايا الميريت مش وصل للدور النهائي، بقى النتائج بعد ساعات ما خدمت المنتخب الإسباني
0: تو حوص كل شيء كي يعطي قيمة المنتخب ومن بعد يجيك تقول له شكون مشي ترش
2: كل
1: كتب على المنتخب الفرنسي سي جبال على عكس من الناس كي تشوف الاتاك بتاع المنتخب الفرنسي مسجلين كم من هدف معناها مقارنه والاداء اللي قدموه
0: انت هكا ما تعرفش قيمه المنتخب الاسباني.
2: سي توفيق لو سمحت الله يفضلك انا توا ان كونتراني موجود قدامك حتنا سي جمال
1: لا لا لا بغيت رايي ونحترم رايي
2: التحليل الفني العميق اللي يرجع ويشوف حتى جمالية وسحر الكرة الإسبانية وشوف تكوين اللاعبين يعني بحكم ما عندي تواصل وتواجد معهم السنوات الأخيرة هذه بتشوف بالعقلية وبك الهدوء وبك
1: لابيسيس كوليكتيف
2: دي بالون أي
1: معك في الموضوع هذا
2: قطعا بشي يجيب نتائج
1: أي صحيح
2: الفلاح اللي يخدم ليه يجيب نتائج
1: ما نيش ضد الموضوع
2: بالعكس يجيب نتائج
1: هك تشوف أنت برشلونة معنا لو ساتور بتاع الكيب ناسيونال الأغلبية منين
2: ايه
1: من برشلونه
2: من الاغلبيه من برشلونه لكن وقت اللي يلزم يتحط بيدري على البنك
1: يقعد لا يتحط بيان سور
2: دونك شو وريك لا بون جاستيون تاع الجروب تاع دي لا فوينتي دي لا فوينتي
1: برا عاملين جو جماعه اليوم
2: هكاك مش مبدلنا الجو
0: لا الاغرب راهو الاغرب
1: يا عم الله نهار تاج
0: الاغرب انه قلنا له يا سي يا سي توفيق يهديك راهو المنتخب الفرنسي ماهوش يلقى المساحات اللي يلقى فيها مع المنتخبات الاخرى راه لا تقول لي مبابي ولا تقول لي باركولا ولا تراه فما يعني فريق يعتمد على المجموعه ويعتمد خاصه على الضغط وامتلاك الكوره رهيب جدا يعني يطيح لك المورال بامتلاك الكوره اصلا هو يدمرك ساعه امتلاك ما يخليكش تحتفظ يحرمك من انك
1: اضعف نسبه امتلاك الكوره المنتخب الاسباني ضد المنتخب الفرنسي في بالك بيه ولا ايه مجنون اخويا الماشين تاع فرنسا سبحان الله عمد بيل نهارتها لي كاتر ميور اتاكون في فرنسا ما جاوش
2: دونك عطاو كوبي بلون سي توفيق نساء في الكوره والاحصائيات
1: في الكوره
2: هي انديكاتور مؤشرات
1: مؤشرات
2: اكثر ولا اقل يقعد الكوره كما شفنا الارجنتين ايضا امس تحب اللي يحبها اللي يملكها نعطيك الكره تشدها في ساقيك وتعطيك صعابك لا تشد صعابك وبعد تفتح بها فراغات وتبني بها كما شفنا الارجنتين ولا اسبانيا اما الناس اللي تخلص من الكوره وتعمل خطه دفاعيه وما تحبوش الكوره تعطيك مره في الكونتر وبعد تكرك هذه القاع المنتخب الانجليزي يوم امس لكن العشق وسحر الكره الاسبانيه مش من فراغ من ثقافه اسبانيور تورو روندو وقت تشوف لي زيكزارسيس نتاعهم وانا هو نتاع الدفاع وانا هو نتاع الهجمه المركزه وانا هو على الهجمة المرتدة وتشوف ثقافتهم وتشوفك ثقة متاع بناء شخصية لاعب بطل
1: اي ولكن ما عادش يصدروا ملاعبية ولا يصدروا في المدربين وهذه قوة الفكر الاسباني و
0: لسه فيك
2: كل شيء موجود في اسبانيا.
0: ثلاثه وتعطي قيمه الكره الاسبانيه ومن بعد كي نقول لك النتيجه تقول لي فرنسا باش تربح. انا بالنسبه لي يعني انتهى الامر.
2: والمعطى الاخير لو سمحت
1: انا مانيش سحار وما نخرجش الغيب.
2: المعطى الاخير سي جمال وسي توفيق هو انه مدربين مكونين اللي سانسبير من لو فون
1: نتاع
2: لاسيات، مش معناها يرجع يفهم الكره كي ما توصلش بالضبط بنا اكس بنا مساحه بنا كذا منين. هذا النوع موجود برشا منه في اسبانيا اللي عطاو حقه. دو لافونتي راه مدرب صغير
1: لا جو سي،
2: ونسميه مدير مدرسه. انا قراك غير عباره مدير مدرسه قبل في مدرسه ابتدائيه، وتشوف تصدير المدربين علاش يعني مع بين مناجي يا با كو. رد بالك اكوتي لو فوازان لو بورتغال اوسي سور لا ميم لا ميم لونغور دون. واش قلت بعد ما انتصرت اسبانيا على البرتغال؟ قلت انتصرت بصعوبه، لكن اليوم تجاوزت العقبه نتاع الذهنيه، لانه اسبانيا اصعب مقابله كانت ضد البرتغال. تعدات تجاوزت الصعوبه الذهنيه، وبعدها عملوا الجوانح نتاعهم والهدوم نتاعهم. ونعلمك الفينال بالكلام اللي يقول لك في اليوم، مش معناها انا باش نرشح اسبانيا بتهز الفينال، لكن الاسبانيول يدخلوا يلعبوا شيخين.
1: فوالا
2: يا لو ديفيرتيسمون يا لو جو
1: يا لا جوا
2: لونجو ريتو لونجو اللي اكوتي. ما يخافوش وايا كان يلعبوا.
1: تاكيدا لكلامك خلينا نكمل هذه.
0: ما مش هذا المحور، تفضل استوفيق. حبينا نعمل لكم المفاجاه هذه،
2: حبينا مع هذه نعمل لكم كونتراد ندزوك شويه التالي
1: هكا ونرجعوا. باش نعطيو حق الناس.
0: شكون الناس؟ تفضل.
1: تو جبد عادل على المنتخب الاسباني وعلى المدربين. انا كي تشوف
0: ما تنرجعوا له
1: شنو ارتيتا اسباني ولا مش اسباني؟ هز شامبيونات دي انجلترا. معناها شوف معناها مش كان هو برك برشا اللي هزوا دي تيتر في اوروبا اسبان. هذا يعني المدرسه الاسبانيه سور لا بون فوا وماشي في الطريق اللي هذا تمتعنا في الكوره.
0: هذا يا سي توفيق هذا ما يمنعش بالكلام هذا. وقلت فرنسا باش تعطي درس لاسبانيا. دونك انت تقول
2: انت قلت سي توفيق هذا.
1: لا لا ما قلتش.
2: تنجم تعتذر بكل لطف.
1: لا لا ما نعتذرش. لا لا ما قلتش.
2: قد يكون ما ركزتش في الفكره.
1: لا ما قلتش.
2: انا قلت ان شاء الله اسبانيا
0: اعتذار
2: لا اعتذار ماشي يقبل. يقبل. انا قلت
1: ما نعتذرش.
2: قلت الفريق الوحيد سامحني اللي نجم يروض حشاك الثور الفرنسي الهائج هو المنتخب الاسباني.
1: ما عندهمش ثور هما.
2: ثور ماكينه ثور. ماتادور سي توفيق في ثقافة اسبانيول. الماتادور هو مروض الثيران.
1: اما الديك الفرنسي تفضل باهي شنو
2: ديك ديك قدام زور تو بلاك قول لي ديك قدام
0: زور
1: سي جمال. لا لا لا في الفينال
0: تو شوي نرجعوا الى قمه اخرى. طبعا ترشح الارجنتين على انجلترا البارح. الناس يقولوا ميسي هو اللي ترشح مش الارجنتين، والناس يقول لك لا قوه المنتخب الارجنتيني ظهرت في العامل البدني وغيره. طبعا نحكيه خاطر فما برشا معطيات في الجانب هذا. اما خلينا نرجعوا لتونس ونحكيه على قرب معين الشعباني من تدريب المنتخب الوطني التونسي. الخبر اصبح نجم نقولوا حقيقه في انتظار الاعلان الرسمي. الاتفاق موجود طبعا مع كل الاطراف، مع معين، مع نهضه بركان. الجامعه تريد معين ومعين موافق على المنتخب، وحتى الشرط الجزائي سي عادل اللي كان موجود واللي عطل الصفقه انتفى. ويبدو انه فما تدخلات صارت، وتعرف انت علاقه المكتب الجامعي برئيس الجامعه الملكيه المغربيه. هو عاونهم في ريفيرونا، خلي باش ما يعاونهمش في معين الشعباني انه تسيبوا نهضه بركان، وهو كان رئيس نهضه بركان. دونك معين شعباني قريب جدا من المنتخب. تعليق قبل ما نمشي للمدرب السابق
2: بسرعه. معين السنوات الاخرى سي نونترونور لو بلو تيتري في التوانسه بكل صراحه. شفنا على مستوى محلي وحتى على مستوى اقليمي اي افريقي، دونك هز عده القاب. علو كعبه في التدريب في كره قدم زاد وقت مشى المغرب، وشفنا كذلك لورينمون الاشعاع الايجابي اللي عامله. دونك اسم متداول في السنوات الاخيره. دونك جون سي ان جون اونترونور ريبوندي بيان للي كريتير المواصفات اللي مطلوبه حاليا. دونك يعرف كيفاش يتواصل مع اللاعبين. نتصور بدعم نتاع الناس كل المسؤولين الوزاره، حتى الشعب التونسي يحبوا معين. يقعد بعد ديما المشكله الازليه سي توفيق اللي تقعد لنا هي اللون اللي نتاع الفريق اللي كان يلعب فيه، لانه من اذهان الناس انه ديما من الفريق الفلاني. لكن معين سيميورين
0: فريق الترجي
2: ترج سيميورين ضج اختيارات كبيره اكيد عنده ستاف. ثم نعاود نقول ان شاء الله زاد الدور اللي خذاه المدير الرياضي، نقولوا له المدير الفني، نقولوا له مبروك رضا الجدي انه امسك معناها بالامور هذه اللي ريناه واللي سمعناه، ان شاء الله تمشي الامور هكاك باش يولي الفني يختار الفني، او على الاقل سي توفيق الفني يقترح للمكتب الجامعي الفنيين اللي يخدموا، خاطر وقعت سلطه وسرقه للدوله.
1: هو الوزير هو اللي اقترحه، هو الوزير لعينه.
2: اي لعين شكون؟
1: عين معين شعبان.
2: اي عين بالافيك كونسرتاسيون، استشاره من عند المدير الفني. فما خطوات باهيه ان شاء الله الناس هذوما يوافقوا في العمل نتاعهم. لكن راهو بالنسبه لي انا كراي شخصي يهمني انا فقط، اللي راهو مشكله الكره التونسيه في تطويرها ماهيش شخص او شخصين، مشكله عميقه جدا. نتصور انه استشارات باقتراحات، خد استشاره وكلام في منابر اعلاميه لا جدوى منها. بيث جيب لي برامج، جيب لي برامج ميدانيه تطبق على حسب ميزانيه تونس، انه تجيب برامج حسب ميزانيه تبدا خطوه خطوه. لو دوزيام بوان اللي هو كراف اللي نسمع فيه في تونس، هو يقول لك 2030. سمعت 2030 راهو البرامج صحيح على المدى البعيد، لكن يلزم البدو نتاعها يكون كورتير، يلزم تعطي ثماره، سينو يجي 2030 ونحن ما عطاتناش ثمره. دونك ما يلزمش فلاح مثلا على سبيل المثال سي توفيق انه ينتظر 2030 باش يعيش، باش يسكت اكل الشعب هذاك. دونك يلزم توري لبنات النجاح في الكورتير ولا في الموين تيرم، وايضا تورينا اللي فما ثمره باش تحصل. دونك هاك علاش انا راه يلزم كونسنتراسيون دو تول موند، لا يكفي انك تجيب اسم او اسمين، معناها مدير فني وطني ومدرب وطني، وبدون انه فما بروجي لازم يكون اون بارارير لهذا. ونعاود نقول راهو انت قلت الوزير، لانه الوزير هو فقط في الصوره، لان الناس الاخرين ما ينجموش يخرجوا.
1: خليك بالفرنسا توا عين زيدان، الوزير عين زيدان.
2: لا الناس الاخرين دقيق، الناس الاخرين ما نجموش يخرجوا توا، لك تعرف الصايف في الناس والناس ما تحترمش الناس. دونك كيما نحن نقولوا واحد يكتسب في وجه جديد لامع باش يعاود يخرج يقول لك. دونك باش بقات الوزاره على مستوى السلطه، وبقات التسميات نتاع المدير الفني اللي تقريبا قاعد يتسوق في الاعلام الكل، وهذا شيء به مش خايب. نتمنوا له كل نجاح، رضا جدي مره ثانيه زميل اكاديمي ممتاز وعنده من تجربه كبيره ميدانيه ونظريه ينجم يساهم، لكن في انتظار انه الوجوه القديمه الجديده تعاود تلقى الضوء والاشعاع نتاعها باش نجم تخرج. هكا علاش فما كان الوزير، وفما كان اسم المدير الفني، وفما كان اسم الناخب الوطني على الاقل لتهدئه الامور وقتيا.
0: فهمتك، يقول لك المسؤولين الحاليين مازالوا ما نجموش يظهروا تو نظرا للنتائج السلبيه اللي كان. دونك فما
1: قيموا هما عملوا تقييم،
0: فما المدير الفني تو هو اللي قاعد يقوم بالادوار هذه،
1: بارك الله فيه،
0: قاعد ياخذ في القرارات ويظهر، ويعني
1: في انتظار.
0: نعرف احنا ديما تصور تكثر وقت في فما انتصار وفما نتيجه ايجابيه. كلمه على المعين الشعباني، خلينا نمشي للصبري لموشي، عندي ما تحب تعليق عندكم على الحوار.
1: بالنسبه للمعين الشعباني بصراحه من افضل المدربين في السنوات الاربعه الاخيره، اللي نتائجه معناها
0: تحكم عليه
1: بيان سور. المدرب نتائج واللي قدم فيه معين شعباني في البطولة المغربية ولا مع الترجي الرياضي أثبت اللي الرجل ناجح في العمل بتاعه هو والستاف اللي معاه، وقاعد يقدم في مستوى طيب يليق بالمدربين التوانسة اللي يخدموا خارج أرض الوطن. هذه واحد. اثنين، بالنسبة لتعيينه على رأس المنتخب، كم تمنيت أنه يواصل مع منتخب مع الفريق بركان المغربي.
2: أهم العمل مع المنتخب.
1: أهم. لأنه بصراحة الولد مازال صغير ومازال عنده مستقبل قدام. الجيل الجديد اللي موجود في المنتخب والإدارة اللي قاعدة قائمة وقاعدة تخدم في الجامعة التونسية لكرة القدم ماهيش مستعطيه لا لإضافة، لا عندهم لا المادة ولا عندهم الأفكار ولا قيموا المرحلة الأخيرة. دونك ما نجمش نخدم أنا مع الناس اللي معناها ما عندهم حتى فكر وتوجه اللي مش يحسنوا به الكورة في الأربع سنين هذوما. دونك ويتنسي أتوا الأيام تثبت كلامي.
0: يعني تقول تمنيت أنه معين شعباني يرفض
1: المنتخب. كم تمنيت أنه يقعد يخدم في بركان،
0: يرفض المنتخب
1: في الظروف اللي عايشها أتوا المنتخب، والظروف اللي لا فما تقييم ولا شفنا أي شيء، ومعناها على أرض الواقع كيفاش تحبنا احنا مش نستيطر مش نعملوا برمجة للسنوات القادمة والأربع سنين الجايين، وقت اللي ما نعرفوش شنية أخطانا وما تعلمناش، وقت اللي نعملوا إخفاق نقيموه واللي أخطأ يستقيل ونواصله. إذا كان نقعدوا باقي عايشين معناها كيما معناها مشى صبري لموشي وكيما رونار ويجي معين شعباني، دونك كاسكو سافا شانجي
2: بسرعة برك.
1: فيو زاد كيف فيو ليفيكتيف
2: في ان اونجل اوبجيكتيف، هو يقول لك لي كونديسيون ماهمش لو سو بريزونت
1: با. هذيك
2: تقول بركان يولي افضل منتخب، هنا معناها ما نوافقكش برشا معناها هذا رايك وانا احترم.
1: لا هو حر
2: لكن وين يحر لكن عمره 45 سنة معناها سيلاش وتوا في العالم أجمع الكل مدربين كلهم يدخلوا صغار ما عادش مدرب كما قبل يجيبوه شايوب لا تو سيفيني مدرب منتخبات يجيبوه افيك اون غروند انرجي وعنده اون امبيسيون خاطر باش يحضر للفوتور قبل كان يجيبوا الكبير بور دوني ليكسبيريونس لكن داخل من الربح خارج من الخساره تو العكس يجيبوه باش يبني مستقبله ويبني منتخب وهذا حسب رايي فلسفه جديده مهمه جدا.
0: باهي واضح صابري لموشي اللي حكيتوا عليه واللي هو المدرب السابق طلع اخيرا في بودكاست في فرنسا كامبو وتعب حكى بارش على التجربه نتاعو في المنتخب الوطني التونسي. نقرا لكم ابرز العناوين ماشي تبعتها ولا استوفيت
1: موجوده
0: قريت معناها خذيت حوصله خذيت حوصله بابرز العناوين انا باش نقول ابرز العناوين وناخذ رايكم في الملف هذا هل نجح في الاتلاله العالميه ولا لا لانه برشا حديث في الجانب هذا مثلا من بين العناوين يقول مسبق لي لم يسبق ان وقعت عقد بهذه السرعه قال لك ما غير ما فكرت جيت ديركت وصححت هذا علاش لانه تونس بلادي يتكلم يقول هذه خيارات القلب وليست خيارات العقل ومن بعد استدرك وقال يبدو انه العقل كان افضل حقني فكرت في بالعقل مش بالعاطفه
2: هو ديما الاقل
0: يقول تردوني في منتصف الليل على الفيسبوك ورضخت معناتها للقرار هذايا وقال الناس تطلب فيا في الليل وانا ما في باليش وعائلتي وغيره يقولوا لي راهو موجوده بوبليكاسيون بعد بوبليكاسيون تنحات قال مشيت للونترينمون لقيت عدد من اللاعبين قالوا لي يا نكمل معاك كمل انت يا نمشي عمل عنوان اخر قال فما يعني فما لاعبيه قال حبيت نجيبهم وقالوا لي هذوما الشعب ما عادش يحبهم ووافق طبعا قال الفرجاني ساسي انا عمري ما كنت ضده حبيت نجيبه قالوا لي لا ذا انتهى ما تجيبوش وما جبتوش جبد على الحارس طبعا حارس لا بن سعيد قال لم اكذب عندما قلت انه بن سعيد هو الحارس الاول لكن منعوني من الاستدعاء طبعا لحرمان الترجي يقول من منحة المونديال يقول طبعا يقول الفيسبوك مؤثر على المكتب الجامعي وطبعا قال في مرحلة يقولوا لي انت المدرب اللي لوجوا عليه وقال بعد مشيت كندا قالوا لي هذا هو انت توا راك محبوب عند الجميع تو قاعد ياخذ في الروايه مع عند المسؤولين راهو يوصلوا له في الانتباه يقولوا له تو راك انت محبوب يعني قبلك الجمهور الرياضي وعملت يعني نتائج طيبه وبيتوري في وجه قال بعد بجمعه وليت مكروه وليت معناتها يقول انه ما نجموش ومستحيل انه منتخب ولا كره القدم التونسيه تقدم وهي من وقت رجيلو مير تو 12 مدرب قال كل عام فما مدرب قال هل يعقل انه كل عام بمعدل كل عام فما مدرب للمنتخب يقول هذه ثاني مره تصير صارت قبل مع المدرب فكروني نحوه في وسط
1: كاسبر جاك
0: قال معي دونك هذا تقريبا الحوار برشا ناس يعني قالت مش هذا اللي كانوا ينتظروا فيه ربما كانوا ينتظروا في حديث اخر ثم ناس بنات على حديثه حاب ناخذ رايكم شكون نبدا بك سي عادل تفضل
2: اي تفضل اول شيء انا باش نحكي على صبري الموشي بكل احترام باش نكون منهجي خطه وفي
0: بدا بالعناوين اللي قالهم
2: بالعناوين اللي قالهم توا بالنسبه لصبري الموشي الناس تنتظر انه باش يعمل نوع من التصريح يفرقع به اشياء خلينا نقولوا يكتشف يخرج اشياء كانت غامضه نقاط كانت غامضه في علاقته مع المسؤولين في علاقته مع اللاعبين في علاقته مع الاختيارات معناها اللي قدموا وكأنه في برشا احتراس وكأنه مجدود شوية بالحبل نقولوا نحن في الاسكالات كي تطلع الجبل يقول لك هادو لمو سايب لي شويه الحبل هو الحبل مش مسيب عنده مازال يمكن مازالت عنده ارتباطات ماليه وكذا دونك اللي تي تري بريدون على مستوى الكلم نرجع شخصه هو مع بكل احترام وبكل تربيه الرجل كي جانا لتونس سيتي في فترة معناها صعبة جدا وكانت الأولوية أنه ياخذوا لاهو تونسي ولا هو فرنساوي. عرفتك ثمرة مي فيغ ميريزا لا هي لا هي كرموس حتشاك ولا هي عنب. دونك سيتي سا جاو السيد هذاك جا مخذا قرار المكتب الجامعي قرار وخذاه باش بمواصفات بسي في ولا لا سي في نتاعو ما في حتى شيء معناها نتعدى به. تو واش بدا على معين الشعباني قلنا لو بلو تيتري وكذا المدرب نتائج. دونك كي جا خذاو على اساس انه تونسي فرنساوي خذاو على جواز السفر نتاعو بعد حبه للوطن وكذا يهم هو انا ما نجمش نخدع فيه لكن على الاقل خليني نقول السنوات الاخرى كان جاء معناها متعلق برشا بتونس راه جاء درب جمعيات ودرب كذا روجيلو مير تذكير عليه قبل ما يدرب يجي المنتخب الوطني جاء درب الترجي في 3 و4 أشهر وبعد امشى. دونك فما على الاقل علاقه في الكلام اللي قالوا الاختيارات وكل وراني ممكن نسمع كمتلقي من سامبل سيتويان تحس لي ماهوش رجل قيادي ماهوش ليدرشيب. ليدرشيب كي يقبل المسؤوليه يكون عمود يراو في الفلكسيبيليتي في الديسكور في النصائح اما يكون ان ليدرشيب ني با ليدرشيب وكانه كذلك بيعوا شريه دو نون دو نون معناها السيد دخل وقبل والكونترا ما راش كذا كذا لكن على حساب انه باش يقولوا له خذ هذا وخذ هذاك. دونك ما ينجمش يكون مدرب وهو ماهوش قيادي وهو انه ينزل للاشياء هذه ثم بعدها رينا انه حضور ولده وحضور زوجته وحضور كذا وكانه داخل في البيع وشريه انه يخرج مدرب يقول انه قالوا لي وعملوا لي وكذا وقالوا لي قلت لهم وقالوا لي قلت لهم ما نجمش يكون مدرب ما نجمش يكون قيادي. دونك العكس هذا الحوار هذا اللي تم والكلام اللي قالوا يخدم ضد مصلحته كمدرب
0: اضروا الحوار هذا
2: اضروا الكثير الكثير خاطر وقت اللي تقول قالوا لي وعملوا لي وانا كذا وانت شخصيت. استجبت لهم ماكش مدرب ما تكونش سي كوم سا ونفضل انه يقعد بشخصيه بكرامه بروح القرار خير منه والله مش مني منهم لا لن يكون مدرب وهو كان ملاعب كبير لكن ما حفظ حتى شيء من القياديه نتاع المدرسه الفرنسيه خاطر المدرسه الفرنسيه على الاقل نعطي بسرعه معناها تشبيه شوف روجيلو لومير اين انت من المدرسه الفرنسيه وانت حامل شهادات المدرسه الفرنسيه ودي شان وغير معروفه انا نحكي لك مش انكدوت واقع في الفستير في الفينال نتاع 2004 في الفستير تاع راتس روجيلو لومير دخلت له بنت اخت الرئيس ومعناها قال لهم هذه شكون قالوا له كذا قال لهم خرجها معناها تشوف على المستوى القرارات روجيلو لومير خذوا له مكانه في الباركينغ وانا كنت في الاداره الفنيه الوطنيه خذا له الله يرحمه سي عياد بروف يونيفرستير وكان مسؤول على كره قدم التونسي طلع لفوق وهبط وقالوا خرج السياره هذيك مش مكان نتاعك انت هذاك المكان نتاعي. هنا نحكيو على الانضباطيه نحكيو على قوه شخصيه نحكيو كيف لمدرب ان ينجح وهو ما يحكمش في مجموعه وما يحكمش في الخيارات.
0: سي توفيق اذا الحوار حسب ما يبدو حسب تحليل سي عادل اضر برجل ما اضر بسبيل لموشي لانه اعترف انه ما دخلوا له واعترف انهم فرضوا عليه ما كي فرضوا عليك وقالوا لك نحي هذا وجيب هذا وهذا الشعب ماش حاشته وانت وليد ضد قناعاتك ما كيفاش دربت انت كيفاش مدرب ما انت جاي تدرب في منتخب وتقبل انه يعني حسب رايي انه حوار هذا اعطانا الصوره الحقيقيه لهذا المدرب.
1: ايه شنو اللي جاب جديده هذا الكل نعرفوه من اللي هو في امريكا وشفنا الشيء هذا على أرضية الميدان ملي مشاو لبلجيكا ونازموا بالخمسة بانت العملية وشفنا الليست اللي شكون عملها وشنو التدخلات نتاع المسؤولين وشنو اللي كنت تنتظر أنه مش يجامل من المكتب الجامعي ولا يقول لا خطيهم وما تدخلوش لا تدخلوا له سيدي دخلوا له في الملعبيه
0: وشوف إيه المسؤول دخلوا له هذا مش مدرب
1: إيه هذا
0: مش حاب تقول لك انا
1: إيه شكون يتحمل مسؤوليته شكون جابوه اللي جابوه يتحملوا مسؤوليتهم اللي جابوه هما السبب تاع الخراب اللي صار والسبب بس نتاع زاد كيف نتاع السيد هذا السيد الصبر اللموشي وقت اللي هو يخلي شكون يتدخل له في قناعاته في امكانياته ومعناه يدار بالتعليمات انا يعني بالنسبه لي اللي معناه انتهى الموضوع ما عادش نجم حتى نواصل نحكي عليه لانه ما يشبهش لحتى مدرب تونسي بالصفات هذه وهك علاش نقول لك معين شعباني يبقى غادي خير بعد سورتو الكلام اللي قاله صبري لموش
2: انا تتم الكلام والبوند الثاني برك الخلفي من حبيت سي توفيق يحكي لي مش انا شنحكي عليه انت سي توفيق تحكي عليه وهذا يدل على شنو كي يدخلوا المكتب الجامعي في مدرب شي يدل شي لازمك تحكي عليه
1: بيان سور
2: اي المكتب الجامعي او المكاتب الجامعيين الموجوده
1: لا هذا بالذات
2: اي مع هذا حتى مع سيم حتى مع سيم دونك فما تداخل في الادوار وفما معناها الاداري يدخل في الفن وهذا مرض كونتاجيون موجوده في كره قدم التونسيه حتى في النوادي او الانديه التونسيه هذا زاد الموضوع الاهم علاش ابار هو مش قيادي وكذا كذا، لكن فما اللي عندنا نحن وبرشا مدربين ويتكلموا حل ونسمع فيهم والله كانوا شيخه، معناها ان شيفون حاشاك والرؤساء الجمعيات هم يسيروا فيهم. دونك موجود، انا حبيت نحكي لك على التسلط الاداري في الفني موجود في كره القدم التونسيه، ومن ضمن الحاجات اللي يلزموا يخدموا عليها باش يقضيوا عليها. هذا اللي حبيت كي
1: دونك يلزمنا نواصلوا احنا ولا نبدلوا العقليه نتاعنا؟
2: لا يلزم
1: الاداري اداري والفني فني.
2: لا نحكي لك زاد كذا
1: موجود كان صار موجود.
2: ربط لا كوريلاسيون ربط ما بينات وقت المدرب يسمح لرئيس انه يدخل في خدمته ما يخدمش لازم يستقيل. اسمعني شو نقول لك؟
0: ايه من نهار
2: لارنو نمشي قال بورقيبه يستقيل لن اشتغل انا واحد من الزعايط لاي نادي السنه الفارطه عملنا ولد دخل لي سي جمال لو سمعت رئيس النادي من عز الناس سي سمير يعقوب ونحييه وان شاء الله يربي يفرج عليه يحلوا مشكلته فهمت. وقت اللي دخل لي جيت الصباح نلقى الكاتبه حطت زاد اربع سمع قلت له شنو قالت لي قال عليهم الرئيس شكون هذا ولد الوالي وهذا ولد كذا وهذا. كلمته مشيت له الإدارة استقل خرج سالاري سالاري كان نقول لك سالاري تقول هذا مهبول لا خويا الكلام قبل الخبز نقعد في سوسة شيخ على روحي أنا نحكم أنا الفني فقط.
0: برافو. دونك نختم المدرب هذا يدخلوا له في التشكيلة فرضوا عليهم لعبية دخلوا له في الخيارات وهو رضى وكمل ومشى ومن بعد خارج يعني في حوار. دونك السيد المدرب هذا الحوار هذا كشف حقيقة المدرب سابر اللي موشي اللي ما عندوش شخصية
2: وشكله من مدربين التواسة اللي كيفوا هما اللي مش كان لموشي برك خاطر لموشي كمثال، أما عندك تواسة في تونس في البطولة متاعنا كيف نفس الشيء.
0: أيه بعد شوي نحكيوا على الأرجنتين وإنجلترا.

0: إذا نعود في استوديو المونديال ونحكيه طبعا ترشح البارح الأرجنتين وعلى حساب إنجلترا مباراة فما شكون عنونها إنه مباراة متاع يعني متاع عركة كبيرة بدنية فنية مباراة قوية بدنيا برشا معناتها مباراة متاع صراع كبير على الميدان. هاو نشوفوا الفيديو هذا نحب نبدأ به وناخذ رأيكم طبعا مع تأخذر هاو قدامك تفضلوا سي عادل مستوفيق. طبعا هذا ميسي في العمر هذا 39 سنه شوف معناتها خاصه الكوفرتور باش يعملها على الكره نتاعو قدام شكون اري كين اخزر كيفاش يعني طيحوا بكوفرتور بركه بعد يخرج من اللاعب الاول الثاني الثالث يجبر زوز مدافعين انهم يدخلوا في بعضهم ويقوموا بالخطا. طبعا هذايا في وقت اللي المنتخب الإنجليزي ربما كان يتصور أنه باش يواجه ربما منتخب كما يقال يعني قائم على لاعب واحد. دونك نحب نفهم السيناريو اللي صار البارح. إذا إنجلترا تسجل الأرجنتين في ظرف 10 دقائق تعدل ثم تقضي على أمال إنجلترا مباراة بدنية كانت قوية وقوية جدا واللي بهت يا سي عادل أنه منتخب الإنجليز في ربع ساعة الأخرى طاح بدنيا ضعف بدنيا ولا ما عادش اللاعبين مش قادرين أنهم حتى يجاريوا نسق اللعب اللي فرضوا المنتخب الأرجنتيني مع العلم أنه منتخب الأرجنتين في الباركور متاعه زوز مقابلات وصل 120 دقيقة. فنحب تفسير من عندك هل القوة الكرة الأرجنتينية هل قوة اللاعب التكوين متاع اللاعب الأرجنتيني شو بضبط شنو
1: صحيح سي جمال أبسوليمون كلام تقول فيه كله فما من كل شوية ساعة نرجع لميسي راهو اللي محبش ميسي محبش الكرة
0: بربي يقولها للسيد
1: أنا راني يقولها أنا يحب الريال لكن
0: لا لا لا قولها للسيد والسيد اللي اسمع
1: السي توفيق
0: البارح سي توفيق
1: السي توفيق ما تحبش ميسي لا يصعب يصعب سي
0: البارح سالناه
1: انت تتهم في الرجل راه من اول البرنامج قاعد تتهم فيه
0: يا البارح سي عمر مقدمي قال لانجلتير باش ترشح شو تقول
1: اي ميسي هذيك التكاوي اما ما تحبش
2: ميسي هو
1: ميسي اللي ما يحبش ميسي ما يحبش الكره ما يعشقش الكره لانه ميسي كلاعب هذا لاعب ساحر هذا هذا هذا لاعب خارق الزمان والمكان كسر كل ريكور كل في المونديال ما في بالك مير باسور مير بيتور مير كلها طيحها الكل على بعض بالرغم اني محبي ريال مدريد رد بالك لكن ميسي هو نموذج متاع افضل لاعب خليني نقول ممكن مارادونا خاطر عنده اكثر شعبيه على مستوى لغه الجسم نتاع مارادونا يزيد على ميسي لغه الجسم والهيكل نتاعو وايضا المسائل السياسيه نتاعو لكن ميسي من يصعب أن يخلق لاعب كميسي ميسي ريناه بالكونديسيون فيزيك نتاع مقابل تمس باش نرجع الموضوع سؤالك سي جمال كان خارق العاد الفريق الأرجنتيني أعرف كيفاش في كل مرة الباركور نتاعو أنه يرجع في العشر دقائق الأخيرة وذاي قوة ذهنية قوة ذهنية الفريق قوة فنية
0: في التغييرات
1: وقوة بدنية رهيبة. أنا واحد من الناس خلتني أني نشك في الجاهزية البدنية وكان يقول نشك نقول مش عادي القوة البدنية اللي كمل بها الماتشوات وكان يقول بتاتر المنتخب التونسي كلال الحم اللي ما ينشطش المنتخب الأرجنتيني يكلف الحم ينشط بكل معنى دعابة قول لكن أخوي شكيت أنك تحط كرونو في ديك البارح في آخر مقابلة وتشوف ميسي سكان سيوي تيماج يمشي لأي ملاعب يعطي الكرة طف يضربها ميسي حركي في زوز ثلاثة متروات في آخر مقابلات في مستوى دوري متاع نصف نهائي هذا غريب عجيب على المستوى البدني. إن شاء الله الأرقام الكلام هذه خاطر هي ملاحظات لأنه نحن في تونس خلطوا بين الملاحظات وبين التحليل العلمي العلمي أنه يعطينا كي نلقى لك توجي بالك سي جمال احصائيات نتاع ميسي في العشر دقائق الاخيره المتروات اللي يعملهم وكذا ثم على مستوى انت قلت لك كوفرتور على مستوى الجومب دابوي اللي فور
0: شفتك
1: اللي تري فور القوه هذيك ماشي من فراغ المنتخب الارجنتيني منتخب فني وكذلك ما نساوش اللاعبين اللي عنده يلعبوا كذلك في البطوله الاسبانيه اللي راهو المستوى نتاعها عالي وخبره المدرب خبره مدرب انا نسميه احسن مدرب في الشوط الثاني هذا ما يسمى سكالوني كنا نحكيه ولا آخر بامزي سكالوني هذا معناه المدرب كي نحسبه بالستاتستيك المدرب الوحيد في كأس العالم اللي نجح 100% في التغييرات يقلب الأطراح سيت انكرويبل لي تريفور.
0: اكثر من دي لافوينتي في دخل ميرينو يسجل
1: اكثر وزيد راه قوه رهيبه في توظيفهم لا بون جيستيون. ثم لو لاحظتوا سي جمال نوعيه التمريرات وقت اللي هو يحب يضغط يضرب باش يماركي انه وين تمشي ما لقاوش العمق. شعملوا كي ما لقاوش العمق لعبوا تسديده من بعيد عدل تسديد ان ديفونس معناها جروبي افيك ان ميلو تيران جروبي دونك معناها لون دي زوتي هو انك تشوت شات من بعيد وماركه. ثم اعتمد العرضيات الرفعات نقولوا جماعه الخليجيين لكن رفعات من اللي متعب باليمين خشوا عايب باليمين هما راهو سي جوار بروفيسيونيل كيف كيف تقريبا كيف كيف سي تروز اكزاجيري نقول لكن مستواه عالي جدا. لكن زاد ما تنساش الحضور الذهني راهو تعرف اش قلت لك الحضور الذهني وقول البدني لانه البدني والذهني يمشيوا مع بعضهم. لو لم يكن الحضور البدني قوي في اللحظات الاخيره عكس المنتخب الانجليزي اللي طاح بدنيا وطاح زاد كذلك ذهنيا هما عندهم الانفيرس. دونك شكيت في الجاهزيه البدنيه نتاعهم قد يكون انه اشياء تفوتتني على مستوى الاعداد البدني او الجاهزيه البدنيه او قد يكون زاد نعرف زاد نحن سابقيه الارجنتين في المناشطات مع مارادونا. لا قولوا شوف نقول انا نقول لك خاطر يصعب لا الفيفا نتاعهم عاد الفيفا رينا ما نحبش ندخل فيها ذايا
0: هاي وينك استفيد
2: خليك
1: انا ريت الفيفا في كل مره ترجع لهم. زاد نرجع لك على الحكم وعلى اللقطه هذيك الحكم لم يكن عادلا ولم يتحكم في تسير المباراة في الشوط الأول.
0: اسماعيل فتح
1: هذا اي فتح أمريكاني هذا أمريكاني اسمه فتح
0: مغربي
1: أخطاني سي جمال الله يفضل. لكن شوف لكن هو مسك المباراة من الأول بقوة وخرج له ورق صفر لشكون أكثر للأرجنتين
0: هذا يغدو سي شمال.
1: لكن من عيوب المنتخب الإسباني عيوب أنا المدرب راني ما نوليش مدرب بعد ما يخسر ما نحللش مش أنا نحلل لك هكاك تسمى تحلل في النتيجة. المدرب خدم ضد المكسيك بنفس التمشي ب 10 لاعبين وربح. البارح كان ضغط رهيب صحيح في التغييرات تلكا نوعا ما أنه باش يعاود يرجع.
0: أنت تحكي على المدرب توخيل
1: نحكي على توخيل المدرب لأنه أنا نسميه المدرب الشاحب شاحب على مستوى الأداء ما انا مريتش منتخب نتاعو ديما منور يبانوي ويكور كل وشيخ بحال على مستوى الحضور البدني كذلك. انا عندك لاعبين ومهاجمين لا ميور ديفونس ما قال كوفاكس سي لاتاك ما تستعملش لاتاك نتاعك. ثم رد بالك راه غلطت في الشوط الاول تقريبا عمل 40 42 دقيقه اذا حسبتي قد اعملها ضغط ورد بالك الى بيت بوكو ترو شير لا فاكتور في لا دوزيام مي طون.
0: استفيق ناخذ رايك ولو انت البارح قلت واحد واحد ما الارجنتين ربحت مش مشكله هي الحقيقه تكون الكل طلعت غلطه وديجا تبع شوف
1: ما يلعبش الاوراق كان يلعب الاوراق يضرنا
0: فرونسيك المونديال عملنا عليه قائد
2: فريق الكل
0: قائد فريق تاعه. البعض شفت بعض الانتقادات للجامعه او للاتحاد الانجليزي على اختيار توخيل قال لك احنا اقوى بطوله يعني بالفلوس بامكانيات الماديه الرهيبه بالمشاهده الكبيره للبطوله الانجليزيه وخاصه زاد بعدد اللاعبين الكبير اللي كل واحد يحب يمشي يلعب في انجلترا البطوله رقم واحد في العالم وفي اوروبا. تجيب لي مدرب من المانيا وكانه يعني الانجليز ما همش قادرين باش يخلقوا منتخب. البارح رجعوا له الحديث هذايا بعد يعني انسحاب المنتخب الانجليزي. شو رايك بسرعه؟
2: لا بصراحة ما نحكموش على المنتخب الانجليزي على مباراة وحيدة واللي بون تقول لي مؤهل لكأس العالم بعد 66 لتو ما ترشحوا المنتخب الانجليزي لنهائي كأس العالم ولكن سور لو باركور بتاع المنتخب الانجليزي بصراحة أنا خلى برشا ملاعبيه في انجلترا نجوم اللي الناس الكل استغربت
1: من بالمير
2: بالمير بار اكزومبل
1: بي جوش دور
2: فما برشا دونك فما شوا اختياراته ولكن الباركور بتاع انجلترا حتى للعشرة دقائق الأخيرة بتاع مباراة الأرجنتين اللي تي معناها كوريكت أنا الفريق الإنجليزي من بالإحصائيات من الفرق الأحسن الفرق اللي تخرج الكرة من الخلف معناها شيما واضح متاعهم كيفاش الكرة تخرج وكيفاش تحرك
1: لا كونستركسيون دو جو من تي
2: وي دونك وهذا منابع مناش مش توخيل اللي يجيبهم قبل المعسكر بأسبوعين لا كي يشوف أرتيتا شو يعمل في أرسنال جاب لي ميور كي يشوف في السيتي لي ميور جابهم مع غوارديولا كي تشوف
0: ايه ما دوم مدربين أجربهم مش إنجليز هذوم ايه
2: تحكي لك مدربين أسبان أسبان توش قال أخوي عادل معناها كيفاش الفكر متاع الفكر الإسباني كيفاش معناها تحط في البطولة الإنجليزية غلط
0: بارح المدرب هذاته
2: بيسور أخطأ
0: فيش
2: أخطأ في التغييرات
0: تغييرات
2: الأخير معناها انا افكر انه تاهل قبل ب 10 دقائق
1: اكزاكتومون
2: الور كو المنتخب الارجنتيني نسبه امتلاك للكره من دقيقه 62 لنهايه المباراه 85%
0: رهيبه هي كانت رهيبه
2: كان المنتخب هو اللي مسيطر وزيد

0: غير جوش نتاع انجلترا قداش خلى قداش خلى المسافه بينه وبين ميسي وقت اللي حس بالكرامب شد ساقه ميسي عمل كنترول وحطها له بالملي شكون يجي من الخلف اللي بدون مراقبه
1: لو تارو
0: بالراس حتى دونك يوريك اللي فما اخطاء في التمركز واخطاء بسيطه ولكن في ترجع خدمه المنتخب الارجنتيني وميسي
2: سامحني ابار الاخطاء معناها التنشيط الهجومي قلص من اداء اريكين كي ولا يلعب رول ديفونسيف وقلص من جود بيلينغهام كيف
1: ماتش كامل تبع في ميسي
2: ولا كان
0: جام اللي عمل كل شيء هو التغيير نتاع الجناح اليسار نتاع المنتخب الارجنتيني
1: غونزالو
0: لور لا هذاك اللي قلب كومبليتمون ولا يلعب اكثر اكستيريور كان يلعب انتيريور اكستيريور
2: بالعرضيات مو خاطر كاوتي كان الكونترولر كي عرف لي ديفونس رونفورسي ميليو رونفورسي يقعد الشوت شات ومارك ويقعد بعض العرضيات مع الرفعات المليمتري
1: خلينا ناخذ وقت باش نحكيوا على برونوستيك المونديال اللي هو خاص بالدور النهائي باش ناخذ رايكم في مواجهه الارجنتين واسبانيا
3: جوهرة FM. الدنيا الجزيرة. جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. بروستيك المونديال
1: 57 دقيقة. سي عادل اللي يحب اسبانيا تربح، سي توفيق شكون تحب
2: تربح؟ ضدك انت شكون تحب؟ اسبانيا انا الارجنتين.
1: هاي سي عادل مواجهة الدولة
3: بيان سور، هي مواجهة كرة كرة اي دقيقة ونص. اسبانيا بيان سور على أداء اللي قدمته، على تاريخها، على انا كيف كيف نحبوا المنتخب هذا، وانا ماذا بيه اسبانيا تربح. لكن راهو منتخب الارجنتيني منتخب قوي وشفناه وكل شيء. يقعد بعدها معناها توظيف اللاعبين دو لا فوينتي، معناها كيفاش باش يعتمد، مش باش يعتمد نفس الاسلوب في معناها على مستوى التنشيط، خاصه على مستوى التنشيط الدفاعي تقريبا نفسه نتاع فرنسا، لك على مستوى هجومي قد يغير الكثير. اسبانيا والارجنتين راهم اصحاب خوات ورد بالك علاقه كبيره. الارجنتين تجي لاسبانيا بلاش تاشيره، لو ربحت ما تربحش اسبانيا قصوا عليكم التاشيره اذا تحبين في الارجنتين، لكن باش تقعد مقابله راقيه عاليه في مستوى كبير. اللاعبين الارجنتينيين اغلبيتهم ينشطوا في البطوله الاسبانيه، دونك باش تكون قريبه من بعض الكل. وكيف كيف انا نقول لك شكون ترشح انه يربح، نقول لك المنتخب الاسباني مش عاطفيا برك لكن عقليا، لانه اوسي الارجنتين وكانه هز كأس العالم، لأنه يعني فما فرحة مفرطة عملوها برشا، ذاك ما عندهمش نوع من الهدوء اللي عند إسبانيو. لننتظر ولو أنه فما ديفي كبير ليونيل ميسي كأس ثانية عالمية ثانية. وما يقال أيضا على
2: اللي يعطينا الزبدة
3: الزبدة، ما يقال عنه الفيفا تزم على الأرجنتين جوسكو بو نشوفوا
1: لك تبركي الفيفا هي.
3: لا ما تبركيش الفيفا، تعطي ضربة جزاء تجيب لك حكم على المقياس. أنا بالنسبة لي أنا إسباني.
1: إسباني قديش؟
3: لا قداش
1: معناها فقرة
3: زوز زوز يلعبوا فما اهداف، نجم يكون 3-1 3-2
1: لاسبانيا. توصل 120 دقيقة المباراة ولا لا؟
3: ما توصلش
1: ما توصلش. باهي سي توفيق
2: 2-1 الأرجنتين،
1: 2-1 الأرجنتين.
3: تو رجعت هي الاختار على قداش؟
1: اي ما تو
3: الجو الاختار كيكا
2: عندنا بيت نوم، عندنا يا ربي بيت نوم،
3: خلي بيت نوم.
1: 120
2: دقيقة قداش؟ شنو؟ 120 دقيقة نتيجة نهائية 2-1.
1: هاو نعطيكم الترتيب في البرونستيك المونديال، بزاتكم كان المقابلة الأخيرة ومن بعد طبعا مش يربحوا الجوائز الكبيرة اللي مخصصة في الفقرة هذية. دونك الترتيب بعد البارح، بعد ترجع البارح الأرجنتين على حساب إنجلترا، يعطيهم الصحة.

0: شوف الترتيب كيفاش يتغير. زين حسام يولي في المركز الأول عنده 1285 نقطة، رانيا شقير في المركز الثاني 1252، ثم نلقاو حاتم ضيف الله 1240 نقطة في المركز الثالث، المركز الرابع وهيب دلال 1240 نقطة، ثم نداء واجه 1225 نقطة، ثم إنصاف الميرة عنده 1218 المركز السادس، المركز السابع يهبط حمزة مفتاح لكالولينيا يولي عنده 1187 نقطة، المركز الثامن المانع عبد الواحد عنده 1183 نقطة في المركز الثامن، ثم المركز التاسع نقاو بريجي بري عنده 1181 نقطة، المركز العاشر محمد أمين مبروك عنده 1180 نقطة. طبعا هذوما الكل ينجموا يتغيروا في الدور النهائي، شكون اللي باش يربح وشكون باش يفوز بالكادوات. هاو الكادوات نتاعنا اللي قدامكم، لي سبونسور نتاعنا برشا كادوات سي عاد نجيت في الاخر الغالب، اما
1: الغالب
0: ما شاء الله في مناسبه
1: لا ميساج ارتباطات والله عائليه ومهنيه.
2: جمال بربي لحظه قبل ما ننهي،
0: قبل استوفي خلينا نكمل كادوات ما يجيش مع الكادوات هذوما. الكادوات اللي قدامنا طبعا مهدات الكادوات هذوما من كل لي سبونسور نتاعنا. هاو نتابعوا مع بعضنا شكون هم لي سبونسور يا منير.
3: بونوستيك المونديال بمساهمة ويند اي ار بي، منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، فيه كل ما يتعلق بالارهاش، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال، وكيس اونريجستروز. فريخة كونسيبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية، كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب، شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل، الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سورجيلي. ماي بيست هوم، اختاروها التوينسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز، مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي، عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.
4: شاكيرا، we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
0: We are ready. قبل ما نختمه طبعا نحب نوجه لك التحية سعادة لك ترجع بحذنا من مرجين وعايش عارف تريك وشكم مش تلبس الأرجنتين
1: ولا لا نحن ديما لا روخا لا روخا
0: لا روخا لا روخا
1: بكل هدوء
0: فيفا لا روخا
1: فيفا لا روخا فيفا لا روخا
0: وجماعة فرنسا اللي
1: فرنسا مساكن ان شاء الله المرة الجاية. لا المشكلة انه وقع تقزيمهم او ذلالهم بين ظفرين في عيد ميلادهم للوطن في عيد الوطن نتاعهم.
0: الله غالب الله غالب. ولا اسمع باش نفهم نفسر لك اللي سي توفيق زعموم اللي اول مرة يعني يخسر مقابلة الكل مستانس في الفصل العام ديما يجي مرة ربس تريكو أرسنال أرسنال رابح مرة تريكو برشلونة برشلونة. المرة هذه في المونديال ما لقاش تريكو اللي
1: يزل. لا هو تقى يلون ولون في الأزياء مش يلون في الأفكار نتاعو خاطر مشكل كان جا الأفكار متلون
0: يلون
1: لا لا كان يلون ويولي كيما برشا ناس ما يلون الأزياء ما يسالش أخضر أصفر كذا هذا معتاد أما أنه يكون متلون على مستوى الفكر مشكل كبير.
0: لا مشكل كبير حاشي
2: خاص برايك أنت
1: لا جامد لفي أنا قلت مشكل كبير.
2: السيد سي جمال شفت كاس العالم كاملة ما عنده كان النتائج متاعي يعني ما عنده كان الأفكار والدنيا شحنا بي
0: خلي
2: شوف يا جمال نحب أخويا بالمناسبة ساعة نحب نعزي أخويا عبد الحي العتيري في وفاة
0: احنا معك زي نعزيه
2: سي مختار العتيري وإخواته الكل ونسابه ونقول لهم كل الله غالب هذيك الدنيا وربي يرحم موسى المختار ونعزيهم نقول لهم ان الله وان الله يرجعوا
0: كيف كيف نضم صوتي نضم صوتي صوتك تعزين الحارة لصديقنا عبد الحي العتيري في وفاة شقيقه مختار العتيري وكل عائلة العتيري الله يرحمه وان شاء الله في الجنة
1: الله يرحمه. معناها نعرف على مستوى التكوين المدربين معناها كان معنا الله يرحمه خوه وراو نكونوا شوية فلسفة لامور اون بارتي دو لا في جزء من الحياة الموت لازم نتقبلوها كسنة في الحياة هذه
0: حقيقة
1: حقيقة.
0: شكرا لك سعاد شكرا لك توفيق زعبوب غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت الى اللقاء.

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة سامر ستيشن موج مع الموجة. تحب تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون وجهه من وجهه نوفالير، ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمو إيكونوميكا مع خالد الزيدي على جوهرة اف ام موج مع الموجة.
1: مستمعينا مستمعاتنا، اهلا وسهلا بكم الى هذا العدد الجديد من برنامج إيكونوميكا. طبعا برنامج إيكونوميكا برنامج يهتم بالشأن الاقتصادي

في تونس. واليوم باش نفتحوا ملف من أهم الملفات الاقتصادية في تونس، ملف الطاقات المتجددة. اختيارنا للموضوع هذا يجي في توقيت مهم، يجي على وقع موجة الحر غير المسبوقة اللي تعيشها بلادنا وعديد الدول في العالم، واللي خلت قضايا المناخ والطاقة والأمن الطاقي في صدارة الأولويات. اليوم الطاقات المتجددة ما عادش مجرد خيار بيئي، ولات أولوية وطنية وخيار استراتيجي يفرض الواقع الاقتصادي والتغيرات المناخية. ومن هالمنطلق وضعت تونس استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي، الهدف متاعها تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز مساهمة الطاقات النظيفة وتحقيق الأمن الطاقي والتقليص من التبعية للطاقات التقليدية. واليوم النجم نحكيه على تجربة تونسية وعلى نموذج تونسي في مجال التحكم في الطاقة والنجاعة الطاقية، بفضل سياسات عمومية امتدت على سنوات وآليات تشجيع ومرافقة الاستثمار، إلى جانب إنجاز عديد المشاريع الكبرى ومحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مختلف جهات الجمهورية وبسواعد وكفاءات تونسية، في خطوة تأكد أن الانتقال الطاقي أصبح واقع يتجسد تدريجيا على الميدان. إذن أسئلة عديدة نطرحوها في حصتنا اليوم، شنو هو اللي تحقق فعلا في مسار الانتقال الطاقي؟ هل أن تونس ماشية بالنسق المطلوب لتحقيق أهدافها؟ شنية أبرز التحديات التقنية والتشريعية والتمويلية؟ وين وصل الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؟ وكيفاش ساهم القطاع الخاص في تطوير مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة؟ دون أن ننسى طبعا سؤال مهم مفرض نفسه، هو أنه الإنتاج الذاتي مثل حل من الحلول الناجعة للانقطاعات المتكررة للكهرباء في بلادنا اللي شهدناها في المدة الأخيرة على ضوء الارتفاع في درجة الحرارة درجة قياسية. إذا الأسئلة هذه ومحاور أخرى باش نحاولوا نجاوبوا عليها، وباش تكون محور اهتمامنا مع ثلة من ضيوفنا المختصين، باش نفهموا أكثر واقع القطاع ونستشرفوا أفاقه وتحدياته. لكن في البداية فاصل مع الموسيقى ثم لنعود.

0: اليوم.
1: إذن رقم اليوم هو 35%. نحب نعرف ماذا يمثل هل الرقم هذا، وشني أهم دلالاته، وهل أن تونس قادرة على أن توصله وحتى تحسنه. للجواب على السؤال هذا وعدة أسئلة أخرى، نرحب بالسيد فتحي حمد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لانامو بسوسة. مرحبا، أهلا وسهلا، وشكرا على قبول الدعوة سي فتحي.
2: بارك الله فيك شيخ، مشكور على الدعوة، بارك الله فيك منتوما اللي خممتوا وطرقتوا للموضوع هذا اللي هو موضوع الساعة اليوم،
1: وهذا واجبنا سي فتحي،
2: وأنا فرحان أني موجود مع بحذاكم اليوم باش نعطيكم المعلومات اللي تهم الموضوع هذا بالذات ونور الرأي العام في الإطار هذا.
1: أولا الساعة نحب نهنيكم بالذكر 40 لتأسيس ولإنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
2: مشكورين، بارك الله فيكم، 40 سنة من أحداث الوكالة.
1: ثانيا نحن نذكر وإحنا صغار يقول لك ومضة إشهارية،
2: أي
1: الضوء اللي ما تستعملوش طفيه،
2: الضوء ما تستعملوش طفيه، ومن أقدم لسبوت ببليشيتير والموضات الإشهارية واللي موجودة اليوم. كنت جبت معايا كتيب ذي أحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 40 سنة، هي ومضة إشهارية ما عرفش نذكره لا سيبنا يا سي صالح. هذه أول مبدأتها، من أول مبدأت الوكالة تعمل على الجانب التوعوي والتحسيسي. ما زالت لتو الكلمة هذيك نسمعها دو طون زون في بلايس معينين. هذيك يمكن برشا عباد ما تعرفش، هذيك كانت أول سبوت ببليسيتير تم تحكم في الطاقة في تونس.
1: هاتوا نجي وإحنا للجانب التأسيسي، ولكن بدءا ذي بدء خلنا نبدأ بالرقم هذا، رقم اليوم 35%. ماذا يمثل
2: 35%؟ هو هدف الدولة التونسية واللي تخدم على تنفيذ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمعية مجموعة من المؤسسات اللي تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. 35% من الميكس سينرجيتيك في تونس إن شاء الله نخلطوله في سنة 2030.
1: الميكس سينرجيتيك، سامحني، يقول قايل توفنا نسبحنا،
2: نحن توا حسب آخر الأرقام اللي تم الإعلان عليها، وبعد أربط مجموعة من المحطات الطاقة التمشية الكبرى ذات قدرة إنتاجية كبرى في حدود 9-10% من إنتاج الطاقة الكهربائية في تونس متأتي من الطاقات المتجددة.
1: يعني مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء،
2: في إنتاج الكهرباء
1: بين 9-10%،
2: 9-10%،
1: وباش نوصل إلى نسبة 35% في غضون سنة 2030.
2: هو هذا هو الهدف، وهدف الدولة التونسية اللي كانت حط
1: استراتيجية،
2: حسب استراتيجيات الوطنية للانتقال الطاقي في تونس، والهدف هذا إن شاء الله باش نخلطوا له، والأكيد إن نحن باش نخلطوا الهدف هذا حسب المشاريع الموجودة، حسب الاستراتيجيات الوطنية اللي حطيناها توا، باش نخلطوا إن شاء الله للأهداف هذه. وعلاش لا، بالك من هنا الوقت ينجم يكون حتى نتجاوزوا هالأرقام هذه اللي تحطت حسب الاستراتيجيات الوطنية، علاش لا نتجاوزوا هالأرقام هذه بالعمل والمشاريع اللي قاعدين بدينا نشوفوا فيها توا. لأن توا كنت نحكي على محطات الطاقة الشمسية اللي تم ربطها المدة الأخرى، يعني هذوما ثمرة عمل قامت به الدولة التونسية على مستوى التشريعات، على مستوى تطوير الكراسات الشروط الخاصة بالمشاريع هذه، على مستوى اللجان اللي قام بالدور في إطار تنفيذ المشاريع هذه. بدينا تولون نشوفه في محطات يتم ربطها بالشبكة التونسية للكهرباء والغاز،
1: نجي للشبكة. ولكن قبل هذا ماذا بينا تبسطنا تعطينا الأنظمة؟ أعتقد فما ثلاثة أنظمة بالنسبة للطاقات المتجددة: الانتاج الذاتي
2: للكهرباء، وعندنا نظام
1: التراخيص
2: ونظام
1: على كل نظام
2: اللزمات. النظام الذاتي للكهرباء واللي هو اول منظومه قامت باحداث الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اترافير مشروع البروسول إليك. البروسول إليك هي منظومه موجهه للمستهلك التونسي، للمواطن التونسي، وهنا نحكيه على الانتاج الذاتي على الجهد المنخفض. منظومه هذه تخدم على زوج جوانب، جانب فيه جانب اقتصادي وجانب اجتماعي يهم المستهلك في حد ذاته، لأنه عن طريق تركيز محطات الطاقة الشمسية هذه المواطن ينجم يكون قادر أنه يغطي كامل إنتاج الطاقة الكهربائية متاعه سنويا عن طريق محطة للطاقة الشمسية. هذه الإنتاج الذاتي واللي يهم أكثر من 4 ملايين دار في تونس.
1: هذه موجه على اسطح المنازل.
2: اسطح المنازل
1: نحكيو على البانو سولار الموجودين فوق اسطح المنازل.
2: اسطح المنازل هذوما المشاريع انتاج الذاتي للكهرباء ونشوفوا فيهم توا ولينا بارتو موجودين وبيا يكونوا زاد كيف كيف راهو على مستوى اسطح المنازل بالنسبه للمستهلك كيما موجودين زاد كيف كيف على الاسطح نتاع المؤسسات العموميه المدارس المعاهد وغيره واللي بداوا يدخلوا هما بتبعاتهم في المنظومه هذه ومنظومه الانتاج الذاتي اللي موجودين على الجهد المنخفض
1: وفما حتى يعني بعض المطارات وحتى بعض المؤسسات العموميه
2: بتبيع هذاك مشروع اخر لانه هو توا بعد المنظومات هذوما اللي تخدم عليهم الدوله توا فيما يخص الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه مشروع الانتاج الذاتي عن طريق برسول اليك واللي فيه زاد كيف كيف جانب دعم مادي عن طريق صندوق الانتقال الطاقي موجه للمواطن وفيه زاد كيف كيف منظومه كامله دي كريدي اترافير ستيك يخلصهم المواطن بطريقه ميسره على مده 7 إلى 10 سنوات باش ينجم يكون المواطن قادر انه هو يقتني المحطه هذه ويولي ما عادش يخلص الفاكتور ريالمون دونك هذا المنظومه نتاع الانتاج الذاتي ومن بعد فما المنظومه نتاع لوتوريزاسيون ومنظومه نتاع التراخيص واللزمات لانه احنا وقت يتحط الهدف هذا تاع 35% مش باش يكون كالمنظومه نتاع الانتاج الذاتي باش تخلطنا اللي شي في رضام دونك لازم ندخلوا بانظمه اخرى يكونوا موجودين القدره الانتاجيه نتاعهم كبيره وتخلينا النجم ونخلطوا للإنتاجية هذه والنسبة هذه اليوم نظام لوتوريزاسيون اللي تم من خلاله هو أحداث توا محطات للطاقة الشمسية اللي القدرة نتاع الإنتاجية نتاعها تتجاوز حتى 50 و100 ميجا كما آخر مرة نتاع المتبسطة القروان ولا في سيدي بوزيد ولا في توزر دوك القدرة الإنتاجية كبيرة نتجاوز 100 و50 ميجاوات وعندنا زيد كيف كيف المنظومه نتاع الواحد لانها الطاقات المتجدده نحب نفسر حاجه ماهيش كان الطاقه الشمسيه وكهو كي ندخلوا في نظام التراخيص والاوتوريزاسيون نولوا نحكيو على الطاقه الشمسيه ونولوا نحكيو على طاقه الرياح اللي هي عندها قدره انتاجيه كبيره اليوم عندنا زوج مشاريع موجودين في تونس اللي هو مشروع موجود على مستوى ولايه بنزرت العاليه بنزرت ومشروع زاد كيف كيف تم احداثه في سنوات 90 اللي هو موجود في الهواري دونك دخلنا في وضعكم على يعني الانتاجيه وعلى ملك الشركه التونسيه للكهرباء والغاز مي اليوم القطاع الخاص وين ينجم يكون موجود وين ينجم يرافق ويسير المجهودات نتاع الدوله هذه في نظام التراخيص وفي نظام اللزمات لهنا الدوله اعطت نسبه من الانتاجيه هذه موجهه للقطاع الخاص اللي هو عنده القدره على الاستثمار في المجالات هذه وينجم هو بتبيعته معناه انه في نظام لوتوريزاسيون يبيع للشركه التونسيه للكهرباء والغاز لدعم الانتاجيه اللي موجودة احنا في تونس ونظام التراخيص زاد كيف كيف موجودة زاد نسبة منها في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير الطاقة هذوما حسب الأهداف الموجودين لهنا نحكيه على قطاع خاص عنده الإمكانية اليوم أنه يستثمر في الطاقات المتجددة أنه هو يركز محطات للطاقة الشمسية كما ينجم يبيع لهنا للدولة التونسية للشركة التونسية للكهرباء والغاز المشرفة على القطاع الكهرباء في تونس كما عنده الإمكانية وغدوة والقدرة أنه هو يصدر للاتحاد الأوروبي وغيره الطاقة الكهربائية اللي ينتجها كما زاد كيف عنده الإمكانية أنه ينتج لهنا ويبيع للمستهلكين التونس كما نجم
1: اليوم الإمكانية أنه يبيع
2: بتبيع على خاطر لهنا نظام تاع لوتوريزاسيون والتراخيص عندي الامكانيه باش نجم انا جوميا اون بلاس اون انستالاسيون فوتوفولتايك ا غروند ايشيل نحكيو على 100 ميجا اي بلوس ونجم نبيع كيما تو فما مشاريع برامج مشاريع زاد كيف كيف باش يبيعوا به لي شيمونتري باش يبيعوا به لي غروند كونسوماتور دي انرجي في تونس دونك انا نجم نجي نستثمر في المجال هذا ويكون المتلقي والا المستهلك نتاعي هو القطاع الصناعي مثلا ولا قطاع الخدمات ولا قطاع النزل اللي نجموا يشريوا من عند العباد هذوم دونك هذه منظومات متكاملة باش تخلينا احنا كدولة حطت هالاستراتيجية هذه نخلطوا للي شيفر هذوما ويكون القطاع الخاص قطاع متعاون مع الدولة متكامل مع الدولة في إطار تنفيذ هالبرنامج والاستراتيجية الوطنية هذه.
1: به في إطار الاستراتيجية هذه سي فتحي كي نحكيو على الإنتاج الذاتي للطاقات المتجددة. اليوم ما يخفاش على الجميع أنه بلادنا تعيش فترة متاع استهلاك كبير برشا للكهرباء. اليوم نعيشوا فتره نتاع انقطاعات متكرره
2: تصير
1: وساتوراسيون نتاع الريزو. تعتقدش انه تكثيف الانتاج الذاتي يكون حل من الحلول ولا لابد ان يكون مرافق لحلول اخرى جذريه باش تكون عندنا يعني ربما حلول استباقيه يعني المرة هذه يمكن نلقى حلول، ولكن ماذا بينا تكون صفة استباقية.
2: بالضبط، هو البرنامج نتاع الانتاج الذاتي الكهرباء يعني في الإطار كما قلت من بكري راهو الاستراتيجية اللي تحطت الوطنية للدولة باش نجمو نخلطوا للأوبجيكتيف هذوما، يجب يكونوا عندنا منظومات متكاملين. الانتاج الذاتي وحده ما نجمش يكون هو بتبيعته القاطرة اللي تنجم تخلطنا للي شيفر هضام ولا غدوة تنجم تعطيني أنا أهداء دي ريزولتا تخلينا نتجاوز إشكاليات كما اللي قاعدين تصير اليوم. اليوم الإشكاليات هذه مالورجمان واللي هي مربوطة بظواهر مناخية، نحكيه على دي كانيكول يمكن ما كناش نعيشوهم في وقت ما،
1: درجة حرارة غير مسبوقة،
2: درجة حرارة غير مسبوقة مربوطة بقدرة يعني إنتاجية على مستوى الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي ما عادش نجم تخلط باش تغطي اللي بويسونس أبلي من عند الكونسوماتور. وهذا موضوع آخر لنا سي خالد على خاطر هنا تو بخلاف الطاقة المتجددة احنا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تخدم على دو زاكس انترفونسيون اللي هو تطوير الطاقة المتجددة والعمل على التشريعات وتطوير التشريع على مستوى الدولة التونسية لتطوير المنظومات هذه والمواكبة كل ما هو جديد في القطاع هذا. وعندك الجانب الكبير الآخر كما قلت انت من بكري في الأول، قلت احنا كل ومضة ذيك اللي ما تصرفوش نربحوه. المنظومة هذه هي منظومة النجاعة الطاقية. هنا اليوم الكونسوماسيون انرجيتيك الكبيرة هذه سي دو اكتويلمون في الوضع الراهن هذا للكليماتيزور يعني للمكيفات،
1: استعمال
2: المكثف للمكيفات على مستوى
1: مثلا في تونس قداش عندنا من مكيف يعني
2: عندنا اكثر من 2 ملايين مكيف يعني نحكيه على 2500 وأكثر مكيفات أنستالي تخدم موجودة تو في البارك في تونس. وعنا زاد كيف كيف دي شيفر أخرين واللي هما ديجا خرجوا حتى من دراسات كانت تقوم بهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وقال الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في 5 سنين الأخرى احنا فتنا الانسالاسيون بتاع 1 مليون كليماتيزور،
1: يعني رقم كبير برشا،
2: رقم كبير برشا لأنه الإيفوليسيون بتاع المرشي هذايا يعني هي بتبعتها إيفوليسيون أسي امبورتون تتجاوز حتى يمكن القدرات الإنتاجية اللي هنا. اليوم نشريه في الكليماتيزور بارتو في تونس موجودين في الولايات كلها، ما كانش الظاهرة هذه كانت يمكن اللي كان يكون ما كانوش موجودين بالطريقة هذه، يمكن سخانة ما كانش زادة موجودة عنا لأن الظواهر المناخية ولا عندها امباكت كبير برش. دوك بشوية بشوية حتى اللي ما كانش يخمم باش يشري كليماتيزور ولا يخمم باش يشري كليماتيزور عملوه، واللي شرى سنة باش يدخل في المنظومة العام الجاي. دونك بتبعتنا لهنا لي بارك بتاع الكليماتيزور ولو كبار برشا، وعنا تو تيب دي كليماتيزور في تونس لهنا موجودين وقاعدين يتباعوا. لهنا الوكالة تخدم على المنظومة هذه منظومة النجاعة الطاقية، لأنه في الوقت اللي احنا نطوروا فيه الطاقات المتجددة زاد كيف كيف لازمنا نخموا كيفاش ننقصوا من الكونسوماسيون نتاعنا، كيفاش نجموا ندخلوا
1: ترشيد الاستهلاك،
2: ترشيد الاستهلاك على مستوى البناء
1: خصوصا في اوقات الذروة يعني فما اوقات معينة
2: بالضبط هو وقتاش
1: يعني يكثر فيها الاستهلاك
2: هو في فصل الصيف. اليوم في الصيف احنا سيرونا وين فما دي كانيكول وين فما عنا دي ظواهر مناخية يعني طارئة يصير الإشكاليات هضم. صحيح احنا عنا انتر كونيكسيون ما بيننا وما بين الجزائر وما بيننا وما بين ليبيا، يمكن انا كمواطن عادي تو نحكي يمكن مانيش من شركة تونسية الكهرباء والغاز باش نجم ناكد الموضوع هذا ولا غيره، مي نتصور اليوم فما اشكاليات على مستوى الدولة الجزائرية زادك بجنبنا عندها براتيكمون نفس المشاكل.
1: هو في الاصل يعني احنا نستوردوا الكهرباء من الجزائر،
2: نستوردوا يعني
1: نخلطوا
2: اي هو شنو نستوردوا نسبة معينة من الكهرباء في من عند الجزائر وقت اللي تبدا عندنا الانتاج نتاعنا ما يكفيش الطلب. دونك الانتر كونيكسيون كيما نستوردوا من عند الجزائر كيما نعطيوها في نفس الوقت كيف كيف ما بينه وما بين ليبيا في اوقات معينه تسحق الجزائر احنا باش نبيعوا للجزائر الوقت الكهرباء، في الوقت اللي نسحق منه ناخذ من عنده. هذاك علاش مجعوله تو المنظومه نتاع الانتر كونيكسيون ما بين الدول هذوما لتفادي الاشكاليات اللي تنجم وراه على فكره مثلا صارت البلاك الجزائر هي اللي انقذت الموقف وقت اللي فما عندنا انتر كونيكسيون. يمكن اليوم بتتطور المنظومه هذه وبتتطور المشاريع هذه مع المشروع الجديد الماد اللي هو مشروع بين الدوله التونسيه وما بين الاتحاد الاوروبي اترافير ايطاليا زاد كيف كيف يعني ليني نتاع كيما نتاع اكسبورتاسيون سي كيف كيف زاد كيف كيف امبورتاسيون باش نجم ناخذ ضوء في الوقت اللي انا عندي فيه اشكاليات. دونك هذه هو من في اطار تنويع مصادر الطاقه اللي تنجم تجينا من دول الجوار كيما زاد كيف كيف من دول اخرى وكيما نجم نصدر وكيما نجم نواردوا. مي الظواهر المناخيه هذه يمكن ما نجموش نتحكموا فيها راهو في الواقع بالوضعيه هذه، وينجم يكون حتى المشاكل التقنيه اللي تنجم تصير على مستوى الانتاج.

0: تنجمش تحكم فيه زاد كيف الشركه التونسيه للكهرباء والغاز اذا كانت تجاوزوا درجات حراره
1: حلول اخرى يعني ترافق الانتاج الذاتي من ستوكاج. تحدثنا برشا على ستوكاج وانه ممكن تقنيا حسب معناها الشبكة الموجودة توا أنه نفعلوا هالآلية هذه بتاع التخزين ستوكاج.
0: بالضبط هو آلية التخزين هي تقنيا موجودة. احنا في وقت ما توا على مستوى الوكالة ندخلوا على مستوى المناطق اللي هي غير مرتبطة بالشبكة التونسية للكهرباء والغاز لإحداث محطات الطاقة الشمسية مربوطة بالباتري تخزين في المناطق اللي هي تو في تونس. احنا التغطية متاع الشركة التونسية الكهرباء والغاز تتجاوز 99% ما يقارب 100% دونك اوني با بيزوان في الواحد. وهذاك علاش تو بدينا تو في الإطار هذا في إطار وضع منظومة. وكنت اليوم زادا نسمع في السيد مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تدخل زادا كيف إذاعي لأكد الموضوع هذا اللي يقول لك احنا اليوم بدينا سعي نخدمه على التخزين والمنظومة متاع التخزين وأحداث تشريعات اللي تهم المنظومة تاع التخزين. بما معناه اللي اليوم غدوة اليوم قادر اني ننتج الطاقة الكهربائية متاعي الاكتويل تو شنو اللي صاير في الانتاج الذاتي راني ننتج والنجكتي في الريجون تاع ستيك الاستهلاك متاعي ناخذه من عند ستيك مي او ميم طون هي الشبكة متاعها تعمل كما منظومة تخزين لانه اللي ننجو حتى اكثر من الاستهلاك نتاعي يبقى الشركه على خطوط الشركه التونسيه للكهرباء والغاز ناخذ. مي كي يقص الضوء هذا سؤال شو فيه تو مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وبرشا عباد تسالوا كي يقص الضوء اسكو الطاقه الشمسيه تبقى تخدم ولا لا؟ ما تبقاش تخدم.
1: هذا هو السؤال.
0: فوالا افكتيفمون راهو
1: سيستيماتيكمون يعني عمليا تخدم
0: عمليا مي راهو سيستيماتيكمون تقص باللي زونديلور اللي موجودين عندنا توا في الاكتويل انستالي مع في علاقة بالسيكوريتي نتاع المنظومة نتاع الشبكة نتاع الكهرباء والغاز راهو غير قادر انك انت تنجكتي على الريزو. بما معناها خاطر هو فما اشكاليات تقنية نحكيو مش تقنية مي على مستوى السيكوريتي نتاع الريزو نتاعنا لا قدر الله اش معناتها يعني انا توا يقص اليوم الضوء في زون معين عندي انستالاسيون فوتوفولتايك تعمل في الانجكسيون على الريزو. اليوم هي تعمل في الانجكسيون تعطيه وريزو الضوء نتاعي يخدم قص الضوء شنو يصير؟ سيستيماتيكمون تنجكتي على الريزو اللي هو قص اي تدخل نتاع اي شخص والواحد كله لا قدر الله تولي مشاكل كبيره برشا.
1: ان شاء الله ما نوصلوش على كل
0: لا هو تو في الاكتويل لا مي هاو شنو المنظومه اللي هنا واللي سالتني عليه انت خالد غدوه نجمو ونجم يكون عندنا القدره انه ننجو ونخزن
1: التخزين
0: مع السيستم هذا ينستالي باش يكون عندي ان سيستم دو ستوكاج في الصدار. مي فما دي ميكانيزم دي سيكوريتي يتحطوا مع المنظومه هذه باش الضوء اللي تنجو يمشي للي باتري وقتها حتى كان وقتها والا تستهلك من الباتري في الليل وعند ما عندكش اشكال ينجم يصير انجكسيون ريزو ويشكل مشاكل واحد.
1: هذه التحتيه تو حاضره حكاية ستوكاج وإلا ما زالت يلزمها استكمال.
0: فما دو فولي راهو من هنا شو نحكيو على ستوكاج في المنظومة نتاع الإنتاج الذاتي ما تطلبش البنية التحتية اللي هي فيها انفستيسمون كبيرة. أنا بالنسبة لي أنا كمواطن اليوم باش نمشي لشركة نتوجه لشركة معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش نركب منظومة وقت اللي تم بيان سور نحكيو على أحداث توا التشريع هذايا والمنظومة هذه تكون قانونية تخدم عليها توا الوكالة والشركة التونسية للكهرباء والغاز لأنه المنظومات الكل نتاعنا مدعمة عن طريق صندوق الانتقال الطاقي. لي باتري هذوما سي خالد سي سون با دي باتري كو اسيشي سي سون دي باتري اللي هما الكو نتاعهم غالي. دونك غالي بيان سور خاطر توا كي باش ندعم أنا مشروع ونحكي عليه راهو ماهوش باش يكون على بورتي دو تو المون. وهذاك علاش توا قاعدين نخدموا باش يكون هالمشاريع هذه مدعمه عن طريق صندوق الانتقال الطاقي باش يكون عندك انت القدره وغيرك انه هو يشري ولا كيركب المنظومه تاع الطاقه الشمسيه يزيد معاها لي باتري لي سيستان دو باتري باش ينجم ندخلوا ويولي عندنا امكانيه نتاع او حتى زاد كيف من جانب اخر او تولي باتري اللي موجودين سير سان مومون تولي باتري جيل لي باتري جيل يعني حتى الديوري دو في اللي نحكيو عليه احنا زاد كيف ماهوش كبير برشا الانفستيسمون تلقاه كبير على مستوى الفلوس مي دوري دو في زاد كيف ماهوش اسي امبورتون دونك تولي رونتابيليتي نتاع الميكانيزم هذايا ماهوش رونتابل. مي توا دخلوا برشا انواع نتاع بطاريات جدد واللي نشوفوا حتى توا في الفواتير الالكتريك اللي تخدم باللي باتري هذوما اللي دوري دو في نتاعهم اسي امبورتون الكوم تاعهم سي فري ان بو شير، وهذاك علاش يلزم دعم المواطنين باش ينجموا يدخلوا ويحطوا
1: هالمنظومات هذه
0: وتكون في متناول المواطن. زاد ما نجمش نجي نحط حاجه واللي هي ماهيش متناول فئه معينه وكهو، مي العباد الاخرى كلها ما تنجمش تتمتع بها. والصندوق لهنا صندوق الانتقال الطاقي كيما نخدموا على موضوع النجاعه الطاقيه وعدوا دي ميكانيزم يهمو، زاد كيف كيف في مشاريع الطاقات المتجدده يلزم مشاريع تكون موجهه للفئات الكل، وهذا بدينا تو نخدموا عليه. فما دولوتر كوتي المنظومه الاخرى اللي هو نحكيو ستوكاج غرونديشي، اللي هو يتطلب بنيه تحتيه وانفستيسمون كبيره من الدوله، وبيان ينجم يكونوا كما نحكيو على نظام التراخيص والاوتوريزاسيون، يكونوا زاد كيف كيف القطاع الخاص عنده القدره باش يدخل في المنظومه هذه، وعلاش لا غدوه ينجم يكون يساهم في الاستثمار باش يكون يتم تركيز محطات لتخزين الكهرباء.
1: يعطيك الصحه سي فتحي احمد المدير الجهوي للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، مش باش تغادرنا باش تقعد معنا لانه الموضوع يحتاج الى اكثر معطيات واكثر توضيحات، ولكن بعد الاستماع الى هذه الاغنيه لنعود

0: صناع النجاح.
1: 8:35 دقيقة على أمواج إذاعة جوهر أفام. مرحبا أهلا وسهلا بكم. طبعا في صناع النجاح نحاول دائما استقبال والتعريف بمؤسسة في الميدان، اليوم ميدان الطاقات المجددة، اللي نجحت في فرض نفسها وفي التموقع اقتصاديا، وفي أنها ربما تشق طريقها طريق النجاح بفضل العزيمة وفضل الجودة وفضل حاجة أخرين نحاول نتعرف عليهم من خلال استضافة السيد يوسف شبيل اللي هو صناعي صاحب شركة مختصة في صناعة الألواح الفوتو ضوئية، وكذلك عندك صفة أخرى اللي هي رئيس المنظمة التونسية للطاقات المتجددة. مرحبا أهلا وسهلا بك سي يوسف.
2: شكرا
1: على قبول الدعوة. تعطينا فكرة على الشركة متاعك، يعني عمرها، بعض المعطيات حول الشركة متاعك.
2: وشكرا على الاستقبال. كما حكينا حقيقة خير الحديث أكثر بالكاسكيت بتاع المنظمة مش بالكوتي بريفي، والحقيقة تسمع بكري في سي فتحي لأقل برشا معطيات هامة
1: تنجون لأنه موضوع حق يعني ذو شجون الموضوع. كان نحكيه على الاستثمار في مجال إنتاج الذاتي للكهرباء الواقع والأفاق. أكيد أنت عندك رؤية تشوف بها يعني الموضوع من زاوية أخرى، من زاوية المهني المختص في صناعة الألواح الشمسية.
2: هو بطبيعة احنا الدور متاعنا هو معاضدة مجهود الدولة في الانتقال الطاقي، دونك انا مش نوفروا الكوتي تيران اللي نجم يعطي احتمال بعض الحقائق بعض الواقع على تنجم على اساسهم هما تتبنى الرؤية الإدارية في العملية هذه. فبقى احنا اليوم المشكلة اللي موجود عندنا في القطاع الكهرباء اللي بهو نحكيهم بعد الطاقات المتجددة، فما حقيقة ولا تحدي جديد موجود اللي هو موجود في العالم الكل مش كان نحن في تونس، لكن التحدي اللي فيه ما يتعمل
1: اللي هو
2: شنو؟ كي نرجو نحن قبل كانت الكونسوماسيون تاع الالكتريستي بريفيزيبل، كانت سهل البريفيزيون تاعها على مستوى عام كامل، وانتاج الكهرباء كان بريفيزيبل سهل الجستيون تاعه على عام كامل.
1: المعادلة واضحة،
2: المعادلة كانت واضحة وسهلة. اليوم الانتاج ما عادش بريفيزيبل والكونسوماسيون ما عادش بريفيزيبل. علاش الشيء هذا موجود؟ احنا مثلا اليوم الواقع متاعنا في تونس ولا تفما في فصل الصيف بس خانة كيما كان يحكي سي فتحي الكونسوماسيون تنجم تطلع برشا لانه الكليماتيزورات ولنا ذاك هو المحرك الرئيسي للاستهلاك في تونس، هكا الا فيه اكثر نمو، ممكن
1: اكثر استهلاك للطاقه
2: ولا ممكن ماهوش اليوم اكثر حاجه استهلاك طاقه، لكن الفا اكثر نمو لاستهلاك الطاقه في تونس اليوم. والاشكاليه انه الاستهلاك هذا ماهوش يونيفورم ولا ماهوش كيف على مستوى العام الكل ولا على مستوى النهار الكل. فما اوقات معينه، أشهر معينة في العام اللي يكثر فيها الاستهلاك، هالأشهر المعينة هذه فيها أيامات فيها استهلاك أكثر من غيرها، والأيامات في حد ذاتهم فما ساعات من نهار فيها استهلاك أكثر من غيرها. الإنتاج الكهربائي زاد قبل كان مربوط بلي توربين اللي يخدمه كان بريفيزيبل شنو نحبوا نخدمه شنو نجمو نخدموش. اليوم مع دخول الطاقات المتجددة، الطاقات المتجددة دخلك الفاكتور امبريفيزيبل، تنجم تكون فما اليوم شمس، اليوم اقل شمس، اليوم سحبة، اليوم مطرة، دونك هكا يخليك زادة ما تنجمش تعرف معناها بطريقة سور ياسر على مدة جمعتين القدام وشهر القدام شنو اللي باش يكون فيه الوضع. التحدي هذا شنو اللي يخلي كونه اليوم ستيك في وضعية يلزمها بالحق برشا جهد مجهود باش تنجم تتجاوزها. إذا كان نقولوا اليوم يلزمنا نوفروا الكهرباء كاملة للطلب الموجود اليوم في الأيامات هذم في الظروف هذه بتاع السخانة في البيك، تقريبا يلزمها ستيك ممكن تستثمر نفس اللي استثمرته قدرات إنتاج وقدرات نقل، إذا تستثمر مرة أخرى باش نجم توفر هذا الطلب، ولا هو مازال ماشي شي نزيد في العوام القدام. معنى اللي هي حاجة ماهيش معنى معقولة وماهيش حاجة قادرين باش نحققها في حجم ولا في وضع الاقتصادي، فانو حتى الاقتصاديات الكبار زادة ما نجموش يعملها، ما تنجمش تعمل استثمارات كبرى على خاطر بضع ساعات في العام. لكن في نفس الوقت إذا كان ميصير حد شيء زاد من ناحية المواطن ومن ناحية حتى الكونسوماتور نجكون مش مواطن نجكون اليوم حتى المصانع خاطر تقص عليها الضوء في الظروف هذه.
1: يظل يحب ياخذ كلمة
2: جوست نكمل الفكرة
3: هو المصانع
2: ما ترش مانا وانا
1: لازم تشارك معنا
2: دونك الكونسوماتور اللي هو نجم يكون مصانع نجم يكون مواطن زاد باش تقول لا تحمل هالسوايع هذم فيها دي كونسيكونس غراف على احتمال ماهيش ميزورابل جوست بك السوايع هذوك كهو انا اكبر من هكا. الحلول المعتمدة ولا ماشين فيها دول العالم في التحدي هذا لو نرجع نقول موجود عند الناس كل مش كان عندنا نحن، هو الاستثمار الأكبر يجب يكون في مرونة الشبكة أكثر منه في وسائل الإنتاج. شنو مرونة الشبكة؟ هو كيفاش نجم نخليه حاجة الأولى الاستهلاك نأثروا عليه، أثروا عليه مش الومضات به التحسيس به
1: رجدوه يعني،
2: لكن كيفاش نرجدوه بطريقة بيو سيونتيفيك، كيفاش نرجدوه بطريقة على تخلي المواطن ولا المصنع ولا هو نوجهوه لعادة استهلاك معينة. هذا كيفاش نجم يكون يمكن؟ يمكن لو كانت تتحول الطريقة التعريفة مربوطة بسوايع معينة في النهار، ما هيش تعريفة يونيفورم على طول النهار، ألا بتشجع العباد وقتاش تستهلك وقتاش ما تستهلكش. لكن هذا باش ينجم يكون موجود، فما نوعية عدادات يلزمها تتبدل في البلاد، فما العدادات الذكية والتعميم نتاعها اللي هو برنامج هام بداو فيه، لكن هو برنامج احتمال نقولوا احنا لازم يكون حتى برنامج دولة أكثر منه حتى برنامج ستيك. هو من الناحية الأخرى زادة طو الإنتاج
1: على ذكر العداد الذكي هذايا، فما استراتيجية هنا لتركيز عدد تقريبا 150 ألف عداد ذكي من طرف ستيك في غضون سنة 2027. ويأكد لي صفات الرقم هذا موجود
0: في استراتيجية مشروع النموذج يبدأ في ولاية صفاقس،
1: مشروع النموذج
0: في تركيز العدادات الذكية هذه، وتوزع كيف كيف حتى في سوسة لهنا ويفهم توا فما استبدال متاع عدادات ديركتما سيستيماتيك ما يتعداو للتركيز متاع العدادات الذكية. وهذا مشروع على مراحل بيان سور، كما كان يحكي التوس يوسف الستيك ما تنجمش تقول بالجانب بالمشاكل الاقتصاديه الموجوده وحتى المشاكل هي اونتيرن باش تنجم تعمل انفستيسمون في اي برنامج بالحجم الكبير اللي يطلبوا المشروع الوطني ويطلبوا الاستراتيجيه الوطنيه الا على مراحل. كيف كيف العدادات الذكية بدأوا المشاريع النموذجية في ولاية صفاقس وتو في الولايات الأخرين زادة كيف كيف قاعد نشوف فيه
1: لابد من تعميم الكونتور هذا انتليجون هكا ولا
2: من تسريع تعميمه. هو تعميمه موجود كبير لكن لابد من تسريع تعميمه لانه الريبركسيون نتاعو ماهيش جوست كوتي ستيك، خاطر انت كي ترجع للبرنامج الاصلي بتاع العدادات الذكية كيبدا من الاول الفينيات. البرنامج الاصلي كانت الغايه نتاعو هي الريكوفرومون والمتريز نتاع الكليونتيل
0: نتاع الكليونتيل.
2: اليوم تبدلت الغايه هي المرونه نتاع الشبكه اللي هي ولات حاجه تمس حتى الامن القومي، تمس حتى الاقتصاد ككل، مش جوست ذوقه. دونك هذا نعتقد انه ممكن لازم ياخذ مكانه برنامج وطني مش جوست برنامج نتاع ستيك. النقطه الثانيه اللي باش نرجع لها الانتاج. الانتاج نجم نقولوا احنا باش نعملوا وحدات انتاج كبرى ونوصلوا وركبوا طاقات متجدده بالنسبه اللي نحكيوا عليها اللي هي حاجه باهيه بالطبيعه وين عندنا انتاج اكثر من خير. لكن المشكله وين اليوم؟ المشكله انه هي الكونسوماسيون الكبيره الموجوده في الصيف مش موجوده في الربيع، مش موجوده في الخريف، مش موجوده في الشتاء بالطريقه اللي نحبها نحن، خاطر ممكن كي تعلى في الليل، لكن في الليل طاقه شمسيه ما نحتاجوهمش وقتها.
0: ما معناش وين نجمو باش نحطوهم وقتها.
2: دونك باش تولي وقتها الاستثمارات الكبرى اللي باش تصير لو كان باش نحسبوا على سوايع خدمتها لو احتاجناها ريالمون، المردوديه الاقتصاديه نتاعها باش تطيح ياسر
1: ضيفه تكون.
2: دونك اذا كان احنا هالانتاج هذا اللي هو ما حشناش به ولا نجم يكون حشناش في اوقات معينه وما نجموش احنا نحكموا فيه وقتاش يخدم وقتاش ما يخدمش، التوربينه تنجم تعدلها الكادونس نتاعها تسكر تحل، لكن الشمس ماكش تحكم فيها وقتاش موجوده ساعات معينه في النهار.
0: اي بالضبط.
2: اذا كان احنا ما ندخلوش الحلول الا باش نخليه كالساعات هذوكم الا ما حشناش فيهم بالطاقه هذيك والشمس هذيك باش نجموا نستغلوهم من بعد، راه باش يكون استثمار ما فيش برشا جدوى اقتصادي.
0: حتى المستثمرين نجموا ما يمشيوش فيه برشا على خاطر وقتها يحسبها هو واحد كل
2: ونرجعوا لنا توا حتى اللي بديتوا حكيتوا فيه من بكري على التخزين على مستوى المنازل وعلى مستوى المواطنين. الكلام اللي قاله صفاتها صحيح. اليوم اذا كان باش تعمل الاجراء هذا ولا باش تحل المواطنين انهم يركبوا سهل وباش تقول يا المواطنين بركبوا، لكن اسكو عنده جدوى اقتصاديه؟ اليوم ما عنده جدوى اقتصاديه. لكن كيفاش يولي عنده جدوى اقتصاديه خاطر تنجم حتى تعملها سيفونسوني وتعملها البطاريه ببلاش وتركبها للمواطن ويخليها ساكته ما يستعملهاش؟ شنو ربحت انت كدوله وشنو ربحت انت كبلاد؟
0: وعندها سيكل دو في بيان سور وعندها
2: ولا ما يستعملهاش اصلا يخليها طيش في الاخر هي البطاريه فيها بيرت. دونك هو ما يخدمهاش، معناها يخليها حد خذاها ببلاش يخليها اجنب. دونك المطلوب انه تكون فما منظومة تحفز المواطن أنه يستعمل البطارية متاعه. والمواطن ما ينجمش يتحفزه باش يستعمل البطارية متاعه إذا كان ما فماش شيماتيك متاع إشانج تاع في دين تاريف متاع هو يبيع ويشري. طونك ما فماش المنظومة هذه ما تنجمش تكون فما حافز للمواطن ويستعمل حتى لو كان تعطيها له ببلش. دونك كي نحكيو طبعا على السوكاج نحكيو ملتي فاكتور الحكاية. نحكيو الكوتي التقني انه اللي كيتشارج تسمح بالتخزين والحكايات هذيك، لكن نحكيو زاد لازم تتوجد منظومه. المنظومه اللي كيفاش تحكم في لي شونج الكتريسيتي، المنظومه تاع اذا كان فما سيفونسيون ولا ما فماش، اذا كان فما كريدي ولا ما فماش. المنظومه هذه كلها لازم تتحط باش تخلي المواطن يقبل على التركيب، وبعد ما يقبل على التركيب انه ريالمون يستعمل البطاريه نتاعو فيما ينفع الشبكه، مش يستعمل البطاريه نتاعو
0: ولا تقص الضوء باش يستعملها. اي فوالا،
1: انا انت تقول اليوم الاطار القانوني ماهوش ملائم لارساء التخزين هذايا ولربط العلاقه بين المواطن ونجاح الاستراتيجيه بصفه عامه.
2: هو نقول مش ملائم، هو كان ملائم الى حد مدى معين، خاطر في المرحله الاولى حاشك باش تركب الماكسيموم دي انرجي ولا ما تحسب لا وقتاش ولا كيفاش. توصل لمرحله معينه تولي لا يهم وقتاش وكيفاش، احنا تو بدينا ندخل لمرحله اخرى
0: تتطلب
2: هي تتطلب باش تتحط منظومه. والمنظومه هذه ماهيش حاجه هي صعيبه ومستحيله، ما لازم تخدم عليها والخدمه عليها راهي تاخذ وقت، ماهيش نبداوها اليوم باش تحضر غدوه، باش تحضر بعد عامين، باش تحضر بعد 3 سنين. وبعد 3 سنين لو كان ما نحضروهاش من توا احتماش نوصل لمرحله معينه نعبروا عليه نحن تقنيا
0: تولي هي غير
2: مرغوفه، تولي
0: هي غير مرغوفه وما عندهاش جدوى وقت، ما عندهاش جدوى لازم تكون في وقتها.
2: فوالا يتفادي الشيء هذا، ماذا بينك كيش نوصل لمرحله هذيك بعد عامين 3-4 سنين تكون المنظومه حاضره. والا باش نقروا احنا كما صار في برشا بلدان برا، بلدان برا في وقت الاول ركب الهم الكبير كيفاش نسرعوا التركيب. ان فا يوصل كادونس معينه يوليو يلقاو روحهم في بلوكاج اللي يهدموا وسائل التركيب باش ينجموا.
0: صار في اسبانيا،
2: صار في ايطاليا، صار في برشا بلدان
0: انت جيه كبيره برشا وما يلقوش هما غدوا كي فا كونسومي.
1: يعني في نهايه المطاف هي معادله بين الانتاج وبين الاستهلاك،
2: وباش نلخصها
1: وفي اطار اليه واضحه يكون فيه الاطراف الكل على معناها نفس التجاوب ونفس النسق.
2: لونجو الكبير هو الريزو، هو مرونة الشبكة وكيفاش الليزاكتور الكل من الانتاج للاستهلاك يتماشوا مع وضعية الشبكة، والشبكة كيفاش تكون المرونة متاعها هي تحفز الانتاج والاستهلاك اللي يخلي الحكاية مربحة للناس الكل. إذا كان باش نكملوا بالجو سيناريو التركيب وفر للمواطن تحب راهو يلزمك استثمارات كبرى في الانتاج، استثمارات كبرى في اللي ليني اللي باش يوصلوا الضوء، استثمارات كبرى لوكالمون في لي ترونسفو الا هي نرجع نقول ليزي انه ممكن ما عندناش القدره الماليه الكافيه الدوله باش ننفذها اليوم، وليزي لو غراف كوسا حتى البلدان الكبرى ما نجمتش توجد جدوى اقتصاديه باش تعملها وما عملتهاش. دونك راهو الحل اليوم ولونجو الكبير هو المرونه تاع الشبكه.
1: مرونه الشبكه واكيد
0: هو لو كان
1: التحدي هذا تحدي قادر عليه، يعني الوكاله
0: هي مش على هي مش في مجال تدخل الوكالة. هو كان ينجم يكون موجود معنا اليوم شكون من الشركة التونسية للكهرباء والغاز ويجاوب أكثر مني وأحسن مني على الحكاية هذه، خاطر ما نجمش نحل محلهم. مي ماهيش في مجال تدخل الوكالة، مي في مجال نقاش ما بين الوكالة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمنظومات الموجودة، المنظمات الموجودة والوزارة. السؤال هذه مطروح وفي اطار اي سيتانديبا موجود، وشركه تونسيه للكهرباء والغاز تعرف انه هو الشبكه نتاعها فيها اشكاليات واللي هي قاعده تخدم عليها كل. دونك كما كان يحكي يوسف المنظومات هذوما كل اللي نحكيو عليهم مش هاو انتج اش سيب انت على الريزو تاع ستيك باسكو الريزو هذاك عنده ولا الكاباسيتي باش يبسوربي هذا الكل. اسكو المنظومه هذه كما كان يحكي يوسف يقول لك انا تو عندي لي كونتور انتيليجون موجودين باش ينجموا يعدل لي ولا ما يعدليش، واسكو المواطن اللي باش نحط له انا الباتري غدوه في المنظومه باش ندعمها وجوفي لو سوبونسيوني اسكو عندها امباكت على الشركه على الشبكه هذه ولا ما عندهاش. دونك هذوما كلهم اسئله مطروحه في إطار نقاش وبدأت الشركة التونسية تخدم فيه. راهو يمكن حتى تو نسمعوا دانيال مون نشوفوا في الكريدي اللي تعديه ورا مجلس النواب الكل في علاقة بالمشاريع هذه اللي هي تدخل على مستوى الشبكة اللي تهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز باش تلائم هي المتطلبات الموجودة الحينية واللي يلزم تكون موجودة بور ميترون بلاس.

0: كله وخيره دليل انه اليوم لنا 140 سنه تم احداثها، وقتها ما كانش حتى واحد ينجم يخمم في الانرجي، وكنا دوله منتجه للبترول. ما يخمد في الاحداث هذه، يعني الاثارات موجوده على مستوى الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، المنظمات اللي موجوده اليوم تخدم، راهي وجودها بيجير وجودها هي رابور اسوري يعني مام. حتى تو اذا كان فما اشكاليات ولا حاجات اللي نجم نفيقش بيهم انا في البرنامج نتاعي، نجم هو غدوه ينجم يفيقني بيهم، وينجم يكون هو عنده مجال تاع تدخل. هل الشبكه هذه كلها موجوده في تونس باش نجم تطور هذه، باش نجم تخلط الاوبجيكتيف هذا سوا سوا؟ دونك ما ينو انه احنا يكون عندنا الامكانيات وخاصه الماديه والماليه على مستوى الدوله التونسيه باش نخلطوا لهذا. ان شاء الله يا ربي نخلطوا له بالعمل نتاع الناس كل، بالتكامل نتاع العمل نتاع مختلف المتدخلين في القطاع، قادرين ان شاء الله نخلطوا لي اوبجيكتيف هذوما كله. واليوم شي يوسف يحكي على حاجه يمكن في برشا بلدان ما نحكيش عليهم، راهو
1: اللي هي
0: لهنا في الافريق وغيره، وحتى توا جوست كوتير ما نحكيوش على هذا، راه المجال التقني هذا والتدخل في المجالات هذه كلها، ونشارش ليكيليبر على مستوى المنظومه اللي عندي، الاستغلال والانتاج والتوزيع والواحد كل، راه مش موجود في برشا بلدان. احنا الحمد لله يا ربي
1: فتحي تونس مصنفه ثانيا افريقيا على مستوى الانتقال الطاقي، يعني
0: بالضبط
1: الاستراتيجيه هذه، يعني عندنا مصنفين في المراتب الاولى. عندك اضافه يظل
2: هو توا بناء على كلام سي فتحي، هو ممكن في تونس احنا عملنا حاجه نجم نفتخروا بها كبلاد في اطار الطاقات المتجدده الموجوده اليوم. تقريبا في افريقيا ممكن تونس جنوب افريقيا
0: جنوب افريقيا واحنا اكثر منهم برشا،
2: في الشرق الاوسط ممكن تركيا فقط موجود فيها حاجه كيما هكا، لكن البلدان اللي فيهم التكنيسيتي ولا فيهم ايكوسيستيم دي نجم فلابل راهم ماهوش موجودين برشا. دونك احنا عندنا حاجه نجم نفتخروا بها ونجم
1: نبنيوا عليها في الميدان الطاقات المتجدده والحمد لله
2: فوالا. لكن احنا زاد هنا هذا الكونتر بارتي نتاعو يلزمنا نبنيوا عليها ويلزمنا نطورها ويلزمنا نطفوا ثمارها، ما نقفوش جوست في الـ في الـ في الخطوه الباهيه اللي عملناها، نقدموا لقدام
1: المراحل القادمه.
2: المراحل القادمه احنا فما اهداف يجب نوصلوا لهم، والاهداف للطاقه المتجدده والانتقال الطاقي الانتقال الطاقي هو وسيله لتحقيق اهداف، مش هدفه في حد ذاته. الانتقال الطاقي نعملوه في تونس ولا اي بلاد ليوصل اهداف، الاهداف اللي في تونس نحبوا نعملوا الامن الطاقي في تونس، نحبوا نعملوا حركه اقتصاديه في البلاد، نحبوا نعملوا برشا حاجات. هذا باش نجموا نعملوه مرتبط
1: بتحديد الهدف،
2: بتحديد الهدف ومرتبط بتوفير الامكانيات نتاع الهدف، ومرتبط بتطبيق الامكانيات اللازمه في الاوقات المناسبه. للاسف الامور هذه وكما شفنا صارت في برشا بلدان العالم راهي ما تمشيش سيكونسييل، مش حتى نوصل لهكا ومن بعد توا نبدل هكا، لا فهم حاجات راه لازم تبداها من اليوم، الامباكت نتاعها في 2029 مش تو، حاجات تبداها تو وما تخلطش لان
0: خاصه في المجال هذا،
2: خاصه في المجال هذا،
0: في المجال هذا
1: استراتيجيه واضحه للمعالم وعلى مراحل.
2: وهذا نرجو نقول الانتقال الطاقي ممكن كان في وقت الاوقات فيه كوتي جوست انرجي كهو، ممكن في وقت الاوقات كانت فما امور تخص ضوء كهو، توا راهو كي نحكيو على الانتقال الطاقي هذا راهو امور بس تمس اقتصاد كامل، تمس بلاد كامله، تمس
0: ظهر لي العجز التجاري ولا نحسبه في لي شيفر دارير مو توا اللي هبطوا دارير مو في الكونجكتور مام انرجيتيك، راهو العجز التجاري في تونس سي دو اكثر من 50% منه من العجز الطاقي. دونك لامباكت ولا تدخل اي بيان سور، يعني ان توسكي انرجي في تونس يعني مبني على لامبورتاسيون وبار اوبليغاسيون منج دوله منجه، راهو عنده امباكت ديريكت مع الدعم تاع الدوله لمجموعه من المشاريع. ولا توسكي انرجيتيك براتيكمون سيبونسيوني في تونس من دبوس الغاز لليسونس والمازوت وغيره، دونك عنده امباكت
1: اجتماعي هذاك يعني دعم
0: فوالا هذا كله شفت عنده امباكت كبيره على الجانب الاقتصادي والمشاكل الاقتصاديه في البلاد. هو الطاقه
2: دوك نحكيو تو كبلاد ككل ولا كانتقال طاقي يمس بلاد ككل، فما بعض الحاجات احتمال ما نحملوش زاد ستيك اكثر من طاقتها، فما حاجات مو سهل ولا لا ياخذ قول يلزم يعملوا يلزم لكن فما حاجات معناها تتجاوز الاراده نتاع ستيك ولا تتجاوز حتى الاحتمال الامكانيات نتاعها. الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي نحن نعتبره ربما فيه لازم يبقى ياخذ صبغة أكبر شوي، يجب ياخذ صبغه وطنيه. وكنقولوا راهي فما اهداف معينه

0: لازم نخل طولها باش نجم نكملوا المرحله اللي بعدها. راك الاهداف هذيك لازم تاخذ الكوتي ناسيونال فيها وتتحط لازم الكل التسخير
1: طول البرامج اللي تم
0: وامكانيات
2: والتقنيه
0: على خاطر فما حاجات مش فرسيمو هي تتكلف برشا لكن الكلفه الكبيره نتاعها في عدم عملينها الكلفه الاكبر نتاعها في تاخيرها
1: دونك ولا في الوقت اللي انت ما عملتوش فيه
0: فوالا دونك هذا الكل احنا نعتبره كايكو سيستيم كامل بالادارات بالسلطه الاشراف بالفاعلين الاقتصاديين بالمؤسسات المداخله في هذا لازم يتحط برنامج وطني. برنامج وطني زاد فما اليوم استراتيجيه موجوده تبع فيها الدوله لكن زاد عندنا بعض المؤاخذات انه الاستراتيجيه هذه فما معطيات تبدلت من وقت اللي بدات تتحط لتوا ما فيها باس كان يصير دي ميزاجور ما فيها باس كان
2: يصير فيها بعض المرونه
1: بالضبط هو
0: مع الوقت
1: هو كما يحكي تو الشيخ يوسف احنا تو كانت عندنا الندوه اللي حضرت لها انت سي خالد في مدينه الثقافه في اطار برنامج الاربعينيه الاحداث الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه كما كان يحكي سي يوسف وتم التطرق الموضوع وكانت من المخرجات الندوة هذه اللي هو تسريع برنامج الانتقال الطاقي وإعادة النظر في مجموعة من النقاط اللي كانت تتحطت في الاستراتيجية هذوما لتسريع البرنامج هذا. فما حاجات كما كان يحكي سي يوسف اليوم أوكي داكور تحطوا في وقت ما ما عادش يتلائموا مع البرنامج هذا واللي سوبجكتيف اللي نحب نخلط لهم. دونك كان من مخرجات الندوة هذه اللي هو إعادة النظر في مجموعة من حتى المشاريع والقوانين اللي حتى إذا كان مازال ما تعديش يعيدوا فيه النظر باش يكون ملائمة للاستراتيجية الوطنية ولا الطموحات متاع البرامج الوطنية اللي احنا نخدموا عليه. سي يوسف اليوم يحكي لك بطموح معين حبوا نخلطوا له اذا كان انا اليوم نمشي جوست ابا صغيره يعني مانيش باش نجم نخلط عليه هنا يلزمني اوترومون هالتشريع اللي باش نعمله في عوض باش نمشي نعديه وهو ما عادش يتطابق ولا ما يتمشاش مع 2027 و28 يلزمني نخدم عليه باش نولي نخدم انا على حاجه كيما هكا. وهو كانت الندوه هذه كانت مثمره وكان بالرسمي ترقوا لها الخبراء اللي حضروا الواحد كله قال لك اوكي داكور راهو اليوم حاطين برامج اما راهو يلزمنا اعاده نظر في الحكايه هذه وبدا العمل على البرنامج هذايا. وهذه دعوه لكم انتم سي يوسف المنظومات اللي المنظمات اللي موجودين زاد كيف الكل باش يكونوا شركاء في البرنامج هذايا لتطوير هالمشاريع هذه مشاريع القوانين زاد كيف اعاده النظر في الاستراتيجيه الوطنيه اللي تحطوا هذوما كلها باش يكونوا ملائمين للطموحات الوطنية اللي موجودين. علاش لا ان شاء الله اليوم احنا جينا في وقت اشكال ان شاء الله نجيو في وقت به
2: الوقت دهمنا وشكرا لك سي يوسف شبيل على قبول الدعوة. حقيقة يعني حاولنا لمس الموضوع من جميع الجوانب حصة بساعة ما تكفيش. ان شاء الله نلتقي في موعد قادمة وان شاء الله الاستراتيجيه هذه توصل تحقق اهدافها بعد ما يصير الدبال اللي حكيتوا عليه هذايا وتشريك جميع الاطراف وان شاء الله باذن الله نوصلوا الى ارساء يعني امن طاقي صحيح واستراتيجيه صحيحه.
1: اكيد
2: شكرا
1: إن شاء
2: لكم ونلتقي في باذن الله يوم الخميس القادم. شكرا والى اللقاء.
3: الجوهره

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر FM. بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: مريم نور الدين،
2: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي،
0: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. S-Mode, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulam, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm El Fri.
6: تحب روحك على الباج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
7: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت إلى غاية سنة 25 و2000 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 24 و2000، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. وأضاف ممثل الوزارة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم والتي خصصت لمناقشة برنامج التمكين الاقتصادي، أضاف ممثل الوزارة أنه تم كذلك إدراج تنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لاختصاصات التكوين المهني بداية من سنة 24 و2000. وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تولت تكوين أكثر من 930 من أصحاب المشاريع، فيما تولت الوكالة التونسية للتكوين المهني تكوين أكثر من 130 مكونا موزعين على 54 مركزا، واستفاد من البرنامج أكثر من 2000 منتفع. أعلن صندوق البحر الأبيض المتوسط عن فتح باب الترشح للاستفادة من منح سنة 26 و2000 الموجهة إلى دعم التصرف المندمج بالمحميات البحرية من خلال توفير الدعمين الفني والمالي لتنفيذ مخططات التصرف بصفة تشاركية. وحدد الصندوق مرحلتين لتقديم الترشحات، تتمثل الأولى في إرسال استمارة الرغبة في المشاركة عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض، وذلك في أجل الأقصى 31 من جويلية 26 و2000، فيما تتمثل المرحلة الثانية في إرسال ملف الترشح كاملا عبر نفس البريد الإلكتروني في موعد أقصى 2 أكتوبر القادم. ووفق البلاغ الذي أصدرته وزارة البيئة على صفحتها الرسمية، يقتصر الترشح على المناطق البحرية المحمية القائمة رسميا أو التي هي في طور الإنشاء شريطة توفر خطة تسيير محينة أو على الأقل وثيقة توجيهية لإدارة المنطقة، إلى جانب وجود وحدة إدارة متخصصة وقائمة. دوليا، أعلنت القوات الأمريكية اليوم أنها بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف من هذه الضربات هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. من جانبه، ذكر التلفزيون الإيراني أن مناطق في بندر عباس جنوب إيران تتعرض للقصف بقذائف أمريكية. وفي ختام هذه الرتلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس في إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد. الريح تهب من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة، فيما يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح هذه الليلة بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
0: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. هيشو نغمة.

0: 26 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: 14 جويلية قص علينا الماء تقريبا من ماضي ساعة من ماضي ساعة التوى الماء ما رجعش. علاش في أولاد تعمر الفقاية دائما هو بدن نفس المشكل الصغمات مش خارجة بغير من نصف الليل وخمسة ما دماش في خبر هذا من نصف الليل خمسة ما دماش الماء نهاري قصة عشرة نهاري قصة تسعة ونص نهاري قصة عشرة ونص خلاص همها توصل للسيد الرئيس.
2: عسلامة أنا اسمي إشراف من حي الزهور. نحب نحكي على سوق أسبوعي بحي الزهور سوسة متروك عنده عامين ونص أنا كيريا فيه. بالنسبة للي أنا مثل حوانت كان أنا حالة من 8 حوانت فارغ ما في حد شيء في كان لقطات ما فهمتش شكون متكلف بيه نمشيو للمعتمد ما يعطينا حد شيء. جاي الوالي باش نحكيو فيه الموضوع باش نشوفو عنده تو يجي 8 شهور 9 شهور ما عمل شيء زادة كل صراحة كارثة للسوق هذا.
3: بربي بربي بربي شوفونا انت حكايه النقل هذه حكايه النقل هذه نتاع الشراشير حتى المساكن ومن الشراشير حتى كشي دلهاني رانا قاعدين في اسفل التافلين. شوفونا حل بربي شوفونا حل وجهره فينا بربي بتكون معنا. عندي امل كبير يا سيدي جوهره
4: بالله نفس نظر البلدية قصر الهلال أكل الموظفين اللي يخدموا غادي المسؤولين عن النظافة بالله يشوفوا حل. أغلب الشوارع والنهوجة متاع قصر الهلال ما فيهاش حاويات يا كوردو ما عندكمش إمكانيات عمون اشتر برميل يا أخويا. أغلب الأنج ما فيهاش حاويات كان صاشيات ملوحة كاكا ومقطعة بالحياة وأنات وملوحة وكاو عمون على الأقل اشتر برميل يجي البلدية تهزوا تصبروا الكاميون مش تخليه هيك.
5: ألو عاصمة مترو جوهرة سيق انتحم ممسوسة نكلم فيهم يهزوش علينا وصغاري في الدار وانا خرجت نخدم وكل بريس متاع الفريجيدير في الضوء متاع التلفزة وهما قاصين الضوء زيت باش يرجع الضوء كيفاش باش يرجع والله لا نعرف ما يهزوش علينا ما قالوا ناش حتى كيفاش يقصوا في نهج الهادي شاكر عليه وما يهزوش علينا عليه كي يرجع الضوء من بعد الفور اللي يرجع بها الضوء كيفاش نعملوا احنا فريجيداراتنا كليماتيزات كل شيء حاطينه في البريز متاع الضوء علاش ما يعلنوناش ما يقصوا.
6: يا جوهرة براس ميمتكم شوفونا حل السونات الماء مقطوط الضوء مقطوط ستيك معناها تمشي بكيفها السونات يمشيو بكيفهم يا ودي رانا فاتين راهو ضربة ضربتين تولى عنا لا ماء لا ضوء كيفاش باش نعيشوا معاهم بالحق وصلونا لا فما لا وزير لا والي لا تالي لا عمدة لا معتمد ما خويا وصلونا صوت
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 3 جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
7: تسمعوا خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام مش مع الموجة.
8: حداش دقيقة بعد 9 تاع الليل اهلا وسهلا مرحبا هذه خاطرة جديدة من خواطر اللي تسمعوها يوميا من 9 للعشرة من الاثنين للجمعة على راديو جوهرة اف ام. مرحبا بالجميع نسلم على الناس اللي يسمعوا فينا شكرا على اختياركم الموجة الصحيحة شكرا لاختياركم برنامج نستضيف فيه يوميا فنان او فنانة في اختصاص معين واليوم ضيفتي فنانة بكل المقاييس فنانة صوتا فنانة صورة فنانة في عملها فنانة ومجتهدة جدا الحقيقة أنا نحبها من بين الإطلالات الجميلة اليوم لا هي تغني ولا هي ممثلة ولكنها إعلامية من الحجم الثقيل إعلامية اللي يظهر لي معتها أول ما تولدت فما واحدة من أقاربها يا من ماتها أم بوها يا أم أمها قالت لها برا بنيتي يعطيك القبول ومحبة الرسول عندها قبول وعندها سر في حضورها التلفزيوني الجميل جدا هي الإعلامية المتميزة على مستوى التلفزة الوطنية ألفة الساحلي تكون بحذية بعض لحظات نكتشف فيها الإعلامية ولكن نكتشف فيها الإنسانة من داخل تلك الإعلامية مش نحكيه على كل الفترة رغم أنه سويعة نعرف ما تكفيش ولكن مش نحاول نبدأ من الطفولة وندخل شوية في خناخش النفسية متاحها والصعوبات والعراقيل ونمشي إلى الاجتهادات الأحلام وغيرها إن شاء الله هذا الكل بإذن الله في حلقة اليوم بعد لحظات تكون ألفة ساحلي بحذية لهنا فالانتظار حلقة اليوم من إخراج سامي الظهيري إعداد وتقديم زهير الجيس والأغنية الأولى حاب نسلم عليكم الناس الكل ونهديها لكم بتونس بيكم إذا كنت تقعدوا معنا أهلا وسهلا هذه خواطر

0: نرجع معكم في خواطر. أهلا وسهلا مرحبا. هذه خواطر متواصلين حتى للعشرة متاع الليل. كما قلت اليوم هي فنانة في قطاع الإعلام ألفة ساح لضيفتي. أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا مرحبا زهير. فرحانة برشا برشا اللي أنا اليوم بحذك.
0: وأنا سعيد
1: في جوهرة إف إم.
0: يعيش صدقني محضر لك حوار إن شاء الله. برك المنجلة هيك تحبس منجلة هيك دي من عصا لا ما خلينا نكتشف معتها مجال الإعلام.
1: أيوة
0: هو فن من الفنون في نهاية الأمر.
1: بيان سور
0: هو إبداع. لأنه فما برشا ناس مش في بالهم الإعلام وكأنه ورقة وستيل ونقل الخبر. وقت اللي هو فما برشا كرياسيون برشا أفكار برشا بحث برشا ريشيرش وغيره. هذا كنت نحكيه عليه. ما خلنا نكتشفه الساعة. أنا كيك البوليس راني كي نبدأ في البرنامج. واليوم راه حتى الجنجر مش باش نعديه ولكن أطلب منك فقط الصراحة.
1: بيان سور لا الناس كل يعرفوني صريحة هنا.
0: ألفة ساحلي شكوني بطاقة تعريف؟ ألفة ساحلي تولدت في البقعة الفلانية. قديش عدد أخواتك؟ أعطيني تعريف الممكنة واللي ممكن نعرفوه كمعطيات.
1: ألفة ساحلي دوريجين من نابل نابلية. مي أنا بنت رباط بنت الحلفاوين أنتخ حلفاوين وباب الخضراء بنت سوق البخير.
0: تولدت في نابل ما كبرت في الحلفاوين؟
1: لا تولدنا في تونس وكبرنا في تونس وبابا مولود في تونس وعزيزي
0: أما الأصل
1: في أما لا غوند فامي في نابل
0: الساحلي نتاع نابل.
1: أي ماما زيدا نابل فهمت.
0: دونك أما أنت بنت الرباط.
1: بنت الرباط أنا جارة صالح الخميسي
0: وتربيت
1: في دارو فوالا. دونك المحبة للفن والموسيقى والمسرح والكل معناها كنت نتفرج فيه ونشوفه أنا صغيرة. والفنانين كل كانوا يجيو دار صالح الخميسي. دونك كنت عرفت كي تبدا صغيرة ومبهورة وتتفرج في حاجات محليهم المدينة العربي والأجواء هذيك اللي التو معناها التو من أجمل الذكريات اللي عشتها معناها ومازلت نعيش فيها دايوغ. حومتي العزيزة الغالية دايوغ.
0: دونك كبرت في عيلة نومبروز.
1: لا لا لا أمي وبابا اختاروا باش يجيبوا بنية وليت أنا وخويا كهو.
0: كهو
1: كهو
0: أنت وخوك وكهو.
1: كهو أنا وخويا رضوان.
0: أنت ما عندكش أخت؟
1: لا
0: معناتها صغارك غدوا ما عندهمش خالة.
1: أي ديما يقولوا لا كمام احنا
0: لا غروند عندهم خال ما عندهمش خالة.
1: لا هما شوف احنا لا غروند فامي تربينا ريت خالتي هما خالاتهم ديجا يعيطوا لخالتي خالتي معناها تربينا
0: موجودين الخالات.
1: اي الخالات موجودين الحمد لله. وعندهم خال واحد وعندهم العمات والعمومه. فهمت.
0: طفوله كيفاش كانت؟ متوازنه صعيبه؟
1: لا الحمد لله طفوله متوازنه طفوله مزيانه برشا الحمد لله ذكريات جميله تربينا في عيله معناها عيله تونسيه عيلة تونسية
0: كالناس أقل الناس من الناس وخير
1: صحيح. من الناس. كان الرهان متاع كما عائلتنا الكل دار الساحلي ولا دار مفتاح معناها الرهان على الدراسة والقراية. دونك أمي وبابا معناها كرسوا حيتهم الكل باش يقريونا معناها ويكبرونا ويقريونا ونشوفوا حياتنا تربينا على مبادئ عشنا الحمد لله معناها.
0: ونتصور اختيار في الوقت هذاك متاع بوكم كانوا يجيبوا وليد وبنية ويكتفيوا معناتها كمام خيار متاع هات نعطيهم كل شيء مش هات نجيبوا صغار
1: وتهاو يعطيك الصحة كان مدروس
0: انفستيسمو هاو البنية جات والوليد موجودين نكتفي بهذا
1: الحمد لله يا رب
0: يزن برشا انفستيسمو وقريتهم وكذا ونوفروا لهم كل شيء وخليهم يكبروا في الخير.
1: صحيح اي اكزاكتومون كيما انا كي جبت زوز بنات قلت الحمد لله معناها قالوا لي علاش ما تجيبش وليد زيد وليد قلت لهم شوف عندي زوز بنات ساعه انا ما عنديش اخت هذوكم زوز اخواتي وهذوكم سندي في الدنيا وانا نحب البنات دونك انا فرحانه برشا اللي عندي بنات وانا كيما تربيت بنيه وليد انا نقول معناها حتى بنيتي نربي فيهم بنيه وولايد وقت تكون وليد وليد
0: بنيه والوليد وليد معناتها بريتو ما عادش فما فرق كبير.
1: صحيح معناها يعملوا على رواحهم
0: فايده في التربيه الفايده في الاخلاق في الحنيه.
1: اوي اوي الحمد لله.
0: شو قعد من طفوله ألفة ساحلي من ذكريات الطفوله ايش قعد لك؟
1: برشا ذكريات مزيانه بالحق عشنا طفوله.
0: مازلت طفله والا
1: وي مازلت
0: ولا الدنيا علمتك يلزمك ما تكونش طفله؟
1: لا شوف انا برج الجوزاء
0: خاطر نعرف دومين الاعلام.
1: لا لا انا برج الجوزاء عندي هكا دو شومان الطريق الخدمه والبروفيسيونيل حاجه وطريق حياتي الخاصة حاجة أخرى. أنا مع عائلتي ومع بناتي ومع صحابي القراب دايو غاي سونيا بحذي عشيرتي أختي معناها عشرة عمر سلم عليها
0: نولي
1: طفلة صغيرة نولي صاحب جو ضحكة فدليكة وانتي تعرفني زوين نحب الجو كل في الخدمة نولي ألفة هكا لدوس محليني الرزينة خاطر لكل مقام
0: مقال. صحيح
1: دونك كل حاجة نعطيها ميكا طفولة لتو عندي من أجمل الذكريات يعني الطفولة متاعي. خاطر شوف أنا ديما نقول لبناتي نتحسر أنا كرا الجنيراسيون جديدة قاعدين يحرقوا في المراحل متاع عمرهم برشا. احنا عشنا عشنا عشنا عشنا الروضة، عشنا المدرسة، عشنا الحومة،
0: اللعب
1: اللعب الولاد الخالات العمومات نتلقاو في
0: اللمة العائلية العياد المناسبات بالحق.
1: بعد عشنا فترة المراهقة كلي كل شيء بالسرقة والجار وبابا وعزيزي والعيب والكل ونخاف وكل بعد عشنا معناها فترة الفاكولتين، بعد عشنا معناها عطينا لكل بيريود عطيناها حقها. توا جينيراسيون قاعدين يحرقوا ياسر في المراحل ديما. والله ننصح في بناتي عيشوا عيشوا عمركم خاطر جايين وقاعدين تعملوا في جايين
0: ما تجريوش على ال20 تو توصلوا تدخلوا مثلا نرجعوا صغار ما تجريش على الخدمه تو تجي
1: اذا باش تعمل كل شيء تو بعد ما تبقى ما تعمل حاجه.
0: هذا دور الوالدين في الاخر، وهو اليوم دور الوالدين غاب شويه. ذاك علاش الصغار مساكن يمكن مكبرهم هال مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك وكذا. عطنا نرجع الموضوع هذا. دونك الطفولة قعدت فيك في حياتك الشخصية ولكن غيبتها كإعلامية، ولا من داخل نحس الطفلة ألفة الساحلي في دورك الإعلامي؟
1: لا في دور الإعلامي ما عنديش طفلة ألفة الساحلي.
0: تلبس شخصية أخرى؟
1: لا شخصية أنا كي ندخل الاستوديو نتلبس بكلني نستلبس معناها
0: تلبس القمجة كل آخر ثم كسوة الإعلامية ألفة الساحلي.
1: شوف ريتو الميكرو هذا هذاك مسؤولية وأمانة
0: من الريسبونسابيليتي
1: صحيت. دونك جامي باش نستهتر بيه ولا جامي. عندي تو 21 سنة خدمة يقول قايل ندخل عادي
0: نورمالمون ستينست.
1: لا التو معناها التو معناها الديريكت عنده كارو ونخدم حياتي كل ديريكت نخدم ديريكت حتى كي نسجل نسجل كونديسيون دو ديريكت. مي كي تدخل نعطيها كارها نعطي كار لي زانفيتي نحضر خدمتي دو ا جوسكا زيد خاطر نحترم المشاهد نحترم الناس اللي تبع فيها ونحترم الضيف اللي هو عندي زاد كيف كيف.
0: وقتاش حسيت انك تنجم تكون اعلاميه؟ وقتاش بديت هكا ترى في روحك اعلاميه؟
1: انا غرامي كان مسرح وبديت بالمسرح وخدمت مسرح بروفيسيونيل بيريود صغيره ما نقولوش بيريود كبيره بيريود تاع 4 5 سنين.
0: باهي 4 5 سنين تكوين باهي في المسرح
1: تكوين باهي وهو اللي علمني اني باش نقعد قدام كاميرا. كان مش المسرح جامي انا كنت تيميد وحشيمه وكل دونك جامي كنت باش نعطي ثقه في روحي نقعد قدام الناس ولا نقف في اكبر المسارح نقدم معناها حفلات ولا تظاهرات وغيرها. هيل الركبي نقدم لها تحيه كبيره الاعلاميه القديره وقتها حلت كاستينج هي اول وحده عملت كاستينج نتاع لي كرونيكور كرونيكوز. قدمت وقلت خلينا نجرب علاش ليه خلينا نجرب. خذيت كرونيك نتاع سينما ومسرح انا ديجا نعرف المسرح ونقرا دونك خذيت سينما ومسرح شنو فما في تونس وخارج تونس دونك. واول ما بديت مع هيلا ديريكت دونك سيتي با فيسيل معناها فهمت
0: اي لانه هيلا تخدم كان مباشر.
1: هيلا تخدم مباشر وهيلا كي تدخل البلاتو حس اللبره كي ترميها يتسمع تعلمنا منها برشا حاجات. ريت بلاتو بوبليك وستاف تكنيك والدنيا كل تقف قلت لك اللبره تسمعها كي هيلا تدخل البلاتو. انا عشقتها هيلا في الخدمه ديك عشقتها ديوغ برشا قالوا لي خذيت منها ياسر برشا حاجات. المراه هذيك بروفيسيونيل بطريقه غريبه كيما تعلمت من بعد على حاتم بن عماره كيما برشا اسماء تعلمت معناها معناها كبرت على يديهم. اما من وقتها بديت قالت لي هيلا قلت لها باش معناها سايب باش نكمل قرايتي ونشوف قالت لي كمل انا ننصحك كمل. والكاميرا حبتني وانا حبيت الكاميرا. ونذكر لطفي بن نصر المدير نتاعنا الله يذكره بالخير وقدم له تحيه قال لي ألفة الكاميرا حبتك برا كمل اخدم على روحك وربي يعينك. فكملت فبدأ المشوار من غاديك
0: وبدأ المشوار في المجال الفني الثقافي الغرام اللي بديتي به
1: اللي
0: بديت
1: به سيسا
0: انت تمن بالمقولة متاع محبة الرسول وربي يعطيك القبول والكاميرا تحبك ولا ما تحبكش من نهار لولين
1: بيان سور جون نقول لك الكاميرا انا نمن بها. هو واحد ديما يقول ربي يعطينا القبول
0: معناتها من نهار الاولاني يا سيب ولا تقعد شي عمرك الكل زايد
1: صحيت علاش؟ خاطر انت اذا انت صادق مع الكاميرا سوا سيغ الكاميرا مش تحبك. اما انت جاي باش تعمل جوست كماكي وقاعده وعندك اهداف اخرى وباش تاخذ فلوس وما نعرفش وشهرة لا الكاميرا جامي باش تحبك. هذه انا نمن بها.
0: اش معناها تحبك الكاميرا؟
1: الكاميرا تحبك معناها ريت اي كلمه تحكيها اي رياكسيون تاع وجه تقدمها توصل للمواطن بصدق. انا اقسم بالله فما نساء كانوا يعرضوني في نسمه الصباح فساعات مثلا نمشي تعبه شويه مريضه اما ديما الابتسامه موجوده. تعرضني تقول لي ورس بنتي اليوم ماكش نورمال، اليوم فما حاجه، ريت تضحك فما حاجه حستك. منهم مره قالت لي بربي انت اونسانت، قلت لها اي، قالت لي والله فقت بيك حسيتك تعبه والله قد حسيتك تعبه
0: باللي ديتاي معناتها
1: يركزوا خاطر شو العبيد الكاميرات ما تزينش ما تخبيش مهما انت
0: خاصة مباشر
1: كاموفلي ما تخبيش انت تحبها هي تحبك وتعطيك الكاميرا
0: والحمد لله حبتك الكاميرا. كما جيت شي عالميه والفساح ليش كنت تطلع؟
1: انا دو باس استاذ لغه عربيه لكن مستحيل نقري، جربت عام وتاكدت لي انا مستحيل
0: علاش؟
1: لا لا لا ما عنديش صعبين انا، لا والله
0: وسع البال
1: مع جينيراسيون هذو مجدود لا مستحيل يا حسره. قلت لي
0: معناتها انت كان كملت وواحد راك استقلت و
1: نعرفش
0: صعيب معناتها تكمل في
1: لا لا لا مستحيل. انا كملت في قريت لغه واداب وحضاره عربيه خاطر بابا كان يحب بقى لي كمل بعديك اعمل اللي تحب عليه كغرام فهمت. دونك انا كي كملت على خاطر بابا يرحمه مي مستحيل نقري وجربت ولا مستحيل قبل رانا انا لتو كي يجيني دكتور قراني في الفاك نبدا نحضر قبل بليله تقول شكون جايني معناها جايتني كبيره معناها بروفي جاي انا واش نساله معناها تعمل له هيبته وقدره وتحترمه تو مين ما عادش تو ما عادش ما مستحيل. انا بروف بنتي نعيط له هو صديقي سيف نوجه له تحيه نعيط له سيدي سيف كي راه تو انا عندي تقدير كبير للمعلمين والاساتذه تو ما عادش تو
0: يا حسره تبدلت المعطيات. كنت احلم انك تدخل الاعلام والا الأقدار هزت بالمناسبة متاع الكاستينج متاع هلا
1: ركوع الأقدار هزت. أنا كنت نحلم نكون فنانة تقف على المسرح ونقدم برشا حاجات في المسرح ولقيت روحي
0: علاش ما كملتش في المسرح؟
1: أنا بديت مع أساتذة كبار كيما حليمة داود قدم لك كبيرة سمير العيادي الله يرحمه جميل الجودي الله يرحمه
0: أسماء كبيرة جدا
1: جمال العروي بديت معاه أول مسرحية بوغ أنفون تعلمت كيفاش نقف على المسرح كيفاش نتكلم كيفاش نعبر كيفاش عندي عشق كبير للمسرح. دونك من بعد ما بين المسرح والخدمة والقراية خاطر ما زلت نقرأ والزواج دونك كنت لازمني نضحي بحاجات
0: والمسرح وزير
1: ولا والمسرح فيه برشا.
0: علاش ضحيت بالمسرح على حساب الإعلام؟ الإعلام أقرب لك من المسرح؟
1: وقتها أنا ديجا بديت نخدم في الإعلام وبديت شديد ثنيتي دونك أنا كملت معناها أنا عملت بروميير أني ماستر بعديك قصيت أنا ديجا نقرأ ونخدم
0: انت بديت 2005
1: 2005 فهمت
0: التلفزه الوطنيه مباشره مع هيلا الركبي اون بلوس
1: وبعد مشيت راديو اذاعه ثقافيه اول ما ديت الاذاعه الثقافيه من بعد رجعت للقناه لا رجعت للقناه 21 وبعد مشيت للقناه 7 في برنامج العشويه. دونك انا ديجا بديت نخدم ومن بعد مده بزهري انا ترسمت معناها ترسمت مع جمله الناس اللي ترسمت وقتها دونك المشوار معناها ثنيه شدت معناها شدت روحها وحدها.
0: الإعلام في تلفزة وطنية نحكي عموماً وخاصة من خلال تجربتك التلفزة الوطنية حر وإلا ليست تلك الحرية اللي تصورها أنت؟
1: شوف هو
0: هو مسؤولية متفاهمين ولكن أي. حر لأنه فما فرق بين إعلام كما جوهر اف ام مثلا إعلام خاص كما نسمة ولا حنبعل ولا غيره متلافز الحوار التونسي كارتاج وغيره معناتها تلفز خاصه التلفزه الوطنيه تلفزه شكون؟
1: تلفزه الشعب
0: تلفزه الشعب
1: وتلفزه الحكومه واحنا احرار وغالطين المعلومات اللي يقول لك ما همش احرار لا احرار اما احنا نحترموا القناه اللي احنا نخدموا فيها احنا عندنا ماده نقدموها للناس نحترموا الماده اللي نقدموها نخدموا تحت اشراف الحكومه نحترموا الحكومه اللي احنا نخدموا معاها دونك احنا واجهه البلاد برا دونك يزمنا نعرفوا شنو نقدموا كوم ماتيير فهمت احنا مانيش مؤسسه خاصه
0: تجاريه
1: صحيح احنا عندنا مسؤوليه وطنيه وقدام الناس تولي من بعد دوليه احنا نمثلوها. انا كي نخرج ايفينمون لبرا ناخذ اورد ديميسيون من رئاسه الحكومه وانا تحت غادي
0: انتم كموظفين تحت رئاسة الحكومة
1: معناتها
0: تحت اشراف رئاسة الحكومة
1: صحيح دونك انت باش تقدم ماتيير لازم تعرف شنو الماتيير باش تقدمها للمواطن مش المواطنين الكل يحبوا الحرية اللي موجودة تويكا خاطر الحرية زادة عندها حدود نوعا ما اوكي اما نحكيو كل شيء في اطار الاحترام لا نخدموا على ثقافه البوز وهي لا نخدموا على ثقافه باش ندخل فلوس لا نخدم حتى ديك يولي هوس اخر وتيح في حاجات.
0: ولكن فما هوس نتاع ارقام، هوس نتاع تلفزه رقم واحد، هوس نتاع الاعلامي رقم واحد، نتاع انا اللي يتبعوا في الناس الكل.
1: لا احنا معنيش
0: هو كان موجود،
1: ما كانش
0: كان موجود وقت نجيب الخطاب وحاتم بن عماره وهلا الركني كانوا يتعاركوا ثلاثه شكون يطلع الاول.
1: هي هذيك كانت منافسه حلوه في وسط نفس القناه،
0: كانت منافسه جميله جدا داخل نفس القناه.
1: صحيح احنا قبل كانوا يتنافسوا على الماتيير اللي يقدموا فيها.
0: اي شكون يجيب شكون معناتها
1: شكون يجيب ضيف قوي وعالي، شكون يجيب فنانين، شكون يجيب ناس كبار. توا احنا الخواص يتنافسوا على مش الكل بيان سيغ ما نستخدم في خدمه بيا، اما فما ناس تنافس على حكايه الفارغه، على المشاكل، على البوز، على الانحطاط،
0: على العرق والمعروف، على العرق والمعروف، على دخلت الحبس وتباع في الدروغ وغيره.
1: اكزاكتومون. والتونسي كي يبدا قلق شي حب يحب يقعد يتفرج في مشكله ويقعد يبدا يقول لك يسب شو كيفاش يعملوا، اما من غدوه يتفرج.
0: اما التونسي مازال يلوج على نجيب خطاب جديد، على هيلا ركبي جديده،
1: رجعوا
0: على حاتم بن عماره جديد،
1: رجعوا صارت تخميره 10 سنين تالي صارت
0: يعني
1: تخميره.
0: يعني صارت نتاع التلفزه الوطنيه.
1: اي انا الفنانين الكل يقولوا لي ألفة وحشنا تلفزتنا نحبوا نرجعوا نحبوا. جات سيغتي مومون برشا فنانين نكروا الجميل ولاو يفضلوا يتعداوا عند فلان وفلان. اوكي فازي ربي معاك، ولاو بعد رجعوا وحدهم سامحونا وديك تلفزتنا ويزمنا نرجعوا ويزمنا نرجعوا. انا مانيش نخدم على البوز، انا كي نعمل فاريتي ما نخدمش على البوز، انا فاريتي باش نقدمك كفنان شنو عندك جديد، شنو مقدم للناس جديد، نحكيو عليك تجربتك حفلاتك دنيتك. معناها مانيش جايه انا باش نمرمدك ولا باش نعمل معاك البوز ولا نو، سي با هذيك الانتيغي نتاعي، انا باش نقدم ماتيغ حلوه للناس اللي قاعده تتفرج. دونك احنا
0: نشوفوا اشعاع التلفزه الوطنيه يعود تدريجيا بالنوستالجي نتاع العباد وغيره، والا
1: ريت الناس
0: شو ينقص التلفزه الوطنيه؟
1: ما ينقصها حتى شيء، الناس قاعده تتبع فيها. تو ريت نقول لك ريت القنوات المنافسه يقول لك ليه احنا القناه الاولى والراديو الاول ولا انت تأول في روحك وحدك، انت تقول وحدك،
0: ما تقولوا احنا التلفزه الاولى، ما انتم الاولى تاريخا.
1: احنا القناه الوطنيه الاولى اسمها ديجا. احنا القناه
0: الاولى بالتاريخ، يعني بالتاريخ. اول وحده تعملت
1: هي القناه الام حبينا ولا كرهنا، هي قناه الام بعدنا. احنا شكون جات حنا بعد؟ دونك احنا القناه الام، معناها احنا
0: اول تلفزه في البلاد،
1: واحنا القناه الدوليه معناها نتاع الدوله، معناها مانيش خاطر احنا الاولى في المشاهده.
0: هي هذه هي المعادله اللي مازال ما عرفناهاش، نتاع الدوله ولا نتاع الشعب؟ التلفزه الوطنيه
1: هي الدوله، هي الشعب اخي، احنا الشعب، الشعب تحت شكون؟
0: لا لا، الدوله شيء والشعب شيء.
1: ليه
0: يعني الدوله يعني المسؤولين، يعني رئيس الحكومه، يعني رئيس الحكومه، يعني الرئيس، يعني كذا، يعني ينجم يهز تليفون يقول لك هذا يتعدى هذا ما يتعداش، هذا يتعمل هذا ما يتعملش. باركونتر لا، الشعب موضوع اخر.
1: ليه يجي نقول لك ما فهمتش انا هالاحكام هذوما، والله لاني فاهمه اني يجيبوا فيهم.
0: تسمع بهم ولا
1: نسمع؟ ما سي با فري، سي با فري. احنا تحت اشراف رئيس الحكومه عندنا الاخبار، الاخبار هذيك مقدسه، هذيك تابعه، هذيك احنا معناها رئيس الحكومه ولا الحكومه، معناها الاخبار يلزمها تقدم
0: الرسميه
1: الرسميه نتاع البلاد. اما الاخرين
0: لا. هو خلينا نوضح حاجه على مستوى الاخبار، قلت خاطر برشا ناس يمكن ما يعرفوهاش. تعرف معناها اخبار التلفزه الوطنيه؟ راهو فما مخابرات الدول العالم الكل.
1: صحيح.
0: عندهم غرف يقعدوا يتبعوا اخبار التلفزات الوطنيه، يعرفوا السيستم والنظام في الدوله هذيك شنو اللي عنده، وش قاعد يخبي وش قاعد يعلن وكذا.
1: هوني مختلف انحاء
0: يعني، مش لعبه الاخبار،
1: مش لعبه هذاك. فماش
0: ستو نشره الثامنه مساء، هذيك اللي هي النشره الرئيسيه،
1: هي الدوله تقدم معناها اش عندها. لكن البرامج الاخرى هذوكم الكل تابعين الشعب، معناها الكل هذوكم خدمات للشعب، حاجه للشعب، من شكون نخدموا.
0: اما بينك وبين روحك ألفة، خلينا نرجع على ألفة الساحلي اليوم، ما تراش انك مظلومه مقارنه ببعض الاعلاميين، خاصه في التلفزات الخاصه؟ بمعنى الاشعاع اللي عرفوه بعض الاعلاميات او الاعلاميين في التلفزات الخاصه اكثر من اشعاع ألفة الساحلي اللي تحاول تعمل اللي قلت عليه الكل.
1: جي با اونفي، وعمري ما طمحت ولا عمري ما تقلقت من اشعاع نتاع الخواص، جامي دو لافي، جامي. كان انا باش نوصل بالاشعاع هذاك سماح. هاني نعاود نقول فما كعبيت يتعدوا على السوابع اللي قاعدين يخدموا في خدمه مزيانه، وانا تلقاك نتفرج فيهم وشيخ عليهم، مي فما ناس اخرى سماح. انا ناس باش تسبني نهار كامل باش انا نفك البلاستي. لا لا جميل سامحني
2: شيده ما تنجموش خليني هكا.
1: انا بنت حومة عربي انا قال الراجل بقدري ودلالي لا تهديني ولا نذيك ما عنديش ما وقتها نوف القلية قدم له تحية نوف القلية قلت فانتي ما تعملش البوز تعملش مشاكل يزمك تعمل مشاكل وبوز تحرك ما نعملش انا مشاكل تأمل انا عندي كاميرا معناها انا حبيت ولا كرهت عندي مكانة ومسؤولية قدام ناس تتفرج فيك في تونس وخارج تونس معناها انا مش نقوم نعمل في الطبال بيز انا ما يسافا با
0: لا هو راه وصلنا في مرحله بالحق راه ومعناتها فما شكون دوروها حلبه بوكس معناتها ولا يتباهون طيحته بالكاووك كذا تقول معناتها بوكسور مش اعلامي ولا صحفي
1: دي سوجي
0: وعركه ولات بين الضيف والواحد وكذا وقت
1: اللي فما ناس قدرها تاح برشا فما ناس ماتت بقهره
0: فما ناس ظلمت فما ناس بالحق معناتها الكلمه مش سهله في الاخر واحد يرد باله. اصعب موقف عشته على المباشر لانه المباشر صعيب
1: اي بساعات مثلا يجيك
0: تعيش مواقف صعبه
1: وي مثلا يجيك اخبار مثلا عم ناول في اهلا عم ناول وقت عم ناول حد ما دخلت على الصباح عامله جو عامله كيف عندي ديريكت دوما اول اخبار جينا وقتها الشاحنه نتاع العاملات اللي تقلبت وماتوا وقتها ما نعرفش قداش من عامله وعدينا تصاور بكيت في الديريكت ما نجمتش معناها المنظر اللي شفناه اي والخبر وكل شيء كيف مره نحكي وزاد عملنا حلقه على فلسطين معناها وكان عندنا بث مباشر بكيت برشا ما نجمش شد دمعتي معناها فما مواقف اللي توجعك برشا وانت في الديريكت كومين كيما زاد يجوك مواقف يصير يشدك هستيريا نتاع ضحك وانا يعرفوني نضحك معناها اذا شدني هستيريا ماش نسكت يصيروا برشا مواقف برشا اللي فيهم تبدا بالدموع وتضحك ويزمك هوني تظهر الحرفيه نتاعك ويزمك تنقزها مهما كانت اللقطه وشنو اللي صار لك يزمك
0: باش تتعدى
1: فوالا مش تتبلانك
0: وهذا يعاونك فيك انا المسرح اللي بديت بيجي
1: والثقه ومحبتك لخدمتك ومحبتك الانفيتي بيان سور
0: لانه الفسح اللي تاع 2005 ماهيش
1: بيان سور
0: عاد كان عديك انت تو في 2006
1: ونعديو
0: تو برشا تجربه وبرشا خبره وبرشا فما ناس ترفض الفساح لاستضافتهم
1: وي
0: شكون اللي تقول الفساح لي انا ما نعملش معاهم حوار وعليش
1: برشا
0: فما نجم برشا. تسميش الاشخاص ولكن تسمي الصفه
1: اي صاروا وفما اللي خذوا معناها ياخذوا موقف مني بعد فهموني خاطر انا مثلا كي نقدم انا فنان وانا عندي انا نقدم فنان ما نجمش انا نجيب انسان فنانه استعراضيه نقدمها كفنانه نجمش انت عندك مجالك ونجيك ونتفرج فيك ونفرح ونعمل جو ما نجمش نجي نعمل بيك ساعتين انا كفنانه
0: مش فنانه استعراضيه
1: لا هي هما فما ناس يقولوا انا فنانه استعراضيه توتوره ولا يستعرفوا بها مي قبل تقدم روحها كفنانه بأتم عن الكلمه
0: وجي
1: لا ما نسميش وخرجوا لبرا ورجعوا وما نعرفش وعملوا برشا حاجات ما تنجمش تكون فنانه استعراضيه وانا رد بالك قبل ما نجيبهم الفنانين هذوما فما فنانين راهو فما دي جون تالون عندهم اصوات رائعه جدا وفما اسامي معروفه عندهم معناها ما تنجمش تخدم بها ساعتين معناها انت راهي ذيك الماتيغ وليميسيون هي باش تطلع بها هي باش تنجح هي باش تهبط بها
0: انت فما ناس تقول هذا المستوى ما ينجمش يتعدى في
1: ما نجمش
0: في برنامجي مع الفساح
1: ما نجم
0: فما مش غرور منك
1: لا والله لا فما مثلا مره جاني انفيتي مع احترامي معناها للناس اللي تسمع مثلا شارب رفضته وكان ديريكت ورفضته اي شارب مثمول فهمت
0: معناتها فات الشارب
1: صحيح.
0: مثمول
1: وعقاب سهريه وجيني على الصباح اصلا ني شكيت انا في الناس اللي تخدم معايا ان شاء الله يسامحوني
0: جاتني كل هستيريا
1: ولا طبعا ابار نتوقع انت ما احترمتنيش ما احترمتش المكان اللي انت جايو
0: تحترمش التلفزه والبلاتو والاعلاميه
1: مش انا نحترمك وذي مباشر ومسؤوليه على كتفي انا دونك
0: اكثر ضيف اربك الفساح لي في المباشر
1: حتى ما فماش كنا
0: ما فماش
1: لا نطلع معاك وين ما تمشيش نحكي معاك في اي سوجي ما دابا في باب الاحترام نحكي معاك الغدوه الصباح في اي حاجه اما باب الاحترام
0: هل هناك إعلاميون لا يستحقون الشهرة اللي فيها اليوم؟
1: برشا.
0: علاش؟ أنا مش نقول لك شكون.
1: لا ما نقولش شكون، أما اللي أنا مهنتي نحبها على الأخر، أنا اللي يحتقر المهنة أو يصغر منها أو يدخل خطر باش يربح منها فلوس، سامحني.
0: معناتها فما إعلاميين مشهورين يحتقروا الإعلام؟
1: لا داخل جوست باش يعمل اسم، باش يخدم خدمات لبرا، باش يعمل حاجات لبرا، باش يعمل برشا فلوس، فهمت؟ أكهو يجيب من هبة ودب، يجيب ما فما حتى رسالة، بلاتوات فارغة، مشاكل، حكايات فارغة، ما فما لا راس لساس.
0: السوشيال ميديا اليوم ونجوم السوشيال ميديا اللي هي إعلام بديل، تمن أنه هذوما مشاهير الإعلام الجديد؟
1: شوف
0: أصبحوا نجوم أكثر من الإعلام في حد
1: أي خطرف عليه.
0: شوف نحكيو على ناس اليوم
1: أي صحيح،
0: خطر لازم نذكروا الأسماء ولكن تعرف
1: سي عندك الحق، خطر الناس ما عادش تفرج برشا في التلفزة، هو حبينا ولا كرهنا الوقت ولا يجري،
0: هو التلفزة ولات كل واحد عنده
1: ناس كل تليفوناتهم صحيح، ناس كل تليفوناتهم، دونك هذيك علاش ماشيين اكثر للسوشيال ميديا، ماشيين اكثر معناها كل ما هو موجود سيغ انترنت، معناها الناس ولات ما عادش تفرج حبينا ولا
0: كرهنا. ولكن شنو محضرين مقابل هالهجمه هذه؟ انت في بالك اليوم معناتها حتى من باب الاشهار تمشي المستشهر مثلا تقول له هاو برنامج وهاو فكره وباش تعدى في التلفزه وكذا وكذا، كان نجيب استغراموز اعطيها مليون ولا زوز ملايين تتعمل لي نسبه مشاهده اعلى برشا من البرنامج اللي تحكي لي عليه
1: وعليا وعلى انستغراموزات وعلى هل
0: انت بتلبس الوطن يمسك القطعه على الاقل نحكي لك على الخواص.
1: نعرف إيه والله يا ريت والله يصفي مالك
0: معناتها انستغراموز واستغرامر والدنيا مقلوبه، ومعناتها هذوك عاملين اليوم معناتها عاملين كل شيء،
1: معناها شوف ريت قديش حاجه توجع القلب. انا راهي المهنه هذه نضرب عليها بالبنيه اللي نموت، معناها انا نخرج البلدان برا والدول برا وندخل التلفز سواء وطنيه او خاصه، نلقى مؤسسات كبرى حاطين فلوس في كل قناه باش يكبروها باش يطلعوها، فما ليزيميسيون انواع واشكال تتفرج في هذه تنسى هذه سواء خاصه والا تابعه الدوله. شيخ هوني ليزي مؤسسات خاصه قاعده تسكر ومعاش فما فلوس، ليزي فما ناس خطيها معناها الدومين جمله داخلين هكيك،
0: فما حتى تكوين، ما فما حتى تكوين،
1: ما فما حتى شيء ايضا، حتى شيء
0: كوميرسيال
1: كوميرسيال وماسد زاده، معناها والله شيء يوجع القلب.
0: ألفة جاوبني بصراحه، كان جيك وحده، انا صارت عليا راهو خطر
1: ان شاء الله خير،
0: انت موقفك جيك وحده في ايفينمون في ندوه صحفيه في مهرجان وانت قاعده بجنبك،
1: اي
0: تقول لك ما عرفتنيش زميلتك، تطلع شكوني الزميله هيك وهي زميلتك، قالت لك قدمت روح على اساس زميلتك،
1: اي
0: واحده منك اللي يبيعوا في الطناجر والكويتات
1: صار لي
0: والله صار لي انا قالت لي زميلتك ما ريتنيش
1: فيها. لا انا صار لي في موقف اكبر، انا مسبعيه في ايفينمون كبير وحاضرين فيه برشا تلافز معناها من العالم، وكان فما تكريم لبعض الاسماء، دونك انا كنت باش نكون ضيفه شرف باش نكرم اعلاميه، قالوا لي باش تكرم اعلاميه، انا ما سالتش شكون خاطر معروفين الاعلاميات اللي عندنا في تونس او الصحفيات نعرفوهم وصحابنا ونعرفوهم. كي قرب الوقت جاتني زميله قالت لي الاعلاميه القديره فلانه الفلانيه، قلت لهم شكون تعرف درت لاصحابي شكوني ما الدرجه هذه، معناها انا ديباسي ما نعرفش فما اسماء معناها قديره معناها قديمه معناها تلمتنا على ايديهم عملاقه. جاني شكون قال لي لا راهي عندها سونتر ديستيتيك في البلاصه الفلانيه ودخلت في الدومين، قلت له ولات اعلاميه قديره، وانا قلت له معناها باش نطلع نكرمها، قلت لهم جو سوي ديزولي ما نفعش بيان سور نرفض و شومي
0: اي برا اني خيرته كيف اختاري
1: اي
0: في ساعة نختاره بين النجاح وراحة البال.
1: النجاح وراحة البال يميمتي ما صعبة مزوز.
0: ايه ماذا تختار ألفة ساحلي، بين النجاح أو راحة البال؟
1: راحة البال وما تتشرش بالفلوس، راحة البال والله خاطر تعديوا عليا مواقف صعيبة في حياتي، راحة البال ما تتشرش بالفلوس،
0: حتى النجاح أيضا ما تتشرش
1: النجاح بالفلوس. أي نعرف أما لا جون قال لك بالتجربة
0: نجاح في هذا الأمر نتيجة
1: صحيح معك. هو بالتجربة وبالتجارب في حياتك من الاول نقول نجاح، ماشيش نبدا فرحانه بالنجاح، فرحانه بعد بالتجربه وبالعمر وبكل شيء، تلقى راحه البال والصحه بالدنيا وما فيها
0: حتى شيء. دونك راحه البال امام النجاح، الشهره ام الخصوصيه؟
1: الشهره ام الخصوصيه؟ شهره ما يقلقنيش، خاطر ما عادش حدش
0: يحب الشهره.
1: اي محلاها
0: معناتها، ولو انه في بعض الاحيان الشهره راهي تحرمك من برشا خصوصيات.
1: لا ما انا بنت بنبلق على الراجل، معناها
0: تلقاني مشهوره بنت بنبلق.
1: لا تلقاني في المرشي وفي السوق وفي الحمام وفي الدنيا، ومعناها نضحك ونفدلك، ما عنديش النوسيون اللي در. لا عاديه، مواطنه عاديه جدا. ما لا وبالعكس كي نلقى ناس تحبني محليها تفرح، تفرح هكا انا حاش تفرحني.
0: دونك اخترت الشهره.
1: اي شهره محليها. ايوه
0: المال والا الشهره؟
1: المال.
0: طيحوا الشهرة طلعوا الفلوس.
1: اه وي المال.
0: المال وقوام الاعمال.
1: المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
0: المال.
1: المال. لا المال اخي بسرعة.
0: المباشر والا التسجيل؟
1: لا المباشر. لا انا نعشق المباشر، ما نحبش التسجيل.
0: عليه؟
1: لا التسجيل متعب جدا. لا.
0: بالحق عاود عاود.
1: تاع ساعتين ولا أربعة. وفي مخك
0: وتسجيل دونك.
1: لا ولا حتى الانفيتي اللي معاك والناس يولي خلينا نعاودها خلينا نقد. لا. المباشر يحطك تتحمل مسؤولية وتمشي سي، معناها مهما كان شنو.
0: دونك تحب المباشر؟
1: لا نعشق المباشر انا. لا نحب المباشر.
0: الاعتذار او المواجهة؟
1: المواجهة.
0: تواجه؟
1: لا نواجه.
0: عنيدة معناتها
1: برش.
0: منين تجيك الجرأة نتاع العناد هذا؟
1: كي نبدا نعرف روحي على حق.
0: ناقشك.
1: لا نواجهك. اقنعني ولا نقنعك.
0: أما المواجهة.
1: لا المواجهة.
0: مش الاعتذار مباشرة.
1: لا الاعتذار ولا الاختفاء ولا حتى شيء، المواجهة.
0: آخر مرة قلت فيها أنا ندمت.
1: أوف.
0: وعليش؟

0: ندمت؟
1: والله نسيت، تعرف عليه نسيت خاطر
0: تندم برشا ولا ما تندمش؟
1: لا خاطر انا خطواتي مدروسه، لا لا خطواتي مدروسه في الحياه. عندي بعض الاخطاء كيما الناس الكل، اما نتحمل مسؤوليتي. ما نقولش ندمت، نقول تعلمت، نستاهل، نقول الألفة تستاهل ونتعلم.
0: الإذاعة ولا التلفزة؟
1: التلفزة.
0: علاش تحب التلفزة أكثر من الإذاعة؟
1: لا نحبها الإذاعة، أما التلفزة نحب الكاميرا، نحبها الكاميرا.
0: تحب الكاميرا، تحب الظهور الإعلامي، دونك تحب الشهرة. ولو أنه حتى الإذاعة اليوم ولا التصويرة
1: لا مش شهرة، ها نحي شهرة هذيك على دو كوتي، لا والله لا. كانش تحب شهرة راني دخلت في أبواب أخرى موجودة ساهلة ماهلة. الكاميرا نحبها، نحبها، فما محبة مع الكاميرا، نقعد سوية نحكي معك قدام الكاميرا والله لا نسكت. نحب كاميرا.
0: ما ندخل شوية سيونس فيكسيون.
1: بزي
0: نمشيو لعالم سيونس فيكسيون تو سويت. وقت اللي عندي ماكينة بالسيونس فيكسيون هذه تنجم تعطيك القدرة الآن وحالا أنه مشوار حياتك تعاودوا، شي تبدل فيه؟
1: مشوار حياتي نعاود.
0: والله ما الذي تغيرين أو تعاودوا كما هو؟ شو يتغير؟ فمشي ناس تطيحهم من الغربان.
1: حاجة واحدة، لا حاجة واحدة نغيرها، إني ما نعرسش وأنا صغيرة. الحاجة الوحيدة اللي أنا نعاودها.
0: اللي هي؟
1: ما نتزوجش وأنا صغيرة. هذيك أكبر غلطة قبل، ما تعرف الناس قبل.
0: لا عرست صغيرة صغيرة.
1: لا مش صغيرة صغيرة، اللي عرست ألاج دو 27 أون، بون هو برشا ناس باش يجوا ضدي تو في الفكرة هذه.
0: 27 أنا نحكي في الوقت هذاك مش صغيرة.
1: أي أما أنا نحكي عن تجربة. مازلت ما ريت شيء من الدنيا، مازلت نقرا، مازلت ما نعرفش معناها اش معناها، معناها ريلاسيون، معناها كان اول حب اول زواج، تك تك تك تك تك، جي ريان كومبري، ما نجمتش نفهم حياتي. صحيح ما نجمتش نفهم حياتي، نحيت حاجات نحب على على على حساب معناتها عائلتي. بون مانيش نادمه، عندي زوج نوارات ربي فضلهم، ايما ديما نقول حتى بناتي نقول لهم اقراوا انجحوا اخدموا
0: اخر حاجه
1: افهموا الدنيا، افهموا، لا افهموا افهموا الدنيا، وكي تاخذ قرار تبدا مقتنعه به، مش الام تظن والبو يظن وهي وقتاش ومخر وقتاش جيب الصغار والفوتران فاتك. اش قبلنا رانا كنا
0: ارسلمون العاده،
1: راني اش كيما قلت انت، انا قبل نحكي لك انا 20 سنه قلت لي 27 سنه سما كبيره عرست معناها وندمت، كنت نجم ناخذ وقتي اكثر معناها فهمت ونفهم الدنيا اكثر.
0: باهي نكملوا في السيونس فيكسيون. الفا كي كنت صغيره اش كانوا يتربجوا بيك؟
1: فوفا فلا
0: فوفا.
1: فوفا. فوفا اي فوفا.
0: نحط فوفا الصغيره قدامك توا، ألفة الساحلي وتجي قدامها فوفا ذيك الصغيره، اش تقولها؟ هل تعتذر لها على شيء ما، على حلم انكسر، على وعد قدمته لها ما حققوش، والا لا بالعكس تقولها لازمك تشكرني يا فوفا اليوم خاطر حققت لك كل احلامك؟ ما الرساله اللي تعملها معاها فوفا ذيك الصغيره؟ احكي معها.
1: بون نقول لها هذه اول مره، والله هي اول مره نقول لها.
0: علاش الدمعه هكا دارت؟
1: ليه والله ليه انا مشوار حياتي الحمد لله، اما يمكن الحاجه الوحيده اللي انا كنت ظلمت فيها روحي، ما نعرفش فما معناها فتره ظلمت فيها روحي، قلت نتأسف الألفة على ياسر أسختها مومون، وفي وقت معين كنت ياسر ياسر ياسر بريئة برشا ونظيفة برشا من داخل، اللي هي نورمالمون عادي، ما أنا حسيتها تو ما عادش عادي. تصرفت بمحبة برشا مع ناس اللي ما تستحقش،
0: برشا ثقة، برشا
1: برشا ثقة، برشا محبة، ثقة 100%. عطيت برشا
0: براءة فوفا،
1: لا عطيت برشا من وقتي ومن حياتي ومن عمري ومن صحتي، راتيت برشا حاجات في حياتي كنت نحبها. نعتذر في في فتره زمنيه معينه، لكن الحمد لله تربيت قويه
0: وصعب. صعب ولا مش لازم؟
1: لا لا صعب، لا لا لا معاك معاك صعب.
0: باش نعطيك القدره الان بماكينه السيونس فيكسيون اللي عندنا هذه العجيبه، انك تعمل تليفون واحد برك
1: اوه اي
0: لشخص متوفي، شكون؟
1: برا عاد امشي بكيني
0: تو انا. قلت لك صعب ولا قلت لي صعب؟
1: مانيش باش نبكي.
0: عندك الحق في تليفون
1: مرة هذه، مانيش باش نبكي.
0: شخص
1: تليفون واحد لأمي، الأمي ربي يرحمها، نقول لها ماما راني نحبك برشا وراني توحشتك. الله يهديك.
0: بالعكس كل ما تتفكرها وكل ما تهدي لها رسالة، كل ما أنا ندعو الناس الكل يسمعوا فينا باش يترك

0: يرحموا عليها جماعة اللي تابعوا فينا على تيك توك كل يقولوا والله يرحم اللي جابتها البنية هذه اللي دمعتها سخية على أمها.
1: خلي أمي كانت يسر معي في حياتي يسر. أنا بنتها الوحيدة مدلة ولدها، وكانت أمي تشجعني في كل شيء. مسرح تمشي معايا، كل مسرح أيام قطاج سينمائية تمشي معايا، الفيلم الكل المسرحية تمشي معايا تتفرج. كانت تشجعني أمي، كنت عامل مسرح قبل في الواغي بلان، وحتى عرضت قدام بورقيبة كانوا مسرحيات بالفرنسي. كانت تشجع، كانت الأم الأم المسكرة معناها تخاف على أولادها في نفس الوقت تشجعك، فهمت؟ ما تحبطلكش معناها من طموحك وكل، أما شنية تعس عليك في نفس الوقت هيك عندك تفك موجودة وتشجعك. حتى ببناتي برشا مشاكل في الحياة وقفت معايا أمي والحمد لله، معناها نحبها برشا وخلت عليها بلاصة كبيرة. نعرف هذايا طريق مشي الناس الكل، والله يرحمها
0: الله يرحمها.
1: أما الفريق صعيب،
0: الفريق صعيب، ما هي أكيد في بلاصة مخير برشا
1: من هنا إن شاء الله يا ربي.
0: كان المشوار هذا الكل نعملوا له عنوان اليوم، مشوار ألفة الساحلي، شنو نجم يكون؟
1: كنت عندي إميسيون أنا سميتها الدنيا موال.
0: الدنيا موال،
1: أي، وأنا نسميها مشوار حياتي
0: موال. موال،
1: أي قرار كيفاش هي قرار وجواب
0: وديبا الباهي والخايب مر وحلول
1: صحيح. هذيك هي الدنيا موال.
0: الدنيا موال،
1: أي الدنيا موال.
0: قبل ما نوصل للسؤال الختامي، شنو تحب يتذكروا فيه الناس ألفة الساحلي بعد عمر طويل؟ بيش تحب يتذكروك الناس؟
1: هما شو ريت كل أنا اللي فرحني أنه كل إعلامي عنده ناس تحبه وعنده ناس مغرومة بي. أنا عندي ناس الحمد لله، حشتيش برشا ناس، وفما ناس إذا ما تحبكش هذيك معناها
0: فما ناس تقبلك،
1: فما ناس تحبك كي يقولوا لي يقول لي محليك محلى طلتك محلى كلامك. حتى كي نقدم رساله ساعات نخرج فما موضوع نحكي فيه يوصل للناس، خاطر كي نحكي بمحبه سوجي اتريتي، فما حاجه صارت في المجتمع نحكي فيها. دونك حتى كي يجيو عبيد ضدي نتناقش ما نسكتش، معناها هي نقول له اقنعني ولا نقنعك، وفما عبيد تقتنع وفما عبيد اقتنعت منهم. دونك هذيك هي معناها محبة الناس، هذيك هي.
0: دونك اقعدوا تذكروني بمحبة،
1: تذكروني. لا ما عندي حلم ان شاء الله ان شاء الله كان ربي يعطينا العمر اني نعمل حاجات. انا عندي
0: حلمك الكبير شنو هو؟
1: حلمي الكبير كيما الإعلامية أوبرا، تمنيت نهار نعمل حاجة كيفها ولا نوصل ان شاء الله ربي يعطينا الصحة والعمر وكمان مازال زاد
0: ان شاء الله يا رب.
1: نعمل برشا حاجات للبلاد، حاجات خيرية، حاجات ناس
0: إمكانياتك راهو موجودة أنا تعرف كي قدمت
1: إن شاء الله.
0: قلت يا أم بوك يا أم أمك، واحدة منهم دوب ما تولدتي قالت لك راه برا يعطيك القبول ومحبة الرسول. عندك قبول بالحق، الكاميرا تحبك ألفة معناتها وغالة اللي يقول عكس هذا. قبل ما نسألك السؤال الختامي هذايا، نحب نسألك فماشي سؤال تمنيته حتى لتو ما تطرحش؟
1: لا وبخاتيك ما انت اليوم سألتني أسأل عمرهم ما تسألت معناها رغم اللي عملتي قائد كألفة وهي صغيرة كحياتي الشخصية معناها فما حاجات بالحق تخانيش
0: سيبون ما فما حتى سؤال وانت جاية تقول إن شاء الله زهير جي سيسلو.
1: لا لا لا لا، حتى بنتي قالوا لي ماما حضرت لي كيستيون، قالوا من عمري ما حضر لي كيستيون مع زملائنا معناها كل شيء.
0: بعد كل هذه السنوات أمام الكاميرا، هل تشعر ألفة الساحلي أنه الناس تعرفها فعلا أم أنها فقط تعرف الصورة التي تظهر على الشاشة؟
1: فما ناس تعرف ألفة الساحلي بالقدي، وفما ناس تعرف الصورة التي تظهر على الشاشة اللي هي ماشي بعيدة على ألفة الساحلي راه أونتر بانتيز
0: بين صورة الشاشة وال
1: ما فماش حاجة بعيدة، فما شوية هبلة وتفوريخ وكل
0: هيك في الدنيا
1: العبيد. ولا أما المصداقية والمحبة وال معناها هذيك معناها مانيش نستعمل فيه خاطر أنا هذيك هي فهمت. حتى لي زانفيتي كي يجيو ويخرجوا بحذيه مهما كان من تونس وخارج تونس يبداو فرحانين، حتى كي نقدم ايفينمون لبرا يعاودوا يستدعوني بالاسم باش نقدم ليفينمون لبرا معناها نفسه معناها فما مصداقيه. انا كي نخدم بس ساعات يجيني يقول لي ايفينمون راك باش تعملي ربع ساعه كهو، قول له شوف ما نحكيوش احنا على الكاشي، انا راني اذا بديت نخدم سي نخدم ما فماش ربع ساعه، انا نبدا معاك نكمل معاك باش نخدم لك خدمه كامله.
0: تحلم بجيو معين مع اعلامي او اعلاميه في تونس ولا الوطن العربي وتحب تحققه؟
1: ديو
0: معناتها برنامج يجمعك باعلامي او اعلاميه، تقول ان شاء الله يجي نهار نعمل جيو او حتى حلقه او حتى تقديم حفله مع اكس او ايغريك؟
1: لا مش ديو، اما مثلا تمنيت وديجا تلاقينا با مال دي فوا صديقي عمر الليثي، دكتور عمر الليثي، قلت له ان شاء الله نجي نهار نكون ضيفه عندك، خاطر كاعلامي يعجبني برشا وانسان صادق في خدمته برشا وكارير كبير، دونك نقدم له تحيه كبيره.
0: في ساعتنا الاخباري
1: خسارة وفي بالحق محليها البساج، فرحانة برشا لأنا في سوسة نعدي في ايمات مع صاحبتي وبناتي، محليها سوسة نحبها برشا، جوهرة افهم أول مرة، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. زهير ميرسي، ميرسي بوكو، وقت اللي كلمتي جيك تور من غير ما نخمم دقيقة.
0: الحمد لله.
1: تحية كبيرة للناس الكل اللي معناها سمعتني واللي قاعدة تشاهد فيا. إن شاء الله اللي جاي خير لتونس. نحبكم برشا، تابعوني، مازال فما برشا خدمة إن شاء الله. بوسة كبيرة لبناتي اللي هما نجحوا الحمد لله وديما مفرحيني، صاحبتي سانسونا نقولها سالو، والناس الكل نقدم لهم تحيه، وزاد عرس خويا زاد تخي بيانتو، نقولوا ان شاء الله الف الف مبروك رضوان وحلومه ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالهنا. شكرا لك الفساح اللي هاجر النوالي تو سويت اخبار العاشره ليلا. سامي دويري المخرج حلقه الليله، شكرا لك. انا زهير الجيز، نقول لكم تقابلوا غدوه ان شاء الله. باي باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية يظل مرتبطان باستدامة السلام، مؤكدا أن رسائل المنطقة العربية الموجهة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستديمة تترجم تمسك الدول العربية بالتعاون الإقليمي وتعددية الأطراف رغم التحديات والضغوط التي تواجهها. وجاء ذلك خلال مشاركته في أشغال الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من 13 إلى 15 من جويلية 26 و2000، حيث استعرض بصفته رئيس المنتدى العربي للتنمية 26 و2000 أبرز رسائل المنطقة العربية الموجهة إلى المنتدى الأممي. المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ألفا شلي تؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء خلال مشاركتها يوم أمس في اليوم الوطني للتوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 الملتئم بكلية الطب سوسة، تؤكد أن الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر 3 مستويات رئيسية للتكوين تتمثل في شهادة الكفاءة المهنية والمؤهل التقنية المهني والمؤهل التقنية سامي، مشيرة إلى أن حضور الوكالة يندرج في إطار مساعدة الناجحين في البكالوريا على التعرف على فرص التكوين والاختصاصات المتاحة، مضيفة أن دورة سبتمبر 26 و2000 والتي انطلقت عملية التسجيل فيها منذ يوم 20 جوان 26 و2000 تتضمن 103 عروض تكوين مهني في مستوى مؤهل تقني سامي لفائدة المتحصلين على شهادة البكالوريا فما فوق، وذلك في مختلف قطاعات التكوين المهني وعلى مستوى مختلف الولايات. وبخصوص ولاية سوسة، بيّنت أن 3 مراكز قطاعية توفر تكوينات في مستوى مؤهل تقني سامي، وهي المركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك، والمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة، والمركز القطاعي في مهن الخدمات. أظهرت البيانات الأحصائية الخاصة بمبيعات السيارات الشعبية في تونس خلال السداسي الأول من هذا العام استمرار المنافسة بين العلامات الآسيوية خاصة الكورية والصينية واليابانية على سوق هذا الصنف من السيارات، وتبرز المعطيات التي تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء من الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تبرز أن إجمالي مبيعات السيارات الشعبية في تونس بلغ 5189 سيارة خلال السداسي الأول من هذا العام مقابل 5255 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الفارت، أي بتراجع طفيف يناهز 1.3% وفق البيانات. ومن أخبار العالم الآن، وزارة الدفاع الكويتية تعلن اعتراض 32 طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الكويتي. المملكة المتحدة تعلن اليوم فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أفرادا وشركات يشتبه بضلوعهم في تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة وشبكات المشتريات والخدمات المالية، في خطوة قالت إنها تستهدف تجفيف مصادر تمويل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر سبورت. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
0: جوهر سبور،
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور، والبداية بآخر أخبار المونديال.

نهائي كأس العالم على ملعب الميتلاف الأحد القادم الساعة 8 ليلا، هي المواجهة الأولى التي تجمع بين بطلي قارتين. أيضا أول نهائي يضم أصحاب التصنيف الأول والثاني منذ عام 1992. المنتخب الأرجنتيني يسعى لتحقيق اللقب الرابع في الفاينل الثامن ليه تاريخيا. أما عن منتخب لاروخا فيلعب النهائي الثاني ويسعى لتكرار سيناريو 2010. المواجهة عدد 15 تاريخيا بين منتخب الألبي سيليستي ومنتخب لاروخا، ويذكر أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت ودية 2018 وانتهت للمنتخب الإسباني بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف. ديما مع المونديال ومواجهات ترتيبية، مواجهات الجريحين، مواجهات البرونزية بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي يوم السبت على ملعب الهارد روك في مدينة ميامي.

0: نمشيو للاخبار المحليه واخبار الميركاتو في تونس. النجم الرياضي بالمتلوي يتفق مع المدرب امين جار الاشراف على تدريب الفريق والسابقة لامين تدريب المستقبل الرياضي بسليمان الموسم الفارت. الملعب التونسي اليوم الصباح اعلن عن خامس انتدابات والمدافع المحور اليساري وسام الشوالي قادم من رديف الاتفاق السعودي. نذكر انه البقلاوه كان وقع لمالك شويخ الجناح الايسر, ايضا متوسط الميدان زكريا العايب, رائد الدربالي ونيوتون صنع الالعاب السنغالي صاحب 19 عام, وكان جدد عقد اللاعبين الهادي خلفة وإسكندر الصغير. بالترجي الرياضي التونسي الفريق يواصل التدريبات وفما مواجهة متخلى على الخط, من المنتظر انه يوصل غدوة لتونس لتصحيح العقد. المواجهة هو عادل بالطيب اللي يلعب في نادي أرجيس فيتشيت الروماني, يلعب 38 مقابلة وسجل 13 هدف, مواجهة عمره 29 عام. ايضا متوسط الميدان فرنانديز باشر التمرين وامين توغاي. ترجي تلقى عقد من اجل امين توغاي من الاهلي الطرابلسي بمبلغ قيمته 6 مليارات في انتظار القرار الحاسم من ادارة الفريق. ديما مع الميركاتو في الترجي الجرجيسي, حازم بن حامد الظهير الأيمن القادم من اتحاد تطاوين أمضى اليوم عقد مدته 3 سنوات, الصفقة الرابعة لفريق العكارة. حازم بن حامد, سامبا ضيوف ياسين الكاسح وصادق توج. نكملوا مع كرة اليد. مصطفى جمور اللاعب السابق لنادي سبورتينغ المكنين أمضى عقد لمدة 3 سنوات مع نادي ساقية الزيت. لاعب دولي شاب عمره 20 عام, قضى تقريبا 3 سنوات في أكابر سبورتينغ المكنين, كان يلعب بانتظام وكان عنده أيضا عرض من النادي الإفريقي. أيضا في سبورتينغ المكنين اليوم أمضى اللاعب أنيس بن سالم عقد مع الفريق قادما من مكارم المهدية, وكان عنده اكيد تجربة مع النادي الافريقي. هذه اخر الاخبار اللي عندنا في جوهر سبور, دمتم في رعاية الله.
1: سيتي جوهر سبور, جوهر سبور avec l'équipe sport. جوهر ام, جوهر ام.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: مرحبا يا اهلا وسهلا بالجميع في سهرة جديدة من جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. توا 10:16 دقيقة. نبدأ معكم من توا ونواصلوا سهريتنا حتى الماضي الساعة مع أخبارنا مع متابعاتنا مع تغطية المهرجانات اللي باش تبدا اليوم ولا باش تبدا في الأيامات الجاية. ليلة نواكبوا سهرة الافتتاح بعنوان تحت الياسمين لصابر الرباعي بحضور أكيد مجموعة من الفنانين على رأسهم الفنان القدير لطفي بوشناق، أحمد الرباعي حاضر، زاد أبو ثينة، ملكة، محمد علي شبيل وغيرهم من الأسماء. شاب خالد يكون موجود ولا لا، نكتشفوا هذا الكل خلال السهرة اللي بشوكبها معنا صديقتنا وزميلتنا نسرين علوش. ناخذوا فكرة زاد على مهرجان تستور اللي تراجعوا على إلغاء الدورة، شنو هو جديد في البرمجة من وقتها حتى الوقتها بشكم، شنحكيو على مهرجان قصر هلال والعروض اللي فيه، ونحكيو زاد ثقافة على المشاركة السينمائية التونسية المتواصلة على المستوى العالمي، والمرة هذه باش نحكيو على مستوى الدولي، لكن المهرجان باش يكون في الدار البيضاء. نكتشفوا جديد ألبوم إليسا، ألبوم يعمل 66 كيف الألبوم جديد نتاع إليسا، غنيات متنوعة وألبوم فيه برشا غنيات حلوين. ناخذوا زادة فكرة على جديد بالنسبة ليسرى محنوش، ألبومات منتظرة لزوز من أكبر الفنانين في مصر والعالم العربي وغيرهم من الجديد بالنسبة للعالم الفن، وكذلك نسهر معكم مع السمر نايت ميكس والفلاش باك والتسلطينة. هذا هو كل أبرز المحاور والفقرات والمحتوى متاع برنامجنا بالنسبة لليلة اللي إن شاء الله يرافقكم وانتم عاملين كيف، سواء في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. سايس روايحكم، النهار ما كانش سهل، سخانة برشا ثيرابات بالنسبة للكهرباء وبالنسبة للماء، إن شاء الله تتحسن الأمور، إن شاء الله غدوة يتعدى باللطف مع درجات الحرارة المنتظرة في بعض المناطق تنجم تكون في حدود 50 درجة، اليوم رقم قياسي في جندوبة أكثر من 46 درجة. إن شاء الله سلامات للجميع، ردوا بالكم احتاطوا، وإن شاء الله سلامات وإن شاء الله يلقى الحلول بالنسبة للانقطاعات بتاع الكهرباء والماء اللي ولات متواترة ودون سابق انذار، لأنه يتجنبوا في البلاك أوت في انهيار الشبكة والمنظومة متاع الكهرباء بشكل عام. إن شاء الله بتبيع غصرة بتعدى وإن شاء الله تعدى بأخف الأضرار على الجميع. تحيات سيسامي ذويري في الإخراج التقني، أحمد حبيسي معكم من قدام الميكرو والموزيكا تستناو بعد شوية أمل ماهر، بريجيت باردو غنيت عمرو ذياب بش اسموها من ألبوم قديم، لكن بعدها نحكيه على جديد، نخليكم مع إيهاب توفيق. موسيقى

برو فيستيفال. مرحبا من جديد في الاستماع راديو جوهرة اف ام. كنا نسمعوا في مايلي سايرس اغنية فلاورز, الاغنية اللي عملت لها الكليب وصورته في المنزل اللي سمعت انه خطيبها ولا اللي كانت معها في علاقة عاطفية خانها في المنزل هذاك, دونك المنزل هذاك هو اللي صورت فيه اغنية فلاورز. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة بنايت, وقاعد نحكيو على المهرجانات اللي لها افتتاح الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي بعرض تحت الياسمين لصابر الرباعي بحضور بطبيعة مجموعة من أبرز النجوم القدم وإلا الجدد, قدم وجدد نسبيا نحكي بطبيعة على المسيرة الفنية متاعهم بعد أسبوع تقريبا وأكثر من التحضيرات. الحدث يكون الليلة مع حفل صابر الرباعي في افتتاح مهرجان كارتاج الدولي. بعد شوية تكون موجودة معنا نسرين علوش, نحكيه معها على العرض هذا على كل مهم بيان سور سهرة الافتتاح. إن شاء الله أكيد تتعدى دورة طيبة بالنسبة لدورة 2026, بالرغم بطبيعة ديما كل ما تقال قبل وما سيقال في وسط المهرجان, وإن شاء الله بيان سور العباد اللي حضرت في التحضر اللي في الافتتاح تلقى السهرة اللي تروق لها, وإن شاء الله التصور الجديد صابر بيعي في الحفلة متاعه تكون طيبة. غدوة صابر بيعي نهار 16, نهار 18 شاب خالد, 20 جويلة ذو جاكسونز, نوردو 21 جويلة, سيمفونيات 60 لشادي القارفي 22 جويلة, أنجليك هيدجو نهار 23 جويلية, 25 جويلية وطن بحب العاشق, وطن بحب العاشقين, القهرمانة نهار 26 جويلية, المعزل تومي, يسرى محنور 28 جويلية, تيارا بانديتا نهار 30 جويلية. ثم الأبرز العروض بالنسبة لمهرجان كارتاج, والقائمة أكيد طويلة بالنسبة لدورة 2026 الدورة 60 للمهرجان. نحكيو شوية على مجموعة أخرى بيانسور من المهرجانات, ونحكيه على مهرجان دستور الدولي بعد الإعلان على الإلغاء, وكان حكي مدير المهرجان بشكل كبير على التدخل تاع وزارة الثقافة في العنوان تاع الدورة اللي هي غنى الورد في بعض المستشارين, والمستشار واحد تاع مشروبات, وكذلك بعض الأسماء اللي كان بيانسور قال مدير المهرجان أنه تم التدخل فيها كما دور صاف الحمداني باعتبار كانت موجودة في الدورة السابقة, وهو قال أنه الأسماء ما هيش كثيرة اللي تغني المالوف ويحصر, كانوا فنانين يغنيوا المالوف, قال طاول القائمة قصيرة, دونك كذلك على الاختيار على دور صاف الحمداني. إدارة المهرجان والمدير فخر الدين القرويشي أعلن أنه الهيئة تراجعت على قرار إلغاء دورة 60 المهرجان, وأنها باش تنظمه بالتعويل على إمكانياتها الذاتية دون الحصول على منح, وهذا بالاختصار على الفترة من 25 حتى 30 جويلية 2026. وقال أنه باش يتم الاختصار على 6 عروض ماشية مع إمكانيات المهرجان, باش يعاور على شبكة التذاكر ودعم محبي المهرجان, وفسر قرار التراجع بأنه استجابة لأهالي دستور والدعمين اللي للمهرجان, عبر عن شكره لكل من دعموا الهيئة ماديا ومعنويا حتى يتم تنظيم دورة 60 للمهرجان العريق اللي مثل متنفس وحيد لأهالي دستور في الفترة الصيفية. افتتح المهرجان اللي قدم كل عروضه بمصر العربية الطالق نهار 25 جويلية بحفل للفنانة دور صافة الحمداني, بعد فما عرض فرقة أنفاس المالوف بقيادة بدر الدين جبيس نهار 26 جويلية, عرض فرقة شيوخ المالوف بدستور 27 جويلية, حفل محمد الجبالي 28 جويلية, عرض عايدة النياتي 29 جويلية, والاختتام يكون بعرض الزيارة نهار 30 جويلية. كينا بعدنا شوية على المالوف بالزيارة ولا يسين مشتقاتها بعدنا للأمانة فعدنا انتوكا هو عول على الإمكانية الذاتية وعلى التذاكر, دونك اختار بعض العروض اللي تجي. الباهي أنه دور صاف الحمداني اللي قال أنه تم تعويضها بعايدة النياتي رجعت موجودة في الافتتاح كما كانت برمجة الهيئة, وعايدة النياتي برغم سوء التفاهم اللي صار فإنه تكون موجودة. نحكيه أيضا على مهرجان النسيج بقصر هلال اللي باش يكون موجود في الدورة 31 من غرة أوت حتى 20 أوت,
كرنفال باش يكون عبارة على كرنفال المهرجان هذا، تأمنوا فرق مختلفة أنحاء البلاد. انطلق كما قلنا على غرة أوت كرنفال باش يجوب شارع الحبيب بورقيبة، من بعد يكون انتهاء العرض بعرض أزياء لخريجي مدارس التكوين المهني بالجهة قدام بلدية قصر هلال. ندوة صحفية كان تحت ظلتها البلدية وتم فيها الكشف على أبرز ملامح المهرجان. 11 عرض فني انطلق أولها نهار 3 أوت بعرض الفنان رضا الفتيتي، 4 أوت عرض هشام سلام، و5 أوت عرض مسرحية ولد الطلياني. نهار 6 أوت يكون الموعد مع تظاهرة للأطفال بالنسبة للسهرة مع بتاع يونغ إرزاد، تكون نهار 7 أوت، 8 أوت تقديم عرض بانون المحافل ويقدم الفنان رياض نهدي، 10 أوت عرض عبودة شو، تتوصل العروض نهار 12 أوت مع سهرة ألف ليلة وليلة، من بعدها 14 أوت سهرة كازو لطفي بوشناق، 17 أوت اختتام سلسلة العروض بالزيارة. فضل السياق هذا مدير مهرجان حسن بوسلامة أكد أنه تم تهيئة مسرح رواية طالق مؤقتا بفضاء الملعب الرياضي بالجهة يليق بسمعة المهرجان ورواده بكلفة جملية 50,000 دينار. هذا بالنسبة للمهرجانات وآخر أخبار متاعهم. بالنسبة للسهرات نعطيكم فكرة على السهرات المنتظرة بالنسبة لغدوة جمعة 17 جويلية، دورة 34 مهرجان تطاوين الصيف الدولي اللي كان انطلاقا 14 جويلية يتواصل 3 أوت في ساحة الفنون لوديزي مع 9 متعليل بتبيع فيلم أو شريط سينمائي. كذلك دورة 60 مهرجان حمد دولي اللي مازال متواصل حتى 13 أوت بعد الافتتاح نهار 11 أوت في المركز الثقافي الدولي بالحمامات، مع 10 يكون الموعد معرض لنور عرجون وسليم عرجون. دورة 43 مهرجان بنزرة الدولي اللي يبدأ غدوة يتواصل 19 أوت في مسرح أبي الطلق ببنزرة، مع 10 عرض للفنانة آية دغنوش. دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي يكون الافتتاح غدوة ويتواصل فعالية المهرجان حتى 15 أوت في مسرح سيدي الظاهر بسوسة، مع 10 و4 الافتتاح بسمفونية الخضراء للأوركسترا السمفوني بسوسة ورشيدية سوسة. والدورة 50 مهرجان دوقة الدولي بدأ نهار 10 ومازال متواصل فعاليته 25 جويليا. الفضاء هو المسرح الأثري بدقة، 10 متاع الليل عرض موسيقي للفنان رؤوف ماهر. ضمن أبرز السهرات المنتظرة غدوة ومهرجانات عديدة تكون الانطلاقة متاعها غدوة كما بنزرت وكما سوسة. إن شاء الله تعدى أجواء طيبة، إن شاء الله تلقاوا أنتم العروض اللي تحبوا تواكبوها وتحضروا لها. مازلنا باش نواصلوا معاكم في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع.

0: السهرة. Summer Station. موج مع الموجة.
1: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيك؟

That's the way it is. غنى سيلين ديون غنى نصطمها للعشرة 54 دقيقة تسمو في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت. بدينا معكم العشرة وصاريتنا مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة مع فقراتنا مع أخبارنا متابعاتنا ومع عبر السهرات المهرجانة. تبقى معنا مشكورين في الاستماع والمتابعة. شوية أخرى موعدكم مع النشرة مع موجز الأحداش للأخبار مع هاجر النوالي. نرجو أن نواصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو.

0: ومع نجوم الفن في تونس نورشيبة
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي
0: مريم نور الدين
2: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي
0: غازي العيادي
3: شفت القمر انت احلى من القمر
0: نادية خالص
4: يا والله ليلة مهبولة
5: يا والله ليلة
0: ونوردو الموعد سهريك الاثنين 20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Koulab, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm El Frir. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفام هاجر النوالي
6: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم غد الجمعة جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا ويتضمن جدول أعمال الجلسة وفق بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات اليوم النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. أكدت المديرة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة المعهد العليا للدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي باعتبارها تضم 25 معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية تحت إشراف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التي تطلع بمهام الإشراف والتنسيق والمتابعة على غرار الدور الذي تطلع به الجامعة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي. وأوضحت المسؤولة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش مشاركتها أمس بسوسة في اليوم الوطني حول التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 أوضحت أن هذه المنظومة توفر مسارات تكوين متعددة تشمل التكوين التكنولوجي إلى جانب التكوين الهندسي عبر المناظرات الوطنية والمناظرات الخصوصية للالتحاق بمراحل التكوين الهندسي بما يتيح للطلبة فرصا أوسع لمواصلة مساراتهم الأكاديمية وتعزيز اندماجهم المهني. احتفل السجل الوطني للمؤسسات هذا المساء بمرور 100 سنة على تأسيسه مستعرضا بالمناسبة مسيرة تطوره من سجل ورقي إلى منصة رقمية شاملة معلنا استكمال الرقمنة الكاملة لجميع خدماته بما يتيح إنجاز عملية الإيداع والتسجيل والتحيين عن بعد عبر المنصة الرقمية. والمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل أشواري يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الاحتفال بالمئوية يهدف إلى تكريم كل من ساهم في المحافظة على الذاكرة الاقتصادية الوطنية على امتداد قرن وإبراز الدور الذي اطلع به السجل في تنظيم المعاملات التجارية باعتباره ليس مجرد دفتر لتسجيل الشركات والتجار وإنما آلية لحفظ الحقوق وتعزيز الإشهار القانوني والشفافية في المعاملات الاقتصادية وفق تأكيده. دوليا الآن أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من البلاد هذا المساء بعد أعلن واشنطن أن قواتها شنت ضربات جديدة لليلة الخامسة على التوالي. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محافظ بوشهر التي تضم محطة نووية قوله إن انفجارين وقع في المدينة. التلفزيون الإيراني أشار أيضا إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية وتحدثت وسائل أعلام إيرانية عن إصابة 7 أشخاص في الغارات الأمريكية على بندر عباس. المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران رغم الضربات العسكرية الأخيرة التي نفذها الجيش الأمريكي مشيرة إلى أن طهران تواصل المحادثات مع واشنطن وتسعى بدورها إلى إبرام اتفاق. نهاية هذا الموجز الإخباري المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.

0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: l'actualité culturelle et artistique.
1: رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام باش نكتشف معكم مجموعة من الاغنيات الجديدة. البوم انا سكتين للبوم الجديد بالنسبة للفنانة اللبنانية إليسا. البوم تعاملت فيه مع اسماء عديدة في عالم الفن صناعة الموسيقى بشكل عام, يعني شعراء وكذلك ملحنين وموزعين. اغنيات حلوين الحقيقة بالنسبة لإليسا, متنوعين بين الرومانسي بين شوية بيان سور اللي يتماشى مع الصيف. وألبوم فيه 12 أغنية, أسماء عديدة تكون موجودة معها في الألبوم هذا. والأهم من هذا كل بالإضافة للألبوم أنه كانت الألبوم جاء نتيجة لسنوات من الصراع القضائي باش تتمكن في الاخر من انها تسترجع الحقوق كاملة بالنسبة للالبوم متاحة وتخرج الالبوم هذا. البوم سكت انا سكتين, وكما قلت الاسماء كبيرة اللي مشاركة معها في صناعة الالبوم هذا. نبدأ ونكتشفوا الاغنيات اللي ضمنتهم الالبوم هذا بالنسبة لي إليسا اللي يحمل عنوان أنا بسكتين. كلمات نادر عبدالله والحان, ثامر عاشور, توزيع أحمد إبراهيم. نسمه شوية من الألبوم هذا في الأغنية هذه.

هذه غنية حالة لي من كلمات نادر عبدالله الحان و الحان بالنسبة للحان أحمد زعيم بالنسبة للتوزيع أحمد إبراهيم حظي ضحك لي هي الغنية هذه منيش نقول شكون صاحب الكلمات والألحان خليكم تسمعوا وتكتشفوا سامي

فماش غيره. مروان بوري حتى في طريقة تقسيم الكلام والغناء قريبة شوية. البصمة ظاهرة مع مروان بوري في الألحان والكلمات. نسمعوا شوية من العقد ونسمعوها كاملة من بعد. نسمعوها كاملة ومش تفهموا أنه فما طابع آخر موسيقي متميز لو تكتشفوا اللي هو متاع جلال حمداوي اللي صنع برشا هيتات على مستوى العالم العربي كغنية من كلمات أيمن بهجة أمر وألحان محمد يحيى إليسا زادة غير جديد على البوم الجديد يسرى محنوش حواليا ناس تتعاون فيها مع هاني محروس بالنسبة ليسرى محنوش غنية باللهجة المصرية وكذلك تزامنا مع الصيف حسين الجسمي يكون حاضر كالعادة بغنية اسمها اللزازة مش نسمو الغنية هذو مايليسا جديد هالعقد حسين الجسمي اللزازة يسرى محنوش حوالي ناس

Summer Night Mix. تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت، مواصلين معكم مختلف فقراتنا بعد الأغاني الجديدة. خليكم مع ميكس عربيك أفرو هاوس، دي جي اسمها لوان، كانت قدمته في البحرين الصيف اللي تعدى. نسمع الميكس هذا، نستمتع به، نرجو نصل معكم في جوهرة باي نايت. جوهرة الدنيا والموسيقى، سي بلوس دو موسيقى non-stop.

0: السهر اللي تم تقديمه حتى التوا الجماهير وغيرها من المعطيات. نسرين مرحبا. نسرين علوش إذا كان تسمع فينا بيان سور تكون موجودة معنا في المباشر المسرح الأثري بكارتاج. سهرة الحدث سهرة افتتاح الدورة 60 صابر الرباعي وناخذ من عندها كل تفاصيل خاصة بالعرض هذا. عرض بيان سور منتظر مشاركة مجموعة هامة من الفنانين كما لطفي بوشناق أحمد الرباعي وغيرهم من الأسماء. تفضل نسرين. نسرين كما ايش تسمع فينا نعمل خطة العادة سامي ولا نرجولها بعد شوية نسرين علوش ناخذ معها فكرة على سهرة الليلة في إطار مهرجان كارتاج الدولي سهرة خاصة بافتتاح الدورة 60.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: بالاشتراك مع نقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: مريم نور الدين،
2: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي،
0: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Challa Kulaa, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm El Frir.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
7: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جلسة عامة اليوم بالبرلمان للمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وضربات امريكية تستهدف مطارا وجسورا في ايران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يعقد المجلس الوطني للجهاد والأقاليم اليوم الجمعة جلسة عامة بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وكان رئيس المجلس قد أكد في تصريحين سابقين له أن مشروع مخطط التنمية يمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط الوطني باعتباره أول مخطط ينجز في ظل البناء الدستورية الجديد وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي مرورا بالمستوى الجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، بما يعكس رؤية تقوم على إشراك مختلف الجهات والأقاليم في صياغة الخيارات التنموية في إطار وحدة الدولة ووحدة سياساتها. ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم شدد أيضا على أن التنمية الحقيقية تظل مرتبطة بالمواطن باعتباره غايتها ومحورها الأساسي، وأن نجاح المخطط يقاس بمدى قدرته على تحسين جودة الحياة وتقليص الفوارق التنموية وتعزيز العدالة الاجتماعية وفتح أفاق أوسع للتشغيل والاستثمار بما يضمن التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات والأقاليم، مؤكدا على مسؤولية المجلس في متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المضمنة بالمخطط. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت 26 و2000 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. وأوضح المكتب الوطني في بيان أصدره أمس أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة، والتي قال إنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وهو ما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، وسعيا لإنجاح مواسم الانتاج وتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي. دعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكالية تحديات متعلقة بنشاطهم. وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمس أن وظيفة الخزن تعتبر آلية استراتيجية وهامة لإسناد الإنتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة وخلال الفجوات الموسمية. وأشارت وزارة التجارة إلى أن نشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم وبين الخزن العشوائي والاحتكارية. هذا وشددت وزارة التجارة على ضرورة أن يتولى مختلف المتدخلين في عملية الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة، ويتعين عليهم وفق البلاغ احترام الأسعار القانونية ومسك مختلف الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية خاصة منها عقود ودفاتر وبطاقات الخزن والفواتير والوصولات أيضا. في نشرة محينة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي، ويكون الارتفاع ملحوظا اليوم الجمعة إذ تتجاوز درجة الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 درجات و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون ما بين 39 درجة و 40 درجة. هذا ويتواصل الطقس حار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض الحرارة نسبيا بداية من يوم الأربعاء المقبل. دوليا، أفادت وسائل أعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من البلاد مساء أمس بعد أعلان واشنطن أن قواتها شنت ضربات جديدة. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محافظ بوشهر التي تضم حتى نووية قوله أن انفجارين وقعا في المدينة. وأشار التلفزيون أيضا إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية. كما تحدثت وسائل أعلام إيرانية عن إصابة 7 أشخاص في الغارات الأمريكية على بندر عباس، واستهدفت غارة أمريكية جسر بندر خمير الرابط بين مدينتي بندر عباس ولاري جنوب إيران. كما خلفت الغارات الأمريكية على جسور قضاء خمير في محافظة هرمزغان جنوب إيران وفق وسائل أعلام إيرانية، قتيلين وأربعة جرحى. وأشارت وسائل أعلام إيرانية أيضا إلى استهداف هجوم جوي لمطار إبرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. هذا وأعلنت القوات الأمريكية أمس أنها بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي. وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أن الهدف من هذه الضربات هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بنات، كنا اسمه في أحمد الشريف على وعد يا كمون، غنية من غنيات الشهيرة بالنسبة للفنان أحمد الشريف. في بداياته باش نرجعوا الكارتة، كيف كانت سهرة الافتتاح الخاصة بالدورة 60 عرض تحت الياسمين لصابر ربيعي، أبرز الضيوف وكذلك أهم الفقرات اللي قدمهم صابر ربيعي. نتعرفوا اليوم في المباشر مع نسرين علوش. نسرين مرحبا.
2: مساء الخير أحمد، ومساء الخير لكل اللي يسمعوا فيك على الجوهرة FM. اليوم افتتاح دورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي. الحفل الافتتاحي كان للفنان التونسي صابر ربيعي اللي قدم برنامج ثري جدا خلال السهرة بتاعه. صابر ربيعي كان قدم زاد زوز أغاني جديدة، واحدة منهم نزلت على السوشيال ميديا والثانية كذلك بديت معناتها الجمهور يتعرف على الأغاني هذية. صابر ربيعي كذلك كان قدم تحية لذكرى محمد انطلاقا من كوكتيل لمجموعة من أغانيها، وكان رافقه في الكوكتيل هذية أحمد الربيعي وكذلك الفنانة ملكة. إلى جانب ذلك كان كرم الفنان التونسي لطفي بوشناق اللي كان حاضر وموجود معاه على الركح، واللي قدموا تقريبا زوز أغاني مشتركة مع بعضهم اللي هما أغاني خاصة، واحدة خاصة بلطفي بوشناق والأخرى خاصة بصابر ربيعي، وكان معاهم في أداء الأغاني هذية الفنانة بوثينة النابولي وكذلك محمد علي شبيل. أيضا ربما نعتبروها مفاجأة السهرة اللي كانوا أعلنوا عليها قبل، اللي هي حضور الشاب خالد مع صابر ربيعي، وكانوا أدوا أغنية مع بعضهم. كذلك صابر ربيعي قدم كوكتيل للهادي جويني، وكذلك الأغاني بعض الفنانين التوانسة نقدم واللي يعرفهم الجمهور ويحفظهم. إجمالا السهرة كانت حلوة، كذلك حضور مكثف من قبل الجمهور، وكانت نجم نقول عليها سهرة ناجحة أحمد. هكا نوصلوا لختام مداخلتنا في افتتاح مهرجان كارتاج الدولي في دورته 60.
1: مشكورة جدا نسرين علوش كل التفاصيل، وإن شاء الله تلقاو كل الصور والفيديوهات الخاصة بالسارة هذه على مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بعرض تحت الياسمين صابر ربيعي اللي كان ضيفه النجمة التونسي بالطبيعة لطفي بوشناق وكذلك

هذه ديسكو في بر السنوات الثمانينات والتسعينات، معه نوصلوا لنهاية موعد الليلة من جوهرة باي نايت. كنا سعداء ومرافقتكم من العشرة حتى التوى، ونتقابل معكم ديما بشكل يومي في نفس التوقيت من العشرة حتى الماضي ساعة ديما على موجات الجوهرة FM. تحياتنا للجميع وشكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. تحية سامي ذويري في الإخراج، أحمد حباسي من قدام الميكرو، وبقنا كم شكرا لكم، نريدكم زينات، سبحان الله خيرا، سلامة.